0: اختيار أو أنتم المواطنون والمواطنات ستختارون 3395 مقعدا في مجلس النواب، من يمثلكم؟ وبطبيعة الحال عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ حسب إحصائيات دائما وزارة الداخلية، عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليوز المنصرم 15,801,162 تقريبا، احنا قاربنا 16 مليون مدعوين للانتخاب إن شاء الله يوم 23 شتنبر الحالي. صرتم اليوم تعرفون مرشحيكم في دوائركم في أقاليمكم، والحملة تبدأ اليوم برفقتي من الشباب المغربي، عنصرين ناشطين من الفعاليات المجتمع المدني ومن فئة الشباب تحديدا، يواكبان العمل السياسي والنشاط السياسي لكل الفعاليات السياسية بالمغرب، وكحال شباب المغاربة يأملون أيضا التغيير. معي عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الواحد.
1: شكرا على الدعوة.
0: أهلا بك. وعلى الطرف الآخر شابة من الصحراء المغربية منتهى المسافر، هي عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون، وسبق لهذا المركز أن كان من الجمعيات المدنية المراقبة لعملية سير الانتخابات الماضية. أهلا ومرحبا منتهى.
2: أحييك أستاذة فرحانة وأشكرك على الاستضافة، وأحيي جميع من السمعات ومستمعين قناة ميدي أن تيفي.
0: أهلا بك. قناة ميدي أن وين كان يعني مؤسستين لمؤسسة واحدة في الحقيقة، إذاعة وتلفزة، فشكرا للزملاء إذاعة وتلفزة. الأساتذة المحترمين، اليوم تبدأ الحملة الانتخابية، ما المطلوب من هذه الفئة الناخبة؟ تقريبا احنا قاربنا على 16 مليون مواطن ومواطنة. الأستاذ عبد الواحد زياد أبدأ بك.
1: شكرا على فتح النقاش حول هذا الموضوع وهذا الحدث السياسي بالمغرب، وحدث انتخابي اللي فيه مسؤولية للأحزاب السياسية ومسؤولية الناخب ومسؤولية الدولة ومسؤولية مؤسسات النزاهة، من أجل أن تكون انتخابات شفافة وذات نزاهة اللي ممكن أنها تفرض أن واحد المؤسسة اللي فيها ممثلي ديال الأمة اللي كيصنعوا تشريعات واللي كيديروا تقييم ديال السياسات العمومية اللي كيصدروا عن طريقهم قوانين، وبالتالي كتبقى هذه المؤسسة التشريعية هي مؤسسة محورية في الحياة اليومية للمواطن وفي السياسات العمومية وفي كل القضايا المرتبطة بالوطن والمواطن. بالنسبة للناخبين في هذه اللحظة عندهم مسؤولية من أجل تمييز البرامج، مسؤولية تمييز ما بين الناخبين وما بين الأحزاب اللي شاركت في التدبير أو في المعارضة أو أحزاب غير ممثلة في البرلمان، باش تكون عندهم واحد القناعة من أجل الاختيار الصحيح. هي فرصة للناخب عموما خاصة الشباب والمواطنين في العالم الحضري أو القروي أو شبه حضري، على أساس أنهم يعرفوا بأنه هذه لحظة مهمة جدا الاختيار ديالهم، باش يعرفوا بأنه المرحلة القادمة كتكون هي مرحلة ديال المحاسبة وديال المساءلة ديال الأحزاب التي تبرت أو لا، النواب اللي كانوا كيتواصلوا معهم أو لما كيتواصلوش معهم، باش يحسموا القرار ديالهم، لأنه باش يكون مجموعة ديال الحقوق ديالهم ومجموعة من الأساسيات ومجموعة من القضايا المحورية اللي كان مفروض أنه يتناولها البرلماني وتناولها ذاك الأحزاب وتعبر على القناعات ديال المواطن، جاءت الفرصة للمواطن باش يحسم القرار دياله، بإمكانه أنه يعاقب أحزاب سياسية أو لأنه يجدد الثقة ويتحمل مسؤولية دياله
0: الخمس سنوات القادمة.
1: هذه فرصة أنه المشاركة دياله أن ما تكونش مشاركة شيك على بياض، بقدر ما تكون أنه لحظة باش يكون الصوت ديالو عن قناعة ماشي عن طريق شناقة
0: تماما. اليوم احنا عنا

قلنا الحلقة على أنه صوتك أمانة، بمعنى أننا نتوجه إلى المواطنين والمواطنات ونقول أنه صوتك أمانة وأنت من تحدد مستقبلك. هذا الأمر يجعلني أسأل منتهى عن دور المواطن في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. احنا عندنا يا منتهى اليوم مسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من 15 مليون، يقارب العدد 16

0: الشباب وخاصة في الأقاليم الجنوبية، لأن الأقاليم الجنوبية دائما حسب الانتخابات السابقة هي اللي تشهد أعلى نسبة مشاركة. اليوم في تعبئة بين فئات الشبابية اللي دائما طالب، هي في مقدمة الشباب المغربي طالب بالتغيير وطالب بكثير من الأمور.
1: مرة أخرى أستاذة فرحانة أشكرك على الاستضافة وأحيي جميع مستمعات ومستمعين ميد آن راديو.
0: أهلا بك يا مرحبا.
1: أول شيء نبغي نبدأ بسؤال بسيط، شلي هي بقى عاقب الحملة الانتخابية؟ ليش توقفنا اليوم مكبرات الصوت وتختفي صور المرشحين من المرشحين من الشوارع؟ ليلة هي بقى هو الشخص اللي اخترناه والقرارات اللي له يتاخذها باسمنا طوال السنوات القادمة. الحملة الانتخابية هي ما مجرد شعارات وألوان وتجمعات، هي فرصة لكي يعرف المواطن من يطلب ثقته وماذا يريد أن يفعل بهذه الثقة. في الأقاليم الجنوبية نشوف عن الحملة قريبة جدا من الناس، نشوف عن المرشحين في الأحياء العيون، سواء بجدور ولا الثمارة ولا الطرفاية ولا الداخلة، يزوروا السكان وينظموا لقاءات داخل المقرات والقاعات وفي جميع المجالس الاجتماعية المعروفة داخل المجتمع الصحراوي. نشوفهم اللي عن النقاش ينتقل من التجمع الانتخابي إلى البيت، ومن البيت إلى مكان العمل، ومنه إلى مجموعات واتساب وصفحات تواصل اجتماعي. هذا أمر طبيعي لأن المجتمع الصحراوي يقوم على التواصل المباشر ويعطي قيمة كبيرة للكلمة وللثقة ولسمعة الإنسان داخل محيطه.
0: يعني مكانة الشخص، مكانة أو رمزية الشخص الاجتماعية.
1: صحيح، لكن على المواطن أن لا يكتفي بالمصافحة أو بصور المرشح أو بما يسمعه عنهم الآخرين، عليه أن يسأل ماذا سيفعل الحي، شلي عدلنا للمدينة، شلي عدلنا للشباب بالخصوص، وشلي عدلنا للنساء، وكيفتاش له ينفذ هذه البرامج اللي يعطينا كاملة. أما فيما يخص تنافس المسؤول، خاص كل مسؤول يقدم لنا برنامجه ويحترم منافسيه، وتظل الحملة مجال للنقاش السياسي لا مناسبة للتجريح ونشر الإشاعات أو ما دون ذلك،
0: لأنه في نهاية المطاف اللي هم الناس هو الإنجاز على الميدان. لكن هناك أمر في غاية من الأهمية لإنجاح هذه العملية السياسية، واللي هي محطة حاسمة للأسف الشديد عندنا بعض الأصوات، وهنا اللي نتوجه له بكل صراحة وبكل أمانة. خارجين أصوات اللي يقول لك مثلا والله أنا تم الإعلان على لوائح ترشيحات، والسؤال موجه لك الأستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد أنت معايا؟
2: أنا معك. أنا معك.
0: طيب الأستاذ عبد الواحد، هناك من الناخبين اللي احنا عطينا، وأنا أتعمد في كل مرة ونذكر السادة المستمعين على أننا تقريبا نقارب 16 مليون ناخب وناخبة، وهؤلاء بغيناهم عن بكرة أبيهم يشاركوا في صناديق الاقتراع. هناك من سجل نفسه عن قناعة وعلى أنه عنده إرادة للتغيير وبغي يغير، ومشى وفعلا سجل نفسه، ربما تكون هي الأول مرة. لكن لما صدرت الترشيحات والأسماء لاحظ على أن هاي التزكيات تمشي على نفس الأسماء تقريبا. هون لي يقول لك أنا وما نفع، هو نفسهم الأسماء اللي تكرروا لي مرة ماضية، إذن أحسن لي ما نصوت. بغيتكم تجاوبوا هذا الناس اللي عندهم هذا الانطباع، أو عندهم، يعني أنا سمعته وأيضا أتابع على كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ عبد الواحد زياد،
2: أنا معك،
0: تفضل.
2: بالنسبة للأحزاب التي تسيء القراءة ديال الذكاء ديال الناخب والناخبين عموما، فهي راه كتحمل المسؤوليه تجاه عمليه ديال اختيار مرشحيها. يعني التغيير اولا المفروض انه يكون من الاحزاب السياسيه من اجل تجديد النخب، جديد من خلال ترشيحات جديده، مرشحين تتوفر فيهم النزاهه والكفاءه والخبره، ويكون فيه انه فعلا واحد المرشحين اللي ممكن انهم يعطيوا واحد الامل لجيل جديد من الافكار ومن الاقتراحات وفهم ديال طبيعة ديال تغيير ديال الأجيال. كاين بعض المرشحين اللي كيبقاو مدة ديال 20 سنة 30 سنة.

0: وكتلقى الاحزاب السياسيه تجدد نفس الاخطاء، ولا امتداد اكثر، هو امتداد عائلي. كاين التزكيه اللي كتلقى فيها مرشح هو والابنه ديالو، هو واخد محلي وهي واخده جهوي، او الاخ ديالو، او يعني في العائله. وهذا يضر بصوره المؤسسه التشريعيه المفروض انها تكون تمثل الامه. وهذا لا يعني بانه وصلنا لهذا الامر باننا ما خصناش نشارك او لا يجيك احباط، بقدر ما انه بامكان انك تكون واحد اللحظه ديال العقاب. تقدر تكون احزاب اللي هي كبيره وكدير هذه الممارسات، بامكان انه الناخب يرجعها صغيره من خلال الصوت ديالو، بامكانه يدير اختيارات اخرى استراتيجيه على احزاب اخرى لم تشارك كاع في الحكومه او لا في المعارضه، او لانه من خلال المعارضه او يعني كتبقى بانه الناخب هو اللي ممكن انه يغير الخريطه السياسيه ويغير مكانه ديال الاحزاب السياسيه. بامكان الاحزاب الصغيره تولي احزاب كبيره، وبالتالي هنا غتولي واحد المتغير عند الاحزاب السياسيه، ما غاديش تبقى تلاعب بمثل هذه الممارسات او لهذا هاد القرارات ديالها اللي ممكن انها ما كتستجبش لطموحات وانتظارات ديال المواطنين وديال الناخبين. وبالتالي هنا كنقولوا بانه الاحزاب السياسيه كذلك في الخطاب ديالها اللي كان قبل الحمله الانتخابيه من خلال اللقاءات التواصليه اللي كان فيه واحد التراشق اللي هو خطير الى درجه كبيره، اتهامات ثقيله فيها الفساد وغيرها، هذا هو مؤثر حقيقي على عملية ديال التثبيت. كان مفروض هذا الشيء اللي كاين اليوم احزاب اللي كان شاركات في الحكومه او لا في المعارضه، كان بامكان كاين اليات اخرى اللي كان بامكان الانجاح ديالها، منها لجنه تقصي الحقائق، كاين مؤسسات اخرى بامكان انك تدخل على الخط قضائيه ونيابه عامه. كان هذه الامور كامل اللي عنده شي اثبات انه مشى يقدموه كانت غتعطي واحد الممارسه كبر، وخا انه الدوله مشات في اطار ديال يعني محاربه الفساد بنوعين، وكاين بعض
1: المتدابرين
0: اللي كانوا من الكبار اليوم راه كاينين في السجن، ولكن الاراده خصها تكون اكبر من ذلك من اجل تنظيم.
1: وكان اصلاح اين القوانين؟ لاحظ معي على انه من سبق له ان توبع لن يترشح.
0: هذه فرصة للناخبين عاوتاني بالنسبة لإعادة النقاش ديال الإطراء الغير مشروع، المشروع اللي كان أخلق واحد التدمر عند الناخبين بأنه تحيد من القانون الجنائي. هذه فرصة باش يكون اليوم من أجل إعادة، وبالتالي بإمكان تكون فيها تم معاقبة ديال الأحزاب السياسية التي دبرت هذا الملف، يعني كتخلي بأنه الناخب اليوم عندك فرصة في القرية وفي المدينة وصغيرها، بس عربي أنه عندك واحد الفرصة، هذوك الناخبين الكبار كيجيو كيطلبوك ويتوسلون إليك ويتوددون إليك من أجل أن تعيد لهم الثقة ويعيدوا إلى ذلك المكان ديال التشريع.
1: وهذا يعودون إليك ويتوددون إليك من أجل صوتك. هل نعرف قيمة صوتنا حقيقة؟ لأنه المغربي والمغربية بطبعهم ناس أفاضل يحشموا على أعراضهم كيف نقولوا إحنا بالحسانية، ولاحظ أنه الميثاق اللي يربطنا هو اجتماعي كبير عبر كل التراب الوطني. لاحظ معي سواء مشيت للصحراء أو مشيت للريف أو مشيت للوسط أو مشيت للشرق، العلاقات اللي ننسجوها هي علاقات اجتماعية قوية في بعض الأحيان تكبلنا، لكن الاختيارات السياسية تقول لك يا عزيزي القانون قانون، يعني أنت جربناك المرة الماضية وما فعلت لنا شيء لا في دوارنا ولا في مدينتنا ولا سمعنا صوتك في البرلمان الخمس سنوات الماضية، فلماذا سأصوت عليك هذه المرة؟ سهل أعيد خمس سنوات عجاف سنة قادمة؟ أم أنه القوة الرابط الاجتماعي لأنك ابن عمي لأنك من أهلي من عشيرتي يكبلني وأقول يعني يبقى أنه ابن عمي رغم أنه ما فادني ولا فاد منطقته؟ هل الأمر يستسيغ اليوم أمام مغرب 2026؟ هو مغرب انطلق ولا نريده أن ينطلق بالسرعتين منتهى.
2: بالنسبة لسؤالك الأخت فرحان، أولا بغيت لنا نشير النقطة في عجالة على أن اليوم هي المشاركة ضرورية والعزوف عن الانتخابات ما هو لهي ينفع بسبة واحدة. إذا عدت اليوم الشباب الدور تغير وضعيتها، لعدت النساء، لعدت المدينة، لعدت ساكنة، خاصنا ضروري المشاركة الواسعة، لأنك تجعل المنتخبات المؤسسات عفوا المنتخبة هي أقرب للناس وأكثر تعبيرا. العزوف ما كيعاقب المرشح غير المناسب، غير يمكن يساعده على الفوز بعدد محدود من الأصوات. يعني نقول أن المشاركة هي مهمة جدا بالنسبة للشباب والنساء، خصوصا الشباب يشتاكوا من غياب فضاء رياضي ولا من صعوبة الحصول على فرص العمل. خاصنا ما نبقى خارج الاختيار، من سيدبر هذه المنصات؟ فيما يخص السؤال اللي قلتي أستاذة فرحانة،
1: الناس اللي يعني المترشحين في بعض الأحيان، هو قال الأستاذ زيات بناء على كلامه أنه الآن هذه فرصتكم، المترشحين يطرقون بابكم بيت بيت ويرغمون في صوتك، فهل في المقابل أنت في نهاية عندك كثير مطالب، هل ستحدد اختيارك بناء على قناعة شخصية بأنه هذا الرجل، أم هي قناعة اجتماعية هذا من دوارنا ومن القبيلة الفلانية ومن الوسط الفلاني والله يبقى في كل الأحوال هذا ولد دوارنا؟ تفضلي.
2: بمعنى أن اليوم الناخب خاصه يحكم ضميره في اختيار المرشح. بما معنى اليوم عندنا في مجتمعاتنا العلاقات العائلية والاجتماعية عندها مكانة مهمة، هذا جزء من قوة المجتمع وتماسكه. غير صندوق الاقتراع ليس مكانا لرد المجاملة، هذا ولا عمي، هذا زاري، هذا قريبي، هذا كذا. خصنا اليوم نختاروا شخص، ولأن هيك المجاملات اللي تدينا باش اللي تدينا الاختيار شخص غير كفؤ بسبب العلاقات الخاصة. يعني الضرر اللي يصيب ما غير يصيب فرد واحد، اللي يصيب مدينة أو جماعة كاملة. كما يجب أن نميز بين الوعود والبرنامج، من السهل أن يقول المرشح أنه سيوفر العمل للجميع واللي يحلنا جميع المشاكل، مشاكل السكن والنقل والصحة، لكن المرشح الجاد يحدد ما يستطيع فعله ويشرح الوسائل والمدة والميزانية والجهة والمسؤولية عن التنفيذ. يعني كفانا من من من من ذيك الأمور التقليدية اللي كنا ماشيين عليها، وخلينا اليوم تكون عندنا صحوة وتكون عندنا وعي في اختيار المرشح الصادق اللي ما يخشى الأسئلة الدقيقة، اللي قدم أجوبة واضحة ويحترم عقل المواطن.
1: طيب بالنسبة للناس اللي عندهم عقلية أخرى تختار على أنه والله هذه فرصة، هناك أموال اللي هي بطبيعة الحال أموال اللي وزعتها وأموال للمواطنين اللي الدولة تصرف على الأحزاب طبعا وتصرف على سير العملية الانتخابية، وهذه أموالنا جميعا، هي مال عام طبعا، من أجل أن نخوض كلنا هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، واللي شعوب العالم راهي تراقبنا، أكثر من 3000 مراقب يراقبوا الانتخابات في المغرب، ونحن أيضا تحت المجهر عبر التراب الوطني، ويشوفونا دول أخرى كيف نمارسوا عمليتنا الديمقراطية ونبنوا بلادنا بشكل ديمقراطي. هذا الأمر كامل المواطنين اليوم صاروا يعرفوه، لكن هناك من يقول لك مثلا أنا والله ما عندي شيء في ما أرى سوى أني أنتهز أخذ فلوسهم وأخذ هذا ولا يهمني، هو في نهاية المطاف طالع. ماذا تقول لمن يؤمن بهذا المنطق يا أستاذ عبد الواحد زيات؟
0: اليوم إذا درنا عملية حسابية ديال أنه اختيار ديال الناخبين أنهم اختاروا المرشحين اللي كيديو المال، فيحسب هذاك المال اللي غادي ياخذ خلال هذاك الفترة ويقسمه على 5 سنوات شحال غادي يجي، وغادي يعرف قيمة ديال الصوت ديالو والحقيقة ديال الأمور، بأن الصوت ديالو هي أغلى، هو صوت يقتضي فيه خدمات أساسية، فيه قوانين اللي غادي تحكم المصير ديالو، قوانين جنائية في عقارية، في قانون ديال الأسرة، في كل ما يتعلق بالحياة ديال اليومية، ما يتعلق بالصحة، ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي الذي عانى منه العديد من المواطنين، ما يتعلق بالإعاقة. يعني كيبان بأنه قيمة ديال الصوت هي أغلى في حسم الاختيارات اللي ممكن انها غادي يعني تجدد ليه يعني الاختيارات ديالو السياسيه. هذه في مجموعه ديال الدول المتقدمه بشكل كبير.

0: كتجعل الصوت ديالها هو صوت من أجل العقاب، وفي نفس الوقت صوت يحدد اختيارات أخرى سياسية. كتبقى هذه العملية بالرغم من الاختيارات ديال المواطن في الانتخابات يعني محكومة بواحد الإشكال اللي مطروح في المغرب على المستوى ديال الديمقراطي. بإمكان أنه يعاقب أحزاب سياسية، ولكن كيتم يعني إشراك ديالها في الحكومة، وبالتالي كيحس هذاك الناخب بأنه بالرغم من العقاب ديالو لحزب معين أو لأحزاب، يلقى بانها هي اللي تشكلت منها الحكومه. وهذا خص يكون فيه اجتهاد من نوع اخر، انه مثلا الحزب اللي كيحصل المرتبه الثانيه خصو اوتوماتيكمون انه خصو يمشي للمعارضه، والحزب الاول انه يقود الحكومه. يعني غتكون واحد الافراز جديد، وخصنا يكون فيه واحد الاجتهاد اخر باش يكون عمليه ديال التمييز. وهذا كيكون هذا الاسقاط كيدار على مستوى الشان العام من خلال تشكيل الحكومه، هو نفسه كيطرى لنا على مستوى الجماعات الترابيه بشكل عام. كيكون احزاب ممكن انها دبرت، ولكن كيعاقبها المواطن كيلقاها هي اليوم عاوتاني كتعاود تدبر من خلال الطبيعه ديال التحالفات. يعني كتبقى في هذا العموم المشاركه ديال المواطن هي اساس، المشاركه ديالو ماشي يعني غير في الانتخابات، خاصها تكون المشاركه في الحياه المدنيه. خاص الاحزاب والحكومه والبرلمان انهم يعرفوا قيمه ديال الديمقراطيه التشاركيه، انهم خاصهم يشاركوا المواطنين، خاصهم يشاركوا المجتمع المدني، ماشي في لحظه ديال الانتخابات وانما في المسار
1: الكبير
0: ديالهم بشكل
1: العمليه الديمقراطيه يلزمها ايضا احترام المرشحين واحترام ايضا قانون الانتخابات اللي صار الكل يعرفوا، وغادي نرجعوا ليه ان شاء الله في الايام، والعقوبات والتدابير أيضا لمراقبة المال الفاسد في العمليات والحملات الانتخابية. لكن نقطة أخيرة أثيرها معك منتهى، هي في جانب احترام المنافسين تجنب خطاب الكراهية والتشهير. الحملات الانتخابية هي عملية سياسية نمر بها في جو ديمقراطي في مدننا في أقاليمنا في قرانا، لكن يجب أن تسود بكثير من الاحترام وبعيدة عن خطاب التشهير وخطابات الكراهية. نحن كاملين سواسية ومواطنين قدام القانون يا منتهى. تفضلي.
2: صحيح صحيح صحيح أستاذة فرحانة، من حق كل مرشح أن ينتقد البرامج وأن يكشف أوجه التقصير أو وأن يقدم البدائل، لكن النقد السياسي شيء والتشهير بالأشخاص شيء آخر. في مدن الأقاليم الجنوبية يعرف الناس بعضهم البعض، تنتقل الكلمة بسرعة كبيرة، تتحول إشاعة صغيرة في ساعات قليلة إلى حديث داخل الأسر والمجالس ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح. كله يعس على لسانه كيف نقوله.
2: صحيح صحيح. وبالتالي مسؤولية المرشح والمؤيد والإعلامي والمواطن هي أكبر. المطلوب أن نناقش حصيلة الحصيلة وبرامج البرنامج المرشح وقدرته على العمل، لا حياته الخاصة.
1: تمام.
2: وفلان ولا هالفلان وعدل وكذا شواسه اتداك ذوك الخلفيات تعرفيهم كاملين.
1: شكرا.
2: وأصلوا ومسائله كاملة. خصنا احنا ما اللي نستفدوا من هذا الصراع الشخصي بين المرشحين غير
1: نشوفوا قدرتهم على الأداء وعلى الفعل. شكرا منتهى، هذا ما سمح به توقيت البرنامج. منتهى المسافر، عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون بالصحراء المغربية. يا مرحبا وسهلا بك منتهى. عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، شرفتنا في حلقة اليوم. سي عبد الواحد شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم.
1: السادة المستمعين في كل مكان، شاكرتكم وداعيتكم دائما للاستماع لميديا والاستماع للبرنامج. غدا حديث آخر يجمعنا وإياكم، في أمان الله.

أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام في أنفيجيون على ميديا أن، موعد جديد مع الموسيقى، نص ساعة ديال الموسيقى مع أعمال اللي كتخلينا نكتشفوا أن الأغنية اللي كنعرفوها بصوت وإيقاع معين تقدر تولي حاجة أخرى تماما اللي كتدخل عليها رؤية موسيقية جديدة. فبلا ما نزيد نطول عليكم، اليوم غادي نبداو بواحد العمل اللي كيجمع بين أغنية معروفة من سنوات 2000 وأجواء اللي هي مستوحاة من السول ديال الخمسينات. غادي نسمعوا البيوتيفول جيرل ديال شون كينغستون ولكن في فيرسيون ديال سول. الأغنية الأصلية اللي كان

0: صدرات في 2007 وكانت من أبرز النجاحات ديال شون كينغستون، وهي أصلا كتستعمل واحد العناصر موسيقية من الأغنية ديال بيني كينغ ستاند باي مي. أما الفيرسيون اللي غادي نسمعوا لها اليوم فهي إعادة ديال تخيل الأغنية في أجواء ديال السول لمستوحاة من الخمسينات، وهي نسخة لمعدلة بالاي اي. فغادي نبداو بها هذا السفر القصير عبر الزمن. خليكم مع بيوتيفول جيرل ديال شون كينغستون وارجع لكم، ومرحبا بكم في اون فيزيون.
1: JR, Sean Kingston.

كانت هذه بيوتيفول جيرل لشون كينغستون، ولكن بواحد الوجه مختلف تماما على النسخه اللي عرفناها، وهادشي اللي كيعجبنا في اون فيزيون. ما دابا غادي نبقاو مع الفكره ديال الكوفر، ولكن غادي ننتقلوا للموسيقى المغاربيه، والبدايه غتكون مع الشاب خالد وانتي سبابي، يعني في واحد لا فيرسيون معدله بالاي اي، ولكن كتعطي واحد الكوفر زوين ديال الجاز. ومن الموسيقى الراي غادي نمشيو لمصر مع واحده من الاغاني المعروفه ديال شيرين عبد الوهاب صبري قليل، ولكن هذه المره بصوت البير طويل. الاغنيه الاصليه ديال شيرين اللي كانت صدرت في 2003 هي من الحان الراحل محمد رحيم، اما البير طويل فراه يقدمها لنا في واحد لا فيرسيون جديده. جوج ديال لي كوفر وجوج الالوان، ولكن نفس الفكره، هي ان الاغنيه كتقدر تولد من جديد. فنسمعوا ليها ونستمتعوا بها في فيزيون.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، وغادي نرجعوا للاجواء المغربيه مع الحبيبه الحبيب، واحد لا فيرسيون ديال باتمان برود، عنوان اللي عنده اكثر من قراءه موسيقيه حديثه، فنخليكم تستمتعوا بها مستمعينا الكرام بلا ما نقول عليها شي حاجه، نخليوها هي اللي تتكلم على راسها، الحبيبه الحبيب ونسخه من عالم اون فيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من انفيجن. اليوم بدينا بصول ديال الخمسينات مع شون كينغستون، دزنا من جاز مع شاب خالد، ومن بعد رجعنا لأغنية شيرين عبد الوهاب بصوت ألبرت طويل قبل ما ناخذ واحد توقف زوين مع الحبيب الحبيب، رحلة أخرى اللي كتأكد لنا أن الفيجن ماشي غير مزج ديال الإيقاعات ولكن حتى طريقة جديدة باش نرجعوا نسمعوا أغاني اللي سبق لنا وسمعناها من قبل ونكتشفوا فيها إحساس اللي كيكون مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، كنت معكم محمد البداوي، نتلقاو في موعد جديد من انفيزيون مع موسيقى أخرى وأصوات أخرى وقراءات جديدة. ما دابا فغنخليكم مع يا غالي في واحد النسخة ديال رامي مارديني، خليكم على إيقاعها وإلى اللقاء.

Yeah.

حبيبي.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. أنفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديان.

0: من الاقتصاد الجامعي، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للتعليم لأكثر من قطاع اجتماعي، وهو أحد محددات القوى الاقتصادية في المستقبل. ماذا عن المغرب؟ وهل ينتج الرأس المال البشري الذي يحتاجه اقتصاد المستقبل؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: ليست كل الأزمات الاقتصادية ظاهرة في مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، بعضها يبدأ داخل الفصل المدرسي قبل أن يظهر لاحقا في سوق الشغل وبالتالي في إنتاجية الاقتصاد. تقرير بيزا الأخير يعيد وضع جودة التعليم في المغرب تحت المجهر من خلال قياس قدرات التلاميذ، والأهم من ذلك قدرتهم على توظيف ما تعلموه في الفهم والتحليل وحل المشكلات. قراءة في هذا الواقع، وماذا تقوله هذه النتائج الأخيرة عن قطاع يعتبر من أقوى محددات القوى الاقتصادية؟ سنتناول هذا الموضوع من مختلف جوانبه بعد قليل. قبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: بتكوين 6,000 شاب في الذكاء الاصطناعي، يرهن المغرب على تعزيز كفاءته في مجالات التكنولوجيا المتقدمة على أن يرتفع العدد إلى 20,000 مستفيد في مرحلة ثانية. هذا البرنامج لا يكتفي بالتكوين النظري، بل يركز على التطبيق العملي وربط الشباب بمشاريع وحالات استخدام حقيقية في قطاعات مثل الصحة والصناعة والمناجم والمالية واللوجستيك والتعليم والبحث العلمي. ومنذ اطلاق هذا البرنامج في فبراير الماضي، سجل أكثر من 2218 مرشحا، فيما استفادت 95 موهبة حاليا في سلا والدار البيضاء. وأنهت الدفعة الأولى في سلا التي ضمت 46 موهبة، أنهت 4 أشهر من التكوين قبل الانتقال إلى مشاريع تطبيقية داخل بيئة مهنية. وتسعى المملكة من خلال هذا النموذج إلى تقليص الفجوة بين التكوين سوق الشغل وتحويل المهارات الرقمية إلى فرص فعلية للإدماج المهني. من المرتقب أن يتوسع هذا البرنامج إلى الدار البيضاء وفاس ووجدة إلى جانب سلا، بهدف الوصول إلى تكوين 1200 موهبة سنويا ابتداء من فبراير المقبل. رهان اقتصادي واضح، بناء رأس مال بشري متخصص في الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل تسارع التحول الرقمي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: المغرب إذن يراهن على صناعات أكثر تطورا، على الرقمنة والذكاء الاصطناعي خاصة، وعلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات. كل ذلك يحتاج إلى مهارات، إلى معارف وقدرة على التعلم والتكيف. لكن ما كشفت عنه نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ بيزا يظهر استمرار ضعف أداء منظومة التعليمية وفجوة تتسع أكثر وأكثر بين مستوى التلاميذ. فأي نوع من الرأسمال البشري نعده اليوم وأي اقتصاد نريد أن نبنيها غدا؟ من هنا يصبح التعليم طبعا أكثر من قطاع اجتماعي، بل أحد محددات القوة الاقتصادية للتنمية والنمو. كذلك معنا حول هذا الموضوع أستاذ أمين سامي، خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة للأسماء.
0: أستاذ سامي، إذن إلى أي حد يمكن اعتبار أزمة التعليم اليوم أزمة في الرأسمال البشري وبالتالي عامل سيؤثر مستقبلا على إنتاجية الاقتصاد وعلى القدرة على خلق قيمة مضافة؟
2: أولا اليوم يجب أن نعرف جيدا أن النتائج ديال بيزا

0: كيفما كيعرف الجميع هي تعكيس واحد الأزمة في تكوين الرأسمال البشري. وبالتالي اليوم هذه التعلمات الأساسية هي التي تسمح لاحقا باكتساب المهارات المهنية وأيضا استيعاب التكنولوجيا. اليوم خلال هذه النتائج ديال بيزا 2025 يمكن القول أن المستوى التعليمي بلغ الحد الأدنى من الكفاية. إذا لاحظنا 16% من التلاميذ هما اللي عندهم الكفاية في الرياضيات، و 13% هما اللي عندهم الكفاية في القراءة، و 23% هما اللي عندهم الكفاية في العلوم. وبالتالي اليوم هذا اقتصاديا كيعني أن واحد القاعدة واسعة كتحتاج إلى تقوية الأساس اللي خصي تبنى عليها مستقبلا أو اللي غادي تبنى عليها مستقبلا التكوين والإنتاجية. ومع ذلك أن اليوم يمكن القول أن هذا الاختبار كيقيس فقط تعلمات التلاميذ في السنة الخامسة عشرة، وما كيقيش الكفاءة، ما كيقيش بشكل مباشر الكفاءة ديال جميع العاملين. وبالتالي اليوم يمكن القول أن هذا التشخيص وهذه النتائج اللي تم الحصول عليها هي كتشمل المدرسة وظروف التعلم والصحة والوضع الاجتماعي ثم قدرة الاقتصاد على استعمال الكفاءات.
1: نعم.
0: بالإضافة
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أن اليوم أو ومستقبلا وكما تطرقت في النقاش وفي الحوار أن الأزمة ديال التعليم ليست فقط أزمة قطاع اجتماعي، ولكن هي أزمة في الحقيقة وواحد الرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في الإنتاجية والقدرة على خلق القيمة المضافة. وهذا كيبين أن التأثير أو الأزمة اللي كتوقع في التأثير كيكون عندها واحد التأثير عميق وتراكمي. فإذا أخذنا مثلا ضعف الفهم والحساب والاستدلال، هذا كيرفع كلفة التكوين داخل المقاولة، كيبطأ التجهيزات، كيحد من تحسين الجودة والتنظيم. فبالتالي اليوم التأثير على أو أزمة التعليم أو النتائج أو القطاع ديال التعليم كيلعب دور كبير وأساسي في الإنتاجية وأيضا في تطوير الاقتصاد.
1: هل هناك اليوم من خلال هذه المعطيات أستاذ سامي هناك فجوة متزايدة بين ما يتعلمه التلميذ داخل المنظومة التعليمية وما يحتاجه الاقتصاد فعليا، وبالتالي من يدفع هذه الكلفة الاقتصادية لهذه الفجوة؟
0: اليوم يمكن القول أن صحيح توجد واحد المؤشرات، مع نقولوش اختلال ولكن غادي نقولو مؤشرات على ضعف الانتقال من من من التعليم الى العمل، لان اثبات الفجوه او اثبات الاختلال كيحتاج واحد تتبع زماني للتخصصات والمهارات والوظائف. واليوم غادي نرجعوا للفصل اللي خدينا المعطيات ديال الفصل الثاني من 2026، غادي نلقاو بان البطالة ديال الشباب ما بين 15-24 سنة وصلت حوالي 27.2% لهاد الشباب، و 16.7% لدى حاملي الدبلوم المتقدم. بالتالي هذه الأرقام ما كتبتش بوحديتها ضعف التكوين، ولكن أيضا تبين أيضا أو تقدر تبين أيضا أن هناك نقص الوظائف المناسبة مع شروط العمل، عوائق التنقل. إذن اليوم الكلفة يمكن القول أنها كلفة مشتركة، الشباب كيفقدوا الدخل والخبرة، والأسر كتحمل استمرار الإعالة، والمقاولات كتحمل الاستدراك وصعوبة التوظيف، والدولة تتحمل ضعف العائد الضريبي وكلفة المعالجة. وبالتالي أعتقد أن الحل اليوم يحتاج إلى تحسين عرض المهارات وخلق طلب اقتصادي قادر على استعمالها معا.
1: نعم، ولكن أيضا نتائج هذا التقرير تضع المغرب اليوم أمام تحد واضح في مستوى التعليم بين التلاميذ. هل المشكل يعني في أداء المنظومة التعليمية فقط، أم أن هذه النتائج تكشف أيضا عن أزمة في بناء الرأس المال البشري، في تكوينه هذا الرأس المال الذي يحتاجه الاقتصاد المغربي اليوم؟
0: شوف اليوم هاد النتائج كيف ما قلت لك هي تعكس واحد الظرف، وكتبين واحد الإشكال بشكل كبير. وغادي نفصل معاك واحد الأمر. التوضيح خصنا نفرقه بشكل كبير جدا بين توضيح الفرق بين التمدرس والتعلم، وهذه مسألة أساسية. اليوم من كرجعوا البنك الدولي سنة 2020 كيبين أن سنوات الدراسة من المتوقعة بالمغرب تتبلغ حوالي 10 سنوات، وهي تتعادل في المجمل ديالها 6 سنوات من مستوى التعلم. وبالتالي اليوم هذه اليوم خصنا نفرقوا ما بين التمدرس والتعلم، هذا أولا. ثم المسألة الثانية أن اليوم البيانات يجب أن تكون محيانة وتبضح بشكل أكبر طبيعة الخلل. وأعتقد أن المشكل ليس في التمدرس، هو المشكل يوجد في ضعف التعلم بشكل كبير جدا، لأن ضعف التعلم هو الذي يخفض مردوديات الاستثمار المادي.
1: ولكن لماذا؟ إلى ماذا يعود؟ إلى ماذا يعود هذا الضعف، هذا الخلل؟
0: شوف ضعف التعلم ما يمكنناش نقيسه غير على مستوى المدرسة. صافي، ضعف التعلم هو عوامل مشتركة تؤثر فيها البيئة الداخلية، وأيضا حتى البيئة الخارجية هي تؤثر في ضعف التعلم. باش نكونوا منصفين وواقعيين، فهاد ضعف التعلم كيخفض كما قلنا المردودية للاستثمار، كيساهم أيضا في ضعف تسويل المهارات إلى إنتاجية. خصنا باش يكون عندنا قوة التعلم خصنا تنظيم جيد، تمويل أيضا جيد، وفرص عمل مناسبة. وإلى لاحظنا أن اليوم شحال ما تطور الطالب أو شحال ما حصل على شهادة أعلى، فرص التوظيف دياله أو فرص الاندماج دياله كتقل في السوق. صافي، إذن اليوم خصنا نحسنوا من التعلم بشكل كبير جدا، ولكن أيضا في المقابل بالموازاة نحسنوا من ظروف العمل ومن ظروف التشغيل، باش أن الطالب أو الشخص يلقى فرص العمل دياله ويحسن، وتنعكس داك التمدرس والتعلم اللي تعلمه طيلة المسار الدراسي دياله يلقى واحد النتيجة كتنتظروا اللي هي إيجابية. ونكونوا هنا درنا التنسيق بين التعليم وبين ظروف العمل ومنطقة التشغيل.
1: إذا كان منطقة التشغيل أيضا أستاذ سامي يكافئ الرياضيات والعلوم والقدرة على حل المشكلات وحتى التكيف مع هذا العالم الجديد مع التكنولوجيا، إذن ضعف المهارات يمكن أن يتحول اليوم في المغرب إلى عائق أمام تنافسية المملكة في الذكاء الاصطناعي، في الصناعة، في الاقتصاد الرقمي، وهي محددات المرحلة المقبلة.
0: شوف اليوم صحيح يوجد أو كيف ما قلتي أن ضعف الرياضيات والعلوم وحل المشكلات كيهدد من أو كيحد من التنافسية للمغرب في الذكاء الاصطناعي والصناعة والاقتصاد الرقمي. بالتالي اليوم خصنا نعرفوا أن هذه العلوم كتلعب دور أساسي وكبير في القدرة على فهم التكنولوجيا والتكييف معها والتحقق من نتائجها. وإذا لاحظنا أن اليوم المغرب بيزا 2025 حصل على 374 نقطة في حل المشكلات باستخدام الأدوات الحوسبية، مقابل 500 نقطة لمتوسط لوسيدي. وبالتالي يمكن القول هو واحد هذا المؤشر هذا كيبين ان هناك كاين واحد التحدي في اعداد القاعده المستقبليه للمهارات، ولكن هذا ماشي قياس مباشر لتنافسيه قطاع الذكاء الاصطناعي. وبالتالي ما هو مطلوب؟ خصو يجمع ما بين الرياضيات وما بين العلوم مع القراءة النقدية واللغات والتواصل والمعرفة المهنية، هذا هو الأساس. بالتالي اليوم الرهان الحقيقي كيتبنى على تكوين واحد المستخدم اللي كيفهم واللي كيتحقق وتقني كيدمج الحلول وباحث ومهندس كيطورها. فبالتالي اليوم يمكن القول أن العاملون الحاليون هم بدورهم محتاجين إلى تكوين مستمر باش توسع الاستفادة من من من من التحول الرقمي ومن التوسع في المجال الرقمي.
1: في النهاية أستاذ سامي، يعني هل ينبغي أن نتعامل مع إصلاح المنظومة التعليمية اليوم كإنفاق اجتماعي ضروري أم كاستثمار اقتصادي طويل الأمد في النمو في التشغيل وفي القدرة التنافسية، وكيف؟
0: شوف اليوم ما يمكنناش نفصل، اليوم ما يمكنناش نفصل هذا القطاع. إلى إلى إلى ساهمنا في تطوير التعليم فنحن كنحسنوا المجال الاقتصادي وكنعزوه، وإلى تحسن المجال الاقتصادي وتعزز وتطور كينعكس على مستوى المعيشة. فبالتالي اليوم إصلاح التعليم هو حق اجتماعي وأيضا استثمار اقتصادي في نفس الوقت. التعليم الجيد كيوسع فرص الدخل، كيحسن قدرة المقاولات على الابتكار والإنتاج، كيقوي الموارد العامة. فبالتالي اليوم ينبغي تقييم الإصلاح بقدرته على تحسين التعلم بشكل كبير والإدماج والإنتاجية مع التمويل المستقر والتقييم المستقل. فبالتالي اليوم الإصلاح ديال المنظومة التعليمية هو أولوية، خاصة اليوم يجب إعطاء الأولوية بشكل كبير جدا إلى استثمار في التعلمات الأساس، وهذا مسألة مفروضة، بالإضافة إلى قدرة المدرس على التدريس وعلى تطوير التعلمات الأساس وربط التكوين بالتطبيق مع توفير فرص كتسمح باستعمال الكفاءات وتجديدها طوال المسار المهني. فبالتالي اليوم ما يمكنناش نفصلو أو نعتبر إصلاح التعليم إما شق اقتصادي أو اجتماعي، هما وجهان لعملة واحدة، لأن تطور قطاع فيهم يساهم في تطور القطاع الآخر.
1: نعم، ولكن النتائج غير مطمئنة أستاذ سامي اليوم فيما يتعلق بمستوى التعليم بالمغرب. ما هي حدود أو نسبة حدود نجاح هذه المنظومة اليوم وإعادة يعني إصلاحها؟
0: شوف أنا صحيح أن النتائج اليوم اللي تم الإعلان عليها يجب أن تكون محفزة بشكل كبير جدا، والنظر إلى أننا اليوم خصنا نشتغل بشكل أكبر ونعمل على تطوير التعلمات الأساس باش اليوم نواكب هذا التطور الاقتصادي، وأيضا من أجل تحسين جودة العيش وتطوير الاقتصاد الوطني. وكما قلت لك شوف أن الأولوية هي اليوم يجب أن تعطى، خاصة كما أشرتي إلى الذكاء الاصطناعي وهو يعتمد على الرياضيات وعلى العلوم. فبالتالي اليوم يجب أن تكون الأولوية بشكل كبير جدا على تطوير العلوم واللغات والرياضيات بشكل كبير، لأن هذه هي التعلمات الأساس، واليوم خد النتائج يجب أن تكون حافز بشكل كبير جدا من أجل تطوير المنظومة التعليمية نحو الأفضل، ومن أجل أيضا الإبداع في التعلمات، ومن أجل أيضا تحسين ظروف العمل بشكل كبير وتحسين البيئة الخارجية التي تساهم وتؤثر على التعليم بشكل كبير. فاليوم هذه النتائج كما قلت هي غير مطمئنة، ولكن يجب أن تكون حافز لتطوير القطاع مستقبلا.
1: من أين يبدأ برأيك هذا الإصلاح؟ أول نقطة، هل من التعليم الابتدائي أم من يعني التركيز على المهارات وهذا العالم الخاص بالتكنولوجيا في هذه الحالة أستاذ سامي؟
0: شوف، النقطة الأساس تبدأ من التعليم الابتدائي بشكل كبير جدا، ولكن اليوم يجب أن تنفتح المدرسة. هذا الانفتاح ديالها على المحيط ديالها يجب أن يساهم في تطوير المدرسة وفي تحسين البيئة الخارجية. إذا اليوم إذا لم تتحسن البيئة الخارجية، لأن مختلف هناك العديد من القطاعات التي تؤثر في المدرسة، والوسط الذي توجد فيه المدرسة يتأثر بالتفاعلات مع المحيط الخارجي. فبالتالي اليوم يجب العمل بشكل كبير جدا على تطوير التنمية وعلى خلق التنمية كي تنعكس هذه التنمية على المدرسة وتساهم ليس فقط في تحسين التمدرس، ولكن الأهم هو تحسين التعلم بشكل أساسي جدا، لأن هناك فرق كبير جدا بين معدلات التمدرس ومعدلات التعلم بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أمين سامي، خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، شكرا على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا. Now another hour of the Bryan Adams Radio Show exclusively on Medi One. En exclusivité sur Medi One.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم سيد الأولين والآخرين، أشرف العرب والعجم وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي من عاد به وترجاه عجل الله ذهاب كربه. قال الشيخ سيدي محمد البكري المصري رضي الله عنه: عذ بمفتاح الكمال المفرد، خاتم الرسل وهادي الرشد، أفضل الخلق النبي المجتبى، ذي المعالي والصفي الأمجد، سيد الناس إمام الأنبياء، واسع الفضل عظيم المدد، رحمة الله الحبيب المصطفى، إنه السر وروح الأبد، صلى الله عليه وآله وسلم. ما عاد شهر ربيع الأول من يوم مولده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في هذا الشهر المبارك سنة 48 و400 للهجرة، نرجو أن تلحقنا شفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة.

سئلت مولاتنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وهي إشارة عن حقيقة التحقيق بالكمالات الإلهية، لأن القرآن إنما هو عبارة عن كمالات الله تعالى، وأيضا القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، وهو خلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متصف بأوصاف الله تعالى، وقد انفرد بكمال ذلك دون كل موجود. والدليل على ذلك ما صح بالإسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم برواية ابن وهب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا محمد سل، فقلت: يا ربي وما أسأل؟ اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جو السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لأحد غيرك. هذا الحديث صحيح الإسناد، معتمد على روايته، وفيه إشارة عظيمة إلى كمال تحققه صلى الله عليه وآله وسلم بالكمالات الإلهية، وتصريح ظاهر بانفراده بجميع ذلك دون غيره، لقوله تعالى: وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لغيرك.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي صحيح مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يريد على علم بذلك، فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية، كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاد أجسامهم، وألحقنا الله تعالى بأنبيائه إذ جعلنا شهداء على أممهم معهم، حيث يبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل. فكانت الأنبياء في العالم نوابة، صلى الله عليه وآله وسلم من آدم إلى آخر الرسل عليهم السلام، وهو عيسى عليه السلام.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال في نزول عيسى بن مريم: إنه يومئذ منا أن يحكم فينا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذه من كمالاته عليه الصلاة والسلام، بل هذا عين كماله ولا كمال فوقه. الله أكبر ما أعز جنابه وأجل رفعته على كل الورى. ولقد أقول إذا الكواكب أشرقت وترفعت في منتهى شرف الذرى لا تفخرا زهر، فإن محمدا أعلى علا منها وأشرف جوهر صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل متابعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الفلاحية اللي في شرق الخط الناظور أكادير، بحال حتى في غالب السهول الغربية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمس، ويمكن يزيد شي شاد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عدا في تادلة السوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 25-36 درجة في السوس، ما بين 26-36 درجة في واد الذهب، 27-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، 30-31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30-35 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 30-36 درجة في دكالة، ما بين 31-38 درجة في الحوز، ما بين 32-38 درجة في اللوكوس، 34-35 درجة في السايس وناحية الدرعة، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-39 درجة في تادلة، وما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي كما قلناها البارح بعدا سير يتبدل ويتحسن شوية بشوية، وفي هذه الظروف والموسم الفلاحي الجديد اللي على الأبواب، نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة بأن أساس التسميد المعقلان ونبني على المعلومات العلمية التحليلات ديال التربة ديالهم اللي خاصهم ينوضوا يديروها دابا باش يوجدوا لهم النتائج من هنا أيامات، ويمكن لهم ياخذوا الأسمدة الأولى بعدا على حساب هذه النتائج ديال التحليلات، وهذا الشيء باش ما يدركهمش الحال بحال كما تيوقع كل عام لعدة إخوان مع الأسف. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الخارجية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل تساءلت المملكة وفق البلاغ عن استمرار توجيه اتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية سياسية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية. وبحسب المعطيات، تم خلال سنة 2025 إحباط 73,640 محاولة، مع تفكيك أكثر من 300 شبكة لتهريب المهاجرين. كما أظهرت المعطيات إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر. وبانتقال الأجواء استحقاق النيابي في المملكة، أفاد بلاغ الوزير الداخلية المغربي بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بلغ 1850 لائحة، تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني فوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في منطقتنا المغاربية، أعلنت السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة، عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر، والتي ستتواصل حتى نهاية سنة 2026 موعد نهاية العقد. ننتقل إلى جبهة التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، حيث أحرز الحوثيون تحركا باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، عقب مواجهة عنيفة مع القوات الحكومية. في الرياضة، استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي في افتتاح دور المجموعات الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد أيضا العائد إلى المسابقة فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل لا شيء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا. ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة القصة، وقصة اليوم تغوص في كواليس التاريخ لنقترب من مسار أحد أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا. يعد ماو تسي تونغ واحدة من أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا في التاريخ الحديث. صبي قادم من قرية صغيرة جنوب الصين، تحول إلى زعيم استثنائي خاض رحلة أسطورية من أجل التغيير، ليعيد رسم خارطة الصين بأكمل وينقلها من أزمنة الضعف والاستعمار إلى عصر جديد. فكيف صاغ ماو تسي تونغ مسار هذه الإمبراطورية، وما كواليس هذه الرحلة التاريخية الاستثنائية؟ نتعرف على التفاصيل في القصة التالية. في عام 1893، وفي قرية صغيرة تدعى شاوشان، ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. نشأ ماو في بيت صارم، أب قاس يعمل بالزراعة والتجارة، وأم بوذية متدينة. منذ صغره أظهر ماو تمردا على سلطة والده وولعا بالقراءة، خاصة الروايات الصينية الكلاسيكية. في شبابه انتقل ماو إلى مدينة تشانغشا لمتابعة تعليمه، حيث بدأ يتعرف على الأفكار الجديدة القادمة من الغرب. كانت الصين آنذاك تعيش حالة من الانهيار، فالإمبراطورية القديمة سقطت عام 1912، وحل محلها جمهورية هشة يمزقها أمراء الحرب والفوضى والتدخل الأجنبي. انتقل ماو إلى بكين وعمل لفترة أمينا في مكتبة الجامعة، حيث اطلع على الفكر الماركسي عن قرب، وتأثر بشدة بنجاح الثورة البولشفية في روسيا. وفي عام 1921 كان ماو من بين مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني، الذي لم يكن حينها سوى مجموعة صغيرة من المثقفين الحالمين بتغيير بلادهم جذريا. لكن الطريق لم يكن سهلا، حيث تعرض لحملات إبادة قاسية. وفي عام 1934 اضطر ماو وأنصاره إلى الفرار في رحلة أسطورية عرفت بالمسيرة الطويلة، آلاف الكيلومترات عبر الجبال والأنهار والصحاري، خسر خلالها معظم جنوده، لكنه خرج منها زعيما أوحد للحزب الشيوعي. خلال الحرب ضد الاحتلال الياباني في الأربعينيات استغل ماو الفرصة لبناء قاعدة شعبية واسعة بين الفلاحين، معتمدا على استراتيجية حرب العصابات، وهو عاد ببرنامج لإعادة توزيع الأراضي. وبعد هزيمة اليابان استؤنفت الحرب الأهلية مع القوميين لتنتهي بانتصار ساحق للشيوعيين. في الأول من أكتوبر عام 1949 وقف ماو فوق بوابة تيانا آنمن في بكين وأعلن للعالم قيام جمهورية الصين الشعبية. في السنوات الأولى عمل ماو على توحيد البلاد وإصلاح الأراضي وتحديث الاقتصاد، وحقق بعض النجاحات في مجالات الصحة والتعليم، لكن طموحه لم يكن ليتوقف. في عام 1958 أطلق مشروعا طموحا سمي القفزة الكبرى إلى الأمام، هدف من خلاله إلى تحويل الصين الزراعية إلى قوة صناعية خلال سنوات قليلة، لكن النتيجة كانت كارثية. سياسات زراعية وصناعية غير واقعية أدت إلى واحدة من أفظع المجاعات في التاريخ الحديث، توفي خلالها ملايين الصينيين جوعا بين عامي 1959 و1961. في عام 1966 وفي محاولة استعادة السلطة المطلقة والقضاء على خصومه، أطلق ماو الثورة الثقافية، داعيا الشباب إلى التمرد على كل مظاهر السلطة التقليدية والثقافة القديمة. فتشكلت مجموعات الحرس الأحمر واجتاحت البلاد موجات من الفوضى والعنف، وغلقت خلالها الجامعات، وتعرض ملايين المثقفين والمسؤولين للإذلال والاضطهاد والموت. ورغم الدمار الداخلي حافظ ماو على مكانته كرمز للثورة الصينية، والتقى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 في خطوة تاريخية أعادت فتح العلاقات بين البلدين. في السنوات الأخيرة من حياته تدهورت صحة ماو تدريجيا، وفي 9 شتنبر عام 1976 توفي ماو عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه بلدا منقسما بين إرتين متناقضين. وحتى اليوم لا يزال الجدل قائما حول إرت ماو تسي تونغ، بين من يراه بطلا قوميا أسس الصين الحديثة، وبين من يراه مسؤولا عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن العشرين. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان، وبيجتنا الآن بروكسل مع ميديان روبورتاج. تتجه مواقف الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التشدد ضد إسرائيل مع تصاعد الإدانات الأوروبية الحادة للتوسع الاستيطاني، لا سيما مشروع E1 الاستراتيجي. ولم تعد المواقف تقتصر على تصريحات سياسية، بل برزت دعوات جادة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية حازمة لتجاوز التنديد التقليدي. فكيف تبدو ملامح هذا التصاعد الأوروبي؟ نتابع ميديان روبورتاج مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
3: في تصعيد دبلوماسي لافت يعكس نفاذ الصبر الأوروبي تجاه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تجديد إجراءات العقابية ولهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية على خلفية التوسعات الاستيطانية الأخيرة وموجة العنف المتصاعدة في الضفة الغربية. وقد شكل القرار الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع الاستيطاني المثير للجدل معروف بE1 نقطة تحول استدعى ردود فعل حادة من العواصم الأوروبية التي اعتبرت الخطوة تهديدا مباشرا لآفاق حل الدولتين، وهو ما دفع بروكسل إلى التلويح بمزيد من الإجراءات بعد اعتماد

0: ضمن حدود آمنة ومعترف بها. لقد دعونا إسرائيل إلى وقف كافة التوسعات الاستيطانية، وسنتابع باهتمام بالغ تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الوزراء نتنياهو بتفكيك البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بالعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين. نحن كاتحاد أوروبي اعتمدنا 3 حزم من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات التابعة لهم.
1: وتأخذ اللهجة الأوروبية منحا أكثر حدة مع طرح إجراءات تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، إذ ترى حكومات أوروبية أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد كافيا في مواجهة التوسع الاستيطاني، ما عجل بالدعوة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وفقا لوزيرة خارجية إيرلندا هيلين ماكنتي.
2: لقد أدنت بأشد العبارات الممكنة، كما فعل العديد من الزملاء، قرر الحكومة الإسرائيلية بنشر عطاء لبناء أكثر من 1100 وحدة سكنية ضمن مشروع الاستيطان E1. إن الاستيطان ليس مجرد خطر، بل يمثل تهديدا أساسيا لحل الدولتين، الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل مستقبل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد أوضحت اليوم أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للرد بشكل حاسم على الأفعال التي تنتهك القانون الدولي وتزيد من تآكل أفاق السلام، ويشمل ذلك المضي قدما في اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
1: تبلور هذه المواقف الأوروبية المتصاعدة تحولا نوعيا في مسار التعاطي مع الأزمة، حيث تنتقل بروكسل تدريجيا من مربع الإدانات اللفظية إلى تفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والقانوني، فالجمع بين فرض العقوبات المباشرة على المستوطنين وتنامي الدعوات الجادة لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات يعكس قناعة أوروبية راسخة بأن مشاريع كبرى مثل إيوان لا تمثل مجرد توسع ديموغرافي، بل هندسة جغرافية تهدف إلى عزل القدس وتقسيم الضفة الغربية، ما يكتب شهادة وفاة فعلية لحل الدولتين. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يضع الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي والتشريعي في محاولة لإنقاذ فرص السلام، موجها رسالة صارمة مفادها أن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع وتأجيج العنف سيقابل بتدابير قسرية وعزلة متزايدة تضع علاقات إسرائيل مع التكتل الأوروبي على المحك. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: 5:15 بمليئة، إليكم أهم الأنباء. وزارة الخارجية المغربية تقدم توضيحات بشأن العلاقات مع إسبانيا وتؤكد التزام الرباط بحسن الجوار. الخارجية تستغرب استمرار توجيه اتهامات بشأن الهجرة غير النظامية وتشدد على رفض المملكة الاستغلال السياسي لأجندات حكام سياسية إسبانية لشأن المغربية. الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الإماراتية عقب قطع العلاقات الدبلوماسية، مع استثناء الرحلات التجارية حتى نهاية العام الجاري. التطورات الميدانية في اليمن تشهد تحركا للحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد السيطرة على مدينة المخا وجزيرة بالبحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده منع إيران امتلاك سلاح نووي ويعلن السيطرة على مضيق هرمز. بايرن ميونخ يفتتح مشواره بدور أبطال أوروبا بخماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي، ومانشستر يونايتد يحقق فوزا عريضا على صباح الأذربيجاني 4 أهداف. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار، لنقترب من القواعد المؤطرة للحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في 23 من شتنبر الجاري. فكيف تمر أطوار التنافس الانتخابي وما أبرز القواعد المنظمة له؟ الزميل اعتماد سلام تناقش الموضوع مع ضيف الصباح الدكتور زكريا العروسي، الباحث في القانون والعلوم السياسية.
4: أرحب بضيفنا الدكتور زكريا العروسي، الباحث في القانون والعلوم السياسية. دكتور زكريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
4: شكرا لك. إذن الحملة الانتخابية تتواصل. أولا، ما أهمية هذه الفترة الزمنية؟

0: كيف تمهد للاقتراع المقرر في 23 من شتنبر؟
1: كما تفضلتم، هذه الفترة الزمنية وهي فترة الحملة الانتخابية هي مرحلة مركزية تساهم وتعيد وتؤسس لبناء الإرادة الانتخابية، لأنها بطبيعة الحال تتيح أولا للمواطن التعرف على المترشحين، تعرف على برامجهم، تعرف على توجهاتهم، أيضا تمكن من مقارنة الاختيارات السياسية المعروضة على المواطنين قبل التعبير عن اختياراتهم يوم الاقتراع. بطبيعة الحال لذلك أحاط المشرع المغربي يعني هذه الفترة، فترة الحملة الانتخابية، بتنظيم دقيق من حيث الزمان، من حيث الوسائل، الفضاءات، المضمون، حتى أيضا المستجد وهو من حيث التمويل. ويعني بالنسبة للاستحقاق التشريعي الحالي، حدد المرسوم بطبيعة الحال بداية الحملة من الساعة الأولى ليوم 10 شتنبر إلى الساعة 12 من يوم 22 شتنبر، على أن يجرى الاقتراع يوم 23 شتنبر. أيضا القانون التنظيمي كما يعني تم تسميمه وتغييره يؤطر الحملة من خلال قواعد واضحة تتعلق بالإعلانات، بالاجتماعات، بالمسيرات، بوسائل التواصل، ويعني حتى أنه يضع جزاءات لحماية حرية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية. أيضا يضبط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية يعني خلال الحملة الانتخابية، يضع قواعد للحياد والإنصاف والتوازن في التغطية الإعلامية، قواعد خاصة باستطلاعات الرأي. إذن الحملة الانتخابية تؤدي وظيفة سياسية وديمقراطية أساسية،
0: نعم،
1: غايتها تكوين الاختيار قبل التعبير عنه.
0: وطبعا خلال هذه الحملة الانتخابية دكتور زكريا، الأحزاب تباشر التواصل مع الناخبين وأيضا تعرف ببرامجها الانتخابية. ما المطلوب من الأحزاب ومن المترشحين خلال هذه الفترة الزمنية؟
1: المطلوب الأول والمهم يعني من الأحزاب ومن المترشحين ممارسة المنافسة السياسية والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد القانونية المنظمة للحملة، وفي إطار من الشفافية، وفي إطار من صون العملية الديمقراطية. طبعاً الحال يمكن المترشح تقديم نفسه، هذا يخول له القانون، عرض برنامجه، شرح مواقفه، تنظيم الاجتماعات، اللقاءات، تواصل مع المواطنين، استعمال الوسائل الرقمية. أيضا يمكنه تقديم حصيلته، مناقشة حتى البرامج المنافسة، ويعني حتى القانون التنظيمي 27/11 ينظم بشكل يعني واضح هذه الأنشطة من خلال مجموعة من المقتضيات. مثلا المادة 34 تؤطر المسيرات، تؤطر المواكب يعني المتنقلة التي تحمل الإعلانات أو اللافتات الانتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، وتشترط إشعار يعني السلطة الإدارية بطبيعة الحال قبل تنظيمها ب 24 ساعة. أيضا المادة 35 تنظم هذه الإعلانات، برامج ومنشورات انتخابية، تضع من بين الضوابط الخاصة يعني بها منع استعمال اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما، وذلك يعني لصون تلكم الهوية البصرية الوطنية. أيضا المادة 36 تحدد هذه الفضاءات التي يحظر فيها القيام بالحملة الانتخابية، في مقدمتها أماكن العبادة، مؤسسة تعليمية، مؤسسة التكوين المهني، إدارات العمومية. من كل هذا لصون هذا المشهد السياسي ولصون العملية الانتخابية ولمرور الانتخابات في أحسن الظروف. أيضا
0: نعم،
1: نجد تنظيم التواصل الإعلامي والذي أصبح يعني ينظمه بمستجد القانون 57/11، مشرع جعل من النزاهة والحياد والتعددية والإنصاف مبادئ مؤطرة استعمال وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية خلال الفترة الانتخابية يعني خصوصا. ومن هنا ربما مسؤولية الأحزاب والمترشحين تتعلق أيضا بمضمون خطابهم الذي يجب أن يرقى إلى ما يواكب المغرب من تحديات، يرقى إلى المغرب الحديث، يرقى إلى المغرب الصاعد كما يعني عبر على ذلك جلالة الملك في الخطاب. أيضا مسؤولية وسائل الإعلام تتعلق أيضا بكيفية تقديم هذا الخطاب للجمهور.
0: أشرت قبل قليل إلى الحياد، وطبعا المشرع شدد على حياد الإدارة والمؤسسات وكذلك بعض الفضاءات بما فيها دور العبادة خلال الحملة الانتخابية. طيب كيف دكتور زكريا العروسي يحمي القانون حرية التصويت ويضمنها أيضا، وما هي الضوابط التي

0: جاءت بخصوص العقوبات في حالة التأثير على أصوات الناخبين.
1: صحيح، المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نستحضر من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 2011، تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق. وبطبيعة الحال قد توسعت هذه الحماية في التشريع الحالي لتشمل أيضا حتى الفضاء الرقمي. نجد أيضا المادة 51 تجرم استعمال شبكة التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح وأدوات الذكاء الصناعي والمنصات والتطبيقات إلى غير ذلك لنشر أو بث أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس بقصد تحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. وبطبيعة الحال قررت لها عقوبات، يعني عقوبة حبسية من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 50,000 إلى 100,000. وهذه المقتضيات في الحقيقة هي تحمي الناخب كما تحمي المرشح. يعني يمكن أن يصلح القانون بأن يضلل أو تشوه صورة العملية الانتخابية. إذن هذه المقتضيات الزجرية وهذه المقتضيات التنظيمية ربما هي في صالحي أو تحمي العملية الانتخابية. طبعا حتى التشريع الحالي يجعل هذه الحماية هي حماية للإرادة الانتخابية.
0: نعم.
1: تمتد من المعلومة التي يتلقاها المواطن وحتى الوسيلة التي تصل بها إليه هذه المعلومة، ثم أيضا التوقيت الذي تقدم فيه. فالمشرع يعني يمنع بعد منتصف ليلة 22 شتنبر، عندما تدخل العملية بعد ذلك إلى يوم الاقتراع ودخول يوم 23 شتنبر، هنا تقف الحملة ويمنع تداول أي منشور حفاظا على الحياد.
0: نعم.
1: حفاظا أولا على احترام إرادة الناخب.
0: نعم. طيب ختاما دكتور زكريا العروسي، كيف يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة أيضا؟ بالطبع نتحدث دائما من وجهة نظر القانون.
1: نعم، المال الانتخابي أيضا يخضع لرقابة قانونية ومؤسساتية. فالقانون أولا يلزم المترشحين بإعداد حسابات للحملة تضمن الموارد، المصاريف، الوثائق

0: المثبتة لها يودع حساب الحملة داخل أجل 90 يوم من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع وفق كيفية بطبيعة الحال حددها القانون، وعلى مستوى سقف الإنفاق يعني حدد سقف المصاريف الانتخابية في 600,000 درهم لكل مترشح أو مترشحة. والجديد المهم في انتخابات 2026 هو إدخال الإنفاق الرقمي بشكل صريح ضمن التنظيم المالي للحملة، والذي في الحقيقة عرف إشكالات يعني في الانتخابات السابقة. المرسوم أيضا يحدد سقف المصاريف الانتخابية للحملة عبر الوسائل الرقمية في ثلث المصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة لكل مترشح أو مترشحة، مع سقف يعني أقصى قدره 800,000 درهم لكل لائحة ترشيح محلية و1,500,000 درهم لكل لائحة ترشيح جهوية. القانون التنظيمي الجديد وضع قيودا على استعمال المنصات والمحتويات الرقمية في العملية الانتخابية طبيعة الحال، حتى نجعل هذه البيئة الرقمية اللي هي أصلا تعج يعني بمجموعة من الانزلاقات ومن الممارسات التي قد يرفضها المجتمع، لكن جعل هذه البيئة الرقابية الرقمية جزءا من الرقابة الانتخابية والرقي يعني بمستوى هذه الحملة الانتخابية. اليوم من منظور ربما من منظور سياسي المسألة أصبحت شديدة الأهمية، لأن المال السياسي انتقل يعني جزء كبير منه من الملصق والتجمع والقاعة إلى الإعلان الرقمي إلى الاستهداف الإلكتروني إلى صناعة المحتوى، وهذا مواكبة لهذه الثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم. لذلك اليوم أصبحت شفافية الحملة تعنى يعني بشفافية المصادر المالية، شفافية المصاريف، وشفافية الوصول إلى الناخبين، وبما فيها أيضا الوسائل يعني الرقمية.
1: نعم طبعا القانون واضح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بشفافية وبنزاهة ووفق كل هذه الضوابط. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور زكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسية.
0: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكة أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون، وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 20 درجة في أكادير و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية، تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند ضريبة التطور التكنولوجي على مناخ كوكبنا. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة. ظاهرة جديدة بدأت تلفت الانتباه وتلفت انتباه الباحثين، خصوصا فيما يسمى الجزر الحرارية الرقمية. هي بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل سفيان أم الحود.
2: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخراً من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسميا في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك

0: راديو 1 صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. وزارة الخارجية المغربية تقدم توضيحات بشأن العلاقات مع إسبانيا وتؤكد التزام الرباط بحسن الجوار. الخارجية تستغرب استمرار توجيه التهامات بشأن الهجرة غير النظامية وتشدد على رفض المملكة الاستغلال السياسي للمغرب في الأجندة السياسية الإسبانية الداخلية. الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات

0: العسكرية والمدنية الإماراتية عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع استثناء الرحلات التجارية حتى نهاية العام الجاري. التطورات الميدانية في اليمن تشهد تحركا للحوثيين نحو مضيق باب المندب بعد السيطرة على مدينة المخا وجزيرة بالبحر الأحمر. بايرن ميونخ يفتتح مشواره بدور أبطال أوروبا بخماسية نظيفة في شباك بودو غلامت النرويجي، ومانشستر يونايتد يحقق فوزا عريضا على صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا بفقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتائج تقرير بيزا 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت انخفاضا تدريجيا تاريخيا في مستويات القراءة لدى المراهقين بعمر 15 عاما، وتراجعا حادا في أداء الرياضيات والعلوم في 91 دولة شملت 760 ألف طالب. مستخدم المنصات الرقمية تداول تصريح أمين عام المنظمة ماتياس كورمان الذي أرجع هذا التراجع إلى قضاء الطلبة أكثر من 5 ساعات يوميا أمام الشاشات للترفيه والتعلم وضعف القراءة الترفيهية وتشتت التركيز داخل الأقسام، فضلا عن تراجع التحصيل بما يعادل سنة دراسية كاملة نتيجة الاعتماد الكلي على روبوتات الدردشة في كتابة المقالات وتلخيص النصوص، إلى جانب تنامي ظاهرة القراءة المتسرعة أو السريعة وتراجع القراءة من أجل المتعة. هذا التقرير أثار نقاشا مجتمعيا وتربويا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انصب اهتمام الأسر والمختصين

0: الشخصي عن ترقب تداعيات الإدمان الرقمي على مستقبل التحصيل الدراسي للأبناء، مستفسرين عن السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار للكتاب والمطالعة وسط زحف الذكاء الاصطناعي. ومن بين التعليقات نقرأ حيث كتب أحد المعلقين: الأرقام مقلقة للغاية وتؤكد أن الشاشات والهواتف أصبحت تسرق عقول أبنائنا وتبعدهم تدريجيا عن عمق التحصيل العلمي والمعرفي. وفي تفاعل آخر علق آخر: تراجع القراءة من أجل المتعة هو السبب الرئيسي، الإدمان على المحتويات السريعة دمر قدرة الأجيال الحالية على الصبر واستيعاب النصوص الطويلة. فيما قلل معلق ثالث: الاستخدام المفرط للشاشات لخمس ساعات أو أكثر يوميا كارثة، ومسؤولية إعادة توجيه التكنولوجيا للتعلم الحقيقي أصبحت ضرورة ملحة للجميع.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس المهرجان السينمائي العالمية عبر ركن لينابور. عدد اليوم يقودنا إلى إيطاليا، ومن بوابة مهرجان البندقية السينمائي نقترب من فيلم وثائقي ينتقد بشدة حملات ترحيل المهاجرين. يتعلق الأمر بشريط إنهم هنا، والذي تبلغ مدته 25 دقيقة. شريط يتتبع خطوات متطوعين في مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك المعروفون باسم آيس، وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق من هذا العام. فما هي رسائل هذا العمل السينمائي؟ تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
4: أهلا بكم. الناس تنتج وثائقيات تؤثر وتغير وتصحح وتدفع صنع القرار أحيانا لمراجعة مواقفهم. في البلاد المغربية لن تعثر للأسف الشديد على وثائقي وحيد قوي ومفيد ولو قضيت كل وقتك في البحث. عزيزي المتتبع، لنتكلم بالمعطيات عن ما يفيد وليس عن كل أولئك الباحثين عن مال دعم المشاريع دون أن يكونوا قادرين على منحنا المشاريع الوثائقية الحقيقية. تابعت الوثائقي هم هنا، They are here، وهذا الوثائقي عرض قبل أيام في مهرجان البندقية وأقام الدنيا ولم يقعدها لحد الآن. عشرات المقالات وعشرات التصريحات تلت العرض، وكل الفاعلين السينمائيين الحقيقيين في العالم يتحدثون عنه. هو وثائقي ينتقد المداهمات وترحيل المهاجرين بالولايات المتحدة ويوثق خوفهم. هو وثائقي يتناول أيضا مظاهرات مينيابوليس. هو وثائقي حقيقي أخرجته سينمائية حقيقية، لورا بويتراس. وأهل السينما يعرفون بأن هذه السيدة هي واحدة من أكثر من يتقنون الاشتغال على الوثائقي في العالم. هي مخرجة سبق وأبدعت من ذي قبل بالوثائقي سيتيزن فور، وتناولت فيه بجرأة تسريبات إدوارد سنودن. هذا الوثائقي أزعجت به من ينزعجون وحصلت به بالمقابل على أرقى جائزة عالمية، أوسكار أفضل فيلم وثائقي. أيها السادة، عملها الجديد تبحث فيه عن رصد تلك التجاوزات التي ترافق مداهمات تنفيذ قوانين الهجرة والترحيل. هدفها أن لا يصير العنف قاعدة حاضرة على الدوام خلال تنفيذ سياسة الهجرة والترحيل. العرض الأول الرسمي للفيلم الوثائقي هم هنا، دي آر هي، احتضنته إذن البندقية وتبلغ مدته 25 دقيقة فقط. لورا بويتراس أخرجته بمساعدة مجربة أخرى هي راشل لورين مولر. هذا الوثائقي يتتبع بحرفية تحركات متطوعين في مينيابوليس، وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق من هذه السنة. فيلم مؤلم لكنه ضروري، لأنه يوثق بعضا مما حدث ويحدث. هذا الوثائقي يذكرنا بأن المهاجر إنسان، قد يكون مخطئا نعم، لكن التعامل الإنساني يجب أن يشكل الحل الأول والأخير في آخر المرحلة.

وثائقي مؤثر، ومثل هذه الوثائقيات ضرورية بالنسبة للورا بويتاس. وسائل الإعلام ساهمت في تطبيع مشاهد العنف، وأكدت أيضا بأن صانعي الشريط يؤمنون بقدرة السينما على تقديم صورة مباشرة لما يحدث وإخراج هذه الممارسات من دائرة المشاهد المعتادة. هي مخرجة سبق وأن حصلت على الأوسكار، وسبق أيضا أن حصلت على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية منذ قبل. رغم كل هذه الإنجازات الكثيرة أيها السادة، اكتفت هذه المخرجة هذه المرة بكل تواضع بتقديم فيلم قصير. السبب شعورها بضرورة توثيق الأحداث وعرضها على الجمهور في أسرع وقت ممكن. باختصار شديد، هؤلاء هم السينمائيون الذين أحترمهم وأحترم من يحترمهم، السماسرة والفارغون والمدعون. لم أعد أراهم منذ مدة، ولم أعد أصلا أخصص لهم ولو سطرا واحدا. والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعين الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكة أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون، وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 26 درجة في أكادير و31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري.

0: في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجابينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالباً مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و26 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً ببداية اللحظة التحق بنا محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الطرفين. المتمردون الحوثيون في اليمن يقتربون من باب المندب الاستراتيجي بعد السيطرة على المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية. وفي رياضة السادسة نهتم بمنافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. أهلا بكم. نستهل النشرة بملف العلاقات المغربية الإسبانية. في بلاغ لها أمس قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
2: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى. يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت ومسؤولية تحويل

0: توجه إلى رافعة للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
1: وأصلت المملكة المغربية جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أحبطت السنة الماضية 73,640 محاولة وفككت خلال العام الجاري أكثر من 300 شبكة. وفي سياق هذه العمليات تم إنقاذ أكثر من 13,590 مهاجرا في عرض البحر، كما استفاد أزيد من 4,372 مهاجرا غير نظامي من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. نواصل بملف الانتخابات في المغرب. انطلقت بالأمس الحملة الانتخابية بعد إغلاق باب إيداع التصريحات بالترشيح للاستحقاق التشريعي المقرر في 23 من الشهر الجاري. ووفق بلاغ لوزير الداخلية، جرت عملية إيداع الترشيحات في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة 28 هيئة سياسية، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة. اعتماد سلام.
2: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7,288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام، يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5,505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، حقق المتمردون الحوثيون أمس تقدما ميدانيا لافتا باتجاه مضيق باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر في أعنف مواجهات مع القوات الحكومية منذ هدنة عام 22 و2000، وأسفرت المعارك التي تجددت قبل أسبوع عن مقتل نحو 500 شخص ونزوح ما لا يقل عن 20,000، وسط قلق بشأن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بين آسيا وأوروبا. عن الأهمية الاستراتيجية للمخا نستمع من بيروت لتوضيحات العميد المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي، اتصل به يوسف النعماني.
3: الأهمية الاستراتيجية لمدينة المخا لقربها من باب المندب، والحوثيون يسيطرون على كل الساحل الغربي للجبل المطل على البحر الأحمر حتى الحدود السعودية، فهذا شيء منتظر مع تصعيد العمليات العسكرية. أنا أعتقد إذا توترت الأمور أكثر يمكن أن يتولى الحوثيون إغلاق باب المندب بتوجيهات من إيران، وإذا حصل تدخل عسكري ضدهم أعتقد أن هذا التدخل سيساهم في إقفال ليس فقط باب المندب، البحر الأحمر فتتعطل الملاحة تلقائيا إذ لا تجرؤ أي سفينة أن تغادر وتمر به.
1: في إحاطة قدمها عبر الفيديو أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، حذر أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من دخول البلاد مرحلة جديدة أشد خطورة من الصراع في ظل تصاعد القتال.

0: على جبهات عديدة وسيطرة المتمردين الحوثيين على مدينة المخا الساحلية. رياضيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. الحسن جابري.
1: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في دور المجموعة الواحدة من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا حسم فوزه أمام ضيفه بودوغليمت النرويجي بخماسية كاملة، فوز تحددت معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على توقيعها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختمها المتألق الدولي الفرنسي ميكائيل أوليسي بثنائية. الدولي المغربي إسماعيل سيباري شارك بديلا بداية من الدقيقة 65 مسجلا أول ظهور له بقميص البافاري في دوري الأبطال هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد الإنجليزي وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، ثلاثية منها جاءت في شوط المباراة الأول في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد، ليعلن فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيدافع عن كل حظوظه من أجل بلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين

0: ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
1: صباح الخير عبد العالي.
0: خلدون نبدأ الجولة من المنطقة المغربية، من المغرب تحديدا. كيف تناولت الصحف موضوع التوضيحات التي قدمتها وزارة الخارجية المغربية بشأن العلاقات المغربية الإسبانية؟
1: المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا ضد المزايدات السياسية بشأن الهجرة، القصة في إسبريس. الجريدة تنقل بلاغا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفيه أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، والأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في الإطار، المغرب ينفي الضلوع في أحداث سبتة ويرفض توظيفه في أجندات إسبانية تعنون الخليج الإماراتية، ولو 360 يعنون المملكة ترفض أن تكون كبشة فداء لتصفية الحسابات السياسية، وفي لو 360 نقرأ أيضا جنون ارتياب في هرم السلطة بعد الاستفزاز والشتائم. نظام الجزائر يقطع علاقاته مع الإمارات ويواصل تخبطه. انتقل النظام الجزائري من منطق الشتائم والسباب إلى الأفعال الميدانية عبر إدارة ظهره لأبوظبي، ويجسد حكام الجزائر بهذا القرار هواجسهم المرضية ليعمقوا عزلتهم الإقليمية والدولية في هروب يائس إلى الأمام، يعكس نهج سلطة اعتادت إطلاق عنتريات بلا أفق واختلاق أعداء وهميين للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة. اتحاد الشغل بتونس يتمسك بالإضراب العام مع تصاعد أزمات البلاد، يخبرنا عربي 21. يأتي قرار التمسك بإعلان الإضراب العام في ظل توتر غير مسبوق في العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحالية، وتعمقت أساسا بعد رفض الرئيس سعيد لمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد منذ سنوات وفي أكثر من مرة.
0: خلدون، ماذا عن الشرق الأوسط؟ الصعيد في اليمن وأيضا في جنوب لبنان، وأيضا في هذه الجولة ما هي القوى التي تنامت كثيرا قبيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني؟ خلدون،
1: طهران توسع حرب الناقلات وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا، عنوان التغطية الحية في صحيفة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. وسط التصعيد في اليمن، رسالة أمريكية حادة للحوثيين، عنوان في موقع سكاي نيوز الإخباري. الولايات المتحدة أكدت حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الجماعة على تنفيذ أعمال إرهابية، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وفي جنوب لبنان، يتواصل التصعيد مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف في مناطق جنوبية عدة، وآخرها سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة تزامنا مع تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بقضاء الصور، وكذلك تفجير أنفاق علي الطاهر في الجنوب كما تقول النهار اللبنانية. في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، جاء أن لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ هذا الشهر سيضعهما في مواجهة قوة تنامت بصورة لافتة منذ اجتماعهما الأخير، أي الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة كما تقول الصحيفة، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرة على اكتشاف ثغرات أمنية كانت خفية وعلى مهاجمتها بتوجيه بشري محدود، فيما لا تزال التطورات أكثر تأثيرا في هذه التكنولوجيا قيد التبلور، وفي مقدمتها قدرتها على تحسين نفسها ذاتيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
0: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: بحال هاد الوقت البارح تمينا بالعناية والمقابلة بالمحطة اللي في الراس ديال الشبكة القوتاقوت، ودوينا بالخصوص على العناية بالصفايات اللي خاص الضغط ديال الماء اللي دايز فيهم ما ينقش بكثر من 200 غرام ما بين دخوله وخروجه منهم. وهنا لازمني نأكد على واحد القضية أن الكثير عارفها ولكن قليل اللي حطها قدام عينيه دائما، وهي أن السقا بالقوتاقوت السر النجاح فيه هو العناية بهاد الصفايات ديال الماء. أما اليوم جا الضوء ديال القوات

0: ستويات باش نتكلموا على العناية والمقابلة ديالهم قبل ما توقع فيهم شي واقعة ونحلو فيهم من بعد. فأولا فيما يخص القوادس اللي مدفونين تحت الأرض خاصنا مرة مرة نتبعوهم من الفوق ونشوفوا واش كاين شي ندافق منهم في شي محل واللي غادي يكون سببه هو شي تقبة ولا تهريسة ولا شقة فيهم. ثاني حاجة خاص نعطوها أهمية هي المراقبة ديال التويوات فاش لاصقين القطورات والبزابز اللي تيخرجوا الماء، فخاص مرة مرة نحلوا لهم اللخ ديالهم ونخليوا الماء يخرج شوية باش يخرج معاه الوساخ والتراب ويخرج معاه حتى الريح اللي يمكن يكون تجمع في التويو واللي تيخلي الماء ما يخرجش مقاد من القطور.
1: ملاحظة اليوم،
0: من اللي بدينا في الاول ديال هاد السيمانه نتكلم على موضوع المقابله والعنايه قبل قوتاغوت في الضيعه ومشكل السدان والبوشاج اللي يمكن يوقع ويكثر في التقيبات من اش تيخرج الماء، وانا تنتسائل واش الناس ولا البعض منهم ما غاديش ينوي بانني تنزيد شويه في الهضره وتنعقد في المشكل غير باش يوعوا الاخوان وخلاص. والحقيقه هي لا، ما تنزيد ما تنقص في الهضره، والدليل على هذا الشيء بغيت الاخوان يعرفوا بان بعض الناس اللي ما كانوش عطاو لهذه القضيه ديال المقابله والعنايه بالشبكات الكوتاغوت الشيء اللي تستحقوا من وقت ومن وسائل راهم ندموا، لانهم وصلوا حتى كانوا ملزومين يزولوا القطورات كلهم من بلايصهم ويدوزوهم شويه بشويه في السطل فيه الماء القاطع ويغسلوهم تقريبا واحد بواحد بالماء والشتاء باش عاد يلاه وصلوا يمحيوا المشكل اللي خلقاتو هذيك قلت المقابلة والتهلو مرة مرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة دقيقة الانتخابات، هذه السلسلة الخاصة التي تبسط العملية الانتخابية على ميديا طيلة الفترة الانتخابية. وفي دقيقة الانتخابات لهذا اليوم سؤال: هل كل صوت يساوي مقعدا؟ الجواب في هذا العدد مع الزميل سفيان أمنحود.
3: دقيقة الانتخابات،
4: هل الصوت الانتخابي يساوي مقعدا في الانتخابات التشريعية المغربية؟ الجواب ببساطة لا، فالصوت لا يتحول بشكل مباشر إلى مقعد، وإنما يدخل في عملية حسابية وقانونية تحدد في النهاية عدد المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة. في الانتخابات التشريعية المغربية يصوت الناخب للائحة، لكن توزيع المقاعد يتم على مستوى الدائرة الانتخابية وفق نظام التمثيل النسبي، وهنا يأتي ما يسمى بالقاسم الانتخابي. بحسب القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يستخرج القاسم بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها، أي إن القاسم لا يحتسب كما يعتقد البعض انطلاقا من عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها يوم الاقتراع. ولنفترض للتوضيح أن دائرة انتخابية تضم 100,000 ناخب مقيد وتتوفر على 5 مقاعد، القاسم الانتخابي هنا هو 20,000. إذا حصلت لائحة على 41,000 صوت فإنها تحصل مبدئيا على مقعدين، لأن رصيدها يتضمن مرتي القاسم الانتخابي وتبقى لها 1,000 صوت. لكن ماذا عن باقي اللوائح؟ وماذا عن المقاعد التي لم توزع؟ هنا تدخل قاعدة أكبر البقايا، إذ يتم توزيع المقاعد المتبقية على اللوائح التي تتوفر على الأرقام الأقرب إلى القاسم الانتخابي. إذن ليس كل صوت يساوي مقعدا، وليس كل عدد أكبر من الأصوات يضمن بالضرورة عددا أكبر من المقاعد، فالنتيجة النهائية لا تحددها الأصوات وحدها، وإنما طريقة توزيعها داخل كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها والقاسم الانتخابي ثم البقايا. بمعنى آخر، بين الصوت الانتخابي ومقعد البرلمان توجد معادلة انتخابية كاملة.
3: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على

0: المبتدئة، ونصل الآن إلى فقرة توقيعات. وتوقيع اليوم مع ومضات يعود مؤسس الصين الحديثة ماو تسي تونغ بعد نصف قرن على رحيله لتصدر المشهد كمرشد روحي وبلاد للشباب الصيني هربا من الأزمة الاقتصادية، وهو محور هذا العدد مع ركن ومضات مع الزميلة نهى يوسف تحت عنوان ماو الزعيم العائد.
1: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي إذانا بنهاية الحرب الباردة على الأقل في كتب التاريخ وبشكل صوري على أرض الواقع، بدأت تمحى شيئا فشيئا الخطوط الفاصلة بين مفاهيم حكمت العالم حينها كالماركسية والشيوعية، الرأسمالية والإمبريالية. اليوم سأحدثكم عن مثال تداخل المفاهيم هذا، الصين. هنا حيث تفصلنا آلاف الكيلومترات، بحور وقارات حرفيا عن هذا العملاق الاقتصادي، قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرنا سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولا على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها، بريطانيا العظمى، مع حروب الأفيون بداية من العام 1839، ثم باقي القوى الغربية الاستعمارية آنذاك كفرنسا وهولندا وطبعا الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني، منذ صيف العام 1937 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية، مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 1949 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026، تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسميا وشعبيا تحتفي عادة فقط بتواريخ ميلاد زعمائها، إلا أن التحرك الشعبي لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيرا من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى الزعيم ماو، المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب، أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك، أو عندما تهمش من قبل زملائك، فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينج بوست المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي، بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه، وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين اليوم. مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل صور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملاً ثقيلاً على كاهل الصينيين أنفسهم. الشباب الصيني يعاني اليوم ضغوطاً اقتصادية متزايدة، عناوينها الرئيسة تفاقم فجوة الثروات وتقلص فرص العمل، فأزمة البطالة في الصين بلغت رقما قياسيا تخطى 21% بين شباب المدن الخريجين. الشباب الصيني بدأ يجد عزاء في عبارات لماو تسي تونغ، ومع أحدث فصول الحرب التجارية لدونالد ترامب على بلادهم عادوا إلى تعاليم ماو الذي يصف الغرب الرأسمالي بنمر من ورق، واستراتيجية مواجهته هي الحرب الطويلة الأجل بالثبات النفسي والتكتيكي. ربما كان لدونالد ترامب نصيب في إحياء تعاليم ماو لدى الصينيين، لكن الحزب الحاكم كان له دور أكبر. دينغ شياو بينغ اتخذ قراراً جريئاً في ثمانينيات القرن الماضي بفتح الباب أمام انتقاد آخر فترة في حكم ماو، لكن الهروب من تشريح تلك الفترة وحظر الحديث عنها نهائياً

0: في العقود اللاحقة ربما يكون كعب أشيل للحزب الحاكم اليوم الذي يواجه حنقا مستترا على سياساته الاقتصادية والتجارية. ماو حقا نهض بالصين، لكن قرارات عديدة اتخذها أخرت إقلاع الصين وتركت شروخا نفسية واجتماعية تم إخفاؤها بقليل من المكياج التاريخي. إنها الثورة الثقافية الكارثة في نظر تشاوبينغ، وذاك ملف أعتقد قد نتحدث عنه في ومضة لاحقة.
1: مستمعنا الكرام، شوار الصباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية شامل جيلي وعبد الرحيم المدراسي في الإخراج، لحظات تقون مع لينا تاجي في برنامج متى أفو. بقي توقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
1: Matin Info, Lina Tagui.
2: 6h47 sur Midi 1, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans Matin Info, tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
3: يوميات الفلاح. فات علينا 4 ايام دابا وحنا تنتكلموا في هذا النص الثاني من ميتنا على الاهتلال اللي تتقص شجر الحواميد وتتربى فيهم وتدير فيهم مشاكل وخسائر مهمه، وتكلمنا على الانواع المهمه والخطيره عندنا في بلادنا وحتى في البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط. واليوم ما فيها بس نتسالوا يا ترى كيفاش تتعيش هذا الاهتلال وكيفاش تتكبر وتتكاثر حتى تتولي هذاك الخطر اللي كل عام تهدد الحواميد ديالنا. اولا خاصنا نعرفوا ان جل هذه الانواع ديال الاهتلال تيجيو من البيض اللي تيكون دوز في فصل الشتاء والبرد وفي قص ملي يلاه تبدا الحراره تطلع وتناسب الاهتلالات الصغار، ومن ثم تيدوزوا مباشره للوريقات الصغار والبرجونات وتيعشوا فيهم، وهكذا تيبقاو يتناسلوا ويعطيو جيل من بعد جيل في ظرف كل سيمانه حتى لثلاثه السيمانات على حساب النوع من هذوك النوع ديال الاهتلال اللي تكلمنا عليهم وعلى حساب الحراره والطقس، ويمكن يوصل عدد هذه الجيل حتى ل 12 ولا 15 في العام. ثانيا خاصنا نعرفوا كذلك ان العطش ديال الشجره او قلة المحاربه ضد الربيع تحت من الشجره او كثرة استعمال ادويه ماشي خاصه ضد الحشرات في البدو ديال الصيف بحال ضد القمله مثلا، هذا الشيء كله تيزيد يقوي من مشكل هذه الحشرات الخطيره ديال الاهتلال في الفيرمات والجنانات ديال الحواميد.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحه اليوم:
3: شحال من واحد من الاخوان الفلاحه مالي شجر الحواميد ولا شجر الفواكه ولا شجر الزيتون مثلا تيبغيو يداويو ضد شي حشره في الشجر ديالهم، وتيسمعوا انهم خاصهم يغسلوا الشجره بالدواء حتى تبدا تقطر، وتيبداو يرشوا باش ما كان وكيف ما كان الرشاش ما هو الرشاش والنقاط الدواء اللي خاصهم يخرجوا من الرشاش ما هماش نقاطي، بل عباره على مدفع تيخرج الدواء بحال كما تيخرج الماء من التويات باش تيطفيو العافيه. وهذا الشيء سببه ماشي قوه الجهد ديال البومبا، ولكن سببه هذاك الغوير ديال الرشاش اللي ولا غار واسع بحالو بحال التويو، مع العلم ان ثمن هذاك البزبوز ديال الرشاش ماشي حتى 8 يترو ولا 2 يترو ديال الدواء اللي تيضيع.
1: اخبار فلاحيه.
3: إلا بقيتوا عاقلين أخواتي إخواني، نهار الأربعاء اللي فات في هذه السيمانة في بحال هذا الأخبار الفلاحية ديال هذا الوقت كنت عطيتكم النتائج ديال التحليلات اللي داروهم الباحثين ديال السلطات الأوروبية سلامات المواد الغذائية، ولقاو فيها من بعد ما حللوا تقريبا 12,000 عينة من الخضار والفواكه اللي عندهم في السواق ديالهم، لقاو فيها بأن يلاه كتر شوية من 1% ديال هذوك العينات كلهم اللي فيهم شي آثار ديال المبيدات والأدوية الفلاحية. واش تيعني هاد الشيء؟ إوا تيعني أولا أن الأغلبية ديال الأدوية الفلاحية المرخصة في الفلاحة ما تتخليش شي آثار ديال السم في الغلة من بعد ما ترش على الزرعة ولا الشجرة، بالطبع إلا ترشات حسب المقاييس والكميات والشروط ديال استعمالها اللي مكتوبة عليها. ثانيا وهذه مهمة بزاف، هو أن الأغلبية الساحقة ديال الفلاحة واعيين بالأهمية ديال هاد المسألة السلامة الصحية ديال المنتوجات الغذائية، وتيحترموا تقريبا كلهم شروط استعمال الأدوية الفلاحية. إذن ما كاين لا يبقى الإنسان تيحرق العود الخضر باليابس كما تيقول المثل ديالنا، ولكن هاد الشيء تيبين كذلك أن حتى عندنا خاص يتداروا بحال هاد التحليلات على الخضر والفواكه من طرف المكتب الوطني سلامة المنتوجات الغذائية اللي قايمين بعدا بشغلهم، لكن مازال خاص المجهودات ديالهم يتزادوا ويكتاروا ويدعموا. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا.

0: Matin Info, Lina Tagui.
1: Merci d'être à l'écoute de Midi 1 pour commencer votre journée. En ce vendredi 11 septembre 2026, avant le retour de l'actualité, journal de 7h, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الفلاحية اللي في شرق الخط الناظور أكادير، بحال حتى في غالب السهول الغربية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، ويمكن يزيد شي شاد الشتاء في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عدا في تادلة السوس والساقية الحمراء فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 25-36 درجة في السوس، ما بين 26-36 درجة في واد الذهب، 27-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، 30-31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30-35 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 30-36 درجة في دكالة، ما بين 31-38 درجة في الحوز، ما بين 32-38 درجة في اللوكوس، 34-35 درجة في السايس وناحية الدرعة، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-39 درجة في تادلة، وما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي كما قلناها البارح بعدا سايري تبدل ويتحسن شوية بشوية، وفي هذه الظروف والموسم الفلاحي الجديد اللي على الأبواب، نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة بأن أساس التسميد المعقلان ونبني على المعلومات العلمية، التحليلات ديال التربة ديالهم اللي خاصهم ينوضوا يديروها دابا باش يوجدوا لهم النتائج من هنا أيامات، ويمكن لهم ياخذوا الأسمدة الأولى بعدا على حساب هاد النتائج ديال التحليلات. وهذا الشيء باش ما يدركهمش الحال بحال كما تيوقع كل عام لعدة إخوان مع الأسف، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, vous êtes sur Midi 1. Mahfoud Oltsalek est en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour, Mahfoud.
3: Sabah al-Khair, Lina. Sabah al-Khair, Moustamiina al-Kiram. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashrah. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسوية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الطرفين. تشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بلغ 1850 لائحة. إيداع الترشيحات جرى في ظروف عادية، يؤكد بلاغ لوزير الداخلية. تصعيد في التصريحات بين إسرائيل وإيران، وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من أن أي هجوم يستهدف بلاده سيقابل برد قاس يستهدف منشآت الطاقة الحيوية الإيرانية، وقائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بعمليات هجومية خاطفة. أهلا بكم إلى

0: تفاصيل النشرة، ونستهلها بملف العلاقات المغربية لإسبانيا. في بلاغ لها أمس، قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسوية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
1: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى. يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
0: نواصل بملف الانتخابات. في المغرب، انطلقت بالأمس الحملة الانتخابية بعد إغلاق باب إيداع التصريحات بالترشيح للاستحقاق التشريعي المقرر في 23 من شتنبر الجاري. ووفق بلاغ لوزير الداخلية، جرت عملية إيداع الترشيحات في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة 28 هيئة سياسية، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة. نتابع التفاصيل في تقرير اعتماد سلام.
2: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام، يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 205

0: 36 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، المزيد من التصعيد الكلامي وحرب التصريحات بين إسرائيل وإيران. أمس حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن أي هجوم يستهدف بلاده سيقابل برد، قال إنه سيلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تشهدها من قبل، ملوحا باستهداف منشآت الطاقة الحيوية. بالمقابل أكد قائد الحرس الثوري استعداد القوات الإيرانية لعمليات هجومية خاطفة، وذلك بالتزامن مع تهديدات أمريكية جديدة بضرب إيران بشدة على خلفية أنشطة في منشأة نووية جديدة قرب نطنز. قراءة في التهديدات الإسرائيلية وسياقها يقدمها لنا أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين. تحدث ليوسف النعماني.
2: تهديد كاتس يأتي في سياق الدعاية الانتخابية، المواجهة الانتخابية الشرسة جدا بين معسكر الليكود الذي يتزعم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، والمعسكر الآخر الذي يقود آيزنكوت، والحكومة الحالية التي يوجد بها كاتس تحاول أن تقتات على بعض الأصوات اليمينية. وأعتقد أن التصعيد ليس فقط مع الإيرانيين وإنما أيضا في الضفة الغربية وفي غزة، والتصعيد في لبنان هو جزء من هذه الدعاية. تحاول هذه الحكومة أن تصل إلى أصوات اليمين، وبالتالي في هناك منافسة كبيرة بين المعسكرين على أصوات مختلف الفئات. برأي إسرائيل تحاول أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن إيران لن تتفاوض بشكل جدي إلا إذا ذهبت إلى ضرب عسكري تؤثر في إيران وتدفعها التفاوض بشكل جدي. كل ذلك أنا برأيي بدفع إلى مثل هذا التصعيد الكلامي.
1: شن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس هجوما حادا على الديمقراطيين ووصفهم بحزب الكراهية، داعيا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل، ومظهرا نفسه كخليفة محتمل لدونالد ترامب في عام 28 و2000. نبقى في الشان الأمريكي. بعد ربع قرن على هجمات 11 من شتنبر، ما تزال الولايات المتحدة والعالم يعيشان تحت ظلال ذلك اليوم الذي أعاد صياغة مفهوم الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، وامتد أثر 11 من شتنبر ليضع الولايات المتحدة في مواجهة طويلة مع خصومها وفي طليعتهم إيران. قراءة في هذا المسار نتابعها مع خبير العلاقات الدولية زكريا أبو الذهب، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
3: أحداث 11 سبتمبر 2001 غيرت أجندة الدولية المرتبطة بالعلاقات الدولية، فأضحى الإرهاب يأتي على المستوى الأول فيما يتعلق باهتمامات الدول والمنظمات الدولية، وتدريجيا كان هناك اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الهادفة إلى احتواء هذه الظاهرة، وبدأ ذلك باعتماد قرارات على مستوى مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية عبأت ترسانة هائلة من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. أول بلد مستهدف كان هو أفغانستان ثم العراق في إطار البحث عن الارتباط ما بين أحداث الإرهابية ودعم الإرهابيين. كان هناك أيضا اعتماد اتفاقيات مرتبطة بمحاربة الجريمة المنظمة، ثم انخراط مجموعة من الدول من أجل احتواء هذه الظاهرة.
1: بهذا تنتهي النشرة. الكلمة مباشرة لك لينا.
4: شكرا لك سي محفوظ. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Cette heure passée de 11 minutes sur midi. Hassan Jaberi est en studio pour une nouvelle édition de Sport Matin. صباح النور حسن.
5: صباح الخير لينا. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام.
4: Et on commence ce matin, Hassan, avec du foot au Maroc, ou plutôt du football marocain, puisqu'on parle de la participation des équipes marocaines en Ligue des Champions africaines.
5: وبالأساس فريق المغرب الفاسي بطل المغرب الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وفريق الماس

0: أهداف لواحد من أجل بلوغ الدور القادم. لقاء المغرب الفاسي ضد خصمه ومستضيفه رحيم من بوركينا فاسو مبرمج غدا بداية من 4 زوالا بالتوقيت المغربي. ارتباطا باللقاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان عين طاقما تحكيميا سنغاليا لإدارة المباراة، يقوده حكم الوسط تيريما مادوديا. في أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة، أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي أمس رسميا تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش بعقد يمتد إلى نهاية العام 28 2000 بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح. واختار النادي البرازيلي تقديم نجمه الجديد بالقميص رقم 7 في خطوة تسبق الظهور الأول للاعب المغربي بقميص بوتافوغو خلال المرحلة المقبلة. زياش البالغ من العمر 33 عاما يبدأ مسيرته الاحترافية في هولندا للإشارة مع هيرنفين واتفينتي قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام، حيث صنع اسمه كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الهولندي. بعد ذلك حمل زياش قميص تشيلسي الإنجليزي ثم غالاتاساراي التركي قبل محطة صغيرة رفقة الدحيل القطري، ومن ثم العودة إلى المغرب عبر بوابة الوداد الرياضي ليحط الرحال أخيرا في الدوري البرازيلي رفقة المنتخب. للإشارة، زياش شارك في نسختين من كأس العالم، نسخة 18 و2022، وكان أساسيا في جميع مباريات المنتخب الوطني المغربي خلال مونديال قطر. لا يزال قرار الدولي المغربي سفيان أمرابط بتعليق مشاركته مؤقتا مع المنتخب الوطني المغربي طالما استمر المدرب الحالي محمد وهبي في منصبه يثير ردود الفعل. وجاء هذا الموقف بعدما كان اللاعب قد نشر رسالة رسمية على مواقع وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها وضع نفسه خارج خيارات الاستدعاء طالما استمر محمد وهبي في منصبه. ورغم أن أمرابط شدد على أن خطوته ليست اعتزالا دوليا نهائيا، إلا أن توقيتها وطريقتها فتحت بابا واسعا للجدل والتحليلات. بهذا الخصوص نستمع لرأي الدولي المغربي السابق محلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي متحدثا عن الأمر في عدد أمس من برنامج بوديوم.
1: معروف على ان اللاعبين تشاهدوا في المقابلات وعشنا هادشي كلاعبين مثلا على ان في الفروق تيوقع هاد المشاكل ديال بان يعني اي مقابله يمكن تفرش شي جورني مثلا غتلقى عده اشياء بحال هكا، مثلا اللاعب تيتقلق ملي تيخرج، ولكن ملي تتوصل الامور في فؤاد المنتخب الوطني فهنا ما تيبقاش عادي. ملي تيولي اسم اللي طول تقريبا راه مر على تقريبا واحد 4 ناخبين في راس المنتخب الوطني المغربي، فهنا تالونتو راجا سي فؤاد تيلعب دور. سفيان مرابط تنعرفوا بان المشكل بدا من عند الاخ ديالو محمد مرابط، لانه من بعد كاس العالم خرج على انه غير مرتاح وكاين مشاكل، وهذا الشيء راه غيكون حاصل وغيكون حاصله تكون على يقين سي فؤاد على غيكون حتى مع بعض اللاعبين الاخرين. ولكن دائما هذيك الاداره التقنيه ولا الناس اللي دايرين المنتخب دائما تيخليو الامور هادئه باش تبقى الاجواء صحيه.
0: كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، وحديث عن منافسات دوري أبطال أوروبا. وبأفضل صورة ممكنة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في دور المجموعة الواحدة، ومباريات الجولة الأولى تختتم بالأمس. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا حسم فوزه أمام ضيفه بودوغليمت النرويجي بخماسية كاملة، فوز تحددت معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة. تناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختم المتألق الدولي الفرنسي مايكل أوليسي بثنائية. الدولي المغربي إسماعيل الشطيباري للإشارة نزل بديلا في هذه المباراة بداية من الدقيقة 65، سجل أول ظهور له بقميص البافاري في دوري الأبطال هذا الموسم. أما مانشستر يونايتد الإنجليزي وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، 3 أهداف منها جاءت في شوط المباراة الأول. وعن هذا الفوز يقول مدرب فريق

0: مانشستر يونايتد ميكائيل كاريك.
1: نعم، كانت ليلة مثالية، وهذا ما كنا نسعى لتحقيقه فعلا. أعتقد أن الأداء كان جيدا سواء فرديا أو جماعيا وطوال المباراة من البداية إلى النهاية، وهو أمر مهم سواء بالنسبة للاعبين الذين بدأوا المباراة أو البدلاء. خرجنا بشباك نظيفة وسجلنا أهدافا جميلة وقمنا بأشياء رائعة في كرة القدم. كانت ليلة رائعة بكل المقاييس.
0: فوز مهم لمانشستر يونايتد في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لكومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال، تجاوز ضيفه لايبزيج الألماني بأربعة أهداف لواحد. أما لانس الفرنسي فعهد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين، في حين كان التعادل عنوانا لمباراة روما الإيطالي بملعب فينرباتشا تركي بهدف لمثله. هي النتيجة ذاتها التي آل إليها لقاء أيندهوفن الهولندي وشختار دونيتسك الأوكرانية. أوروبيا دائما البطولات الأوروبية، محليا تنطلق بداية من مساء اليوم بلقاءات افتتاحية. ففي الدوري الفرنسي المواجهة بين إشبيليا ضد ضيفي فالنسيا تقص مساء اليوم شريط مباريات الجولة الخامسة من الليغا. أمام جماهيره يبحث إشبيليا عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين بعدما كان هل الموسم بانتصارين في الجولة الأولى والثانية، في وقت يعيش فيه الضيف فالنسيا بداية موسم صعب لم يحصد إلا نقطة واحدة في أول أربع جولات. غدا وفي تتمة الجولة ريال مدريد يستقبل جاره الرايو فايكانو، أما المتصدر برشلونة فيلعب الأحد في ضيافة ليفانتي. بالدوري الإيطالي يلتقي فريق فالنسيا مع فيورنتينا المساء اليوم في مستهل مباريات الجولة الرابعة، جولة تشهد غدا قمة بين اللاتسيو أحد ثلاثي الصدارة مع ضيفه أسي ميلان. وأما بالدوري الفرنسي ففريق غان يستقبل خصمه أولمبيك مارسيليا مساء اليوم في قمة تفتتح الجولة الرابعة من الليغا. بعيدا عن كرة القدم، في كرة المضرب بلغت الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالميا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولة الأربع الكبرى في الموسم بعدما قلبت تخلفها في نصف النهائي أمام الأمريكية كوكو غوف إلى فوز مثير بجولتين لواحدة. تفاصيلها 3-6 6-4 و6-4. وتلتقي ريباكينا في النهائي المقرر غدا السبت مع حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده بقي فقرات متان فولي تتواصل رفقة لنتاجي.
2: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9
3: متان فو لنتاجي.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Merci d'être avec nous dans Matin Info, 7h passées de 20 minutes, l'heure de votre nouveau magazine consacré à la politique américaine. Un magazine pour comprendre et analyser les grands enjeux des États-Unis. Et quelle date plus symbolique que ce vendredi 11 septembre pour lancer ce tout nouveau magazine sur nos antennes? Et oui, car ce vendredi, les États-Unis commémorent le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre. À l'occasion de ce premier numéro du magazine de la politique américaine, nous recevons le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour Romuald Sioura.
5: Bonjour.
4: Et merci d'être avec nous sur Midi 1. On le disait, les États-Unis commémorent le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre. Attentats qui avaient détruit les tours jumelles emblématiques de New York. Alors un quart de siècle après ces événements qui avaient bouleversé le monde entier, le président des États-Unis a annoncé qu'il ne se rendrait pas sur place à Ground Zero, le lieu où se trouvaient les tours jumelles. C'est pourtant le lieu où se rendent traditionnellement les présidents états-uniens, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Donald Trump, lui, a fait le choix de se rendre à la commémoration, à la cérémonie organisée au Pentagone. Comment s'explique ce choix et surtout, que nous dit ce choix de Donald Trump?
5: Écoutez, au-delà de Donald Trump,

0: Matin Info, Lina Tagui.
1: Merci d'être avec nous sur Midi 1. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info ce vendredi 11 septembre 2026. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité avec le journal de Marfoud Oltsalek. Avant ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo internationale.
2: في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكا أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 26 درجة في أكادير و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30 درجة في روما مع سحب متفرقة وعواصف رعدية، و 26 درجة في نيويورك.
1: Il est 8h, vous êtes sur Midi 1 et vous avez fait le bon choix. Mahfoud Oltsalek est de retour en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour Mahfoud.
3: Sabah al-Khair Lina, Sabah al-Khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. المملكة المغربية تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسوية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين الرباط ومدريد. الحملة الانتخابية تتواصل في المغرب استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر. في النشرة نسلط الضوء على الضوابط القانونية المؤطرة لهذه المحطة من المسار الانتخابي لحماية نزاهة الاقتراع وحرية المواطن في الاختيار. تسجيل هزة أرضية بجنوب لبنان بعد إعلان إسرائيل تدمير بنى تحتية لحزب الله في تلة علي الطاهر. نتنياهو وكاتس أعلنا في بيان مشترك أن البنية المستهدفة بنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط من إيران. في رياضة الثامنة نهتم بمنافسات الجولة الأولى من دوري

0: أبطال أوروبا لكرة القدم. بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. أهلا بكم. ملفنا الأول العلاقات المغربية الإسبانية. في بلاغ لها أمس قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في علاقات الرباط ومدريد. البلاغ أكد تمسك المملكة بعلاقات حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا، مبرزا أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. المغرب انتقد بالمقابل توظيف المملكة ضمن أجندة إسبانية داخلية، مؤكدا رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسوية. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
1: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى، يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون

0: بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها استمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
1: واصلت المملكة المغربية جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أحبطت السنة الماضية 73,640 محاولة، وفككت خلال العام الجاري أكثر من 300 شبكة. وفي سياق هذه العمليات تم إنقاذ أكثر من 13,590 مهاجرا في عرض البحر، كما استفاد زيد من 4,372 مهاجرا غير نظامي من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم وبالتنسيق مع بعثات بلدانهم الدبلوماسية. نواصل بملف الانتخابات في المغرب. في بلاغ له أمس أفاد وزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة، مضيفا أن عملية إيداع الترشيحات جرت في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستخدام استحقاقات المماثلة السابقة بمشاركة 28 هيئة سياسية. ومع انطلاق الحملة الانتخابية بدأت أمس تتجه الأنظار إلى القواعد التي تؤطر هذه المحطة من المسار الانتخابي والضوابط التي يفترض أن تحكم التنافس بين المترشحين والهيئات السياسية. القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أحاط الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس وضمان تكافؤ الفرص وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم. عن هذه الجوانب نستمع لتوضيحات زكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسية، كان في حوار مع اعتماد سلام.
2: المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نستحضر من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 27/11 تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق.

0: إلى ملف الأنباء الدولية، أعلنت إسرائيل تدمير بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان، حيث تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 في المنطقة. وفي بيان مشترك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه البنية التحتية المستهدفة بأنها إرهابية استراتيجية تم بناؤها على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
1: من رأى المشهد بدا له تفجيرا هائلا، ومن سمع الصدى شعر وكأنه زلزال يزور المنطقة، وليس من سمع كمن رأى. أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة أدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية سرية لينسف بها أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هزة عنيفة أحدثت ارتجاجات تجاوزت 4 درجات على مقياس ريشتر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ليتردد صداها في بلدة نبطية ويسجل كحادث زلزالي مسيطر عليه. مقاطع مصورة وثقت اللحظات الأولى للتفجير العنيف، حتى إن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتابعون اللحظات الحاسمة عن بعد عبر شاشات كبيرة بدت عليهم صدمة المشهد وهول الانفجار. في بيان مشترك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن هذه البنية التحتية أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، فيما كشف الجيش الإسرائيلي عن تدمير شبكة أنفاق يتجاوز طولها 2 كيلومترين كانت تضم مجمع قيادة مركزيا وكميات من الصواريخ والطائرات المسيرة. بعيدا عن غبار الانفجار، تعد أهمية تلة علي الطاهر في موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمرتفع كاشف يشرف على الأودية والداخل، ورغم أن وظيفتها القتالية المباشرة قد شلت ميدانيا قبل نسفها، إلا أن تفجيرها هدف بأساسه إلى إنهاء رمزيتها وإسقاطها معنويا ونفسيا.
0: في غزة قتل أمس 9 فلسطينيين بينهم طفلتان من عائلة واحدة إثر غارات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع وفق مصادر فلسطينية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ميدانيا قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 67 آخرون بضربة روسية استهدفت أمس مركزا تجاريا بوسط شرق أوكرانيا. إلى ذلك تتجه كندا لتعميق دعمها العسكري لأوكرانيا عبر شراكة استراتيجية تمتد 100 عام تشمل الدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الكندي أمس في أوتاوا خلال لقائه الرئيس الأوكراني. نتابع التفاصيل من تورونتو في ربورتاج مراسلنا محمد الأشهب.
2: 350 مليون دولار قيمة اتفاق تزود بموجبه كندا أوكرانيا بصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي ضمن شراكة استراتيجية تمتد 100 عام. يتزامن ذلك مع إطلاق كندا خطة وطنية لإنتاج ملايين الطائرات المسيرة خلال 2 عام، كما جاء على لسان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مؤتمر صحفي جمعه في ألبرتا بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
3: عقود اليوم ستضاعف أعداد الطائرات المسيرة المتاحة للقوات المسلحة الكندية 10 مرات، والأهم أن ثلثها سيصنع لدعم دفاع أوكرانيا عن أراضيها.
2: الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عبر عن امتنانه للدعم الكندي، مؤكداً أن المساعدة الجديدة في مجال الدفاع الجوي حيوية بالنسبة لأوكرانيا.
4: نعتمد على دعمكم ونشكر كندا على الأموال والمساعدات المتحدة.

0: من في صف التضامن مع أوكرانيا.
1: من تورونتو محمد لشاب لميديا.
2: اختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة إلى بيرو، ركز خلالها على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة عصابات المخدرات في إطار توجه إدارة دونالد ترامب لتعميق حضورها في المنطقة ومواجهة نفوذ الصين وروسيا وإيران. رياضيا، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضربا بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
3: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا ضرب بقوة وتجاوز ضيفه بودو غليمت بخماسية كاملة. فوز تحدد معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختم المتألق الفرنسي مايكل أوليسي بثنائية. أما مانشستر يونايتد وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته إلى دوري الأبطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من أذربيجان فريق صباح باكو برباعية نظيفة، في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية ضيفا على أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال. تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد ليعلن تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيلعب كل حظوظه لبلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين، في حين آلت مباراتان إلى التعادل بهدف لمثله روما الإيطالي ضد فينرباتشا التركي وأيندهوفن الهولندي ضد شختار دونيتسك الأوكرانية.
2: شكرا لك الحسن جابري. بهذا نصل نهاية النشرة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع لينا تاغي.
4: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
6: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
7: Matin Info. Lina Tagui.
8: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média, 8h passées de 17 minutes. On revient sur l'un des sujets qui fait l'actualité au Maroc depuis plusieurs mois maintenant. Le mouvement des avocats se poursuit. L'association des barreaux du Maroc a publié un communiqué hier. Le mouvement indique qu'une réunion du bureau de cette association des barreaux du Maroc se tiendra le 20 septembre prochain pour décider de la suite. Alors on va décrypter, analyser ce mouvement des avocats au Maroc avec notre invité de la rédaction ce matin. Nous recevons sur Média le professeur de droit privé à l'université Mohamed V de Rabat, Mounir Mehdi. Bonjour.
9: Bonjour madame.
8: Et merci d'être avec nous pour revenir sur ce mouvement donc, des avocats au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur, le compte-rendu un petit peu de ce communiqué, ce qu'a dit l'association des barreaux du Maroc hier?
9: Alors l'association des barreaux du Maroc, hier, ils ont décidé de poursuivre l'arrêt des activités, cette cessation d'activité.

0: رئيس المكتب كيتاكد من وجود الاسم ديالك في لائحه الناخبين ومن الهويه ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقه ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حريه وسريه.
1: وكيفاش غنستعمل ورقه الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحه. في ورقه التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانه خاصه باللائحه المحليه وخانه خاصه باللائحه الجهويه. كتختار لائحه محليه وكدير علامه في المربع الخاص بها، وكتختار لائحه جهويه وكدير علامه في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامه اللي كدير تكون واضحه وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع او تمتد لمربع اخر. ومن بعد كطوي الورقه وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامه بالمداد ما كيتمسحش بسرعه، وكيتم وضع علامه امام الاسم ديالك في لائحه الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقه الوطنيه ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا. متى

0: Écoute de midi, hein, bienvenue si vous nous rejoignez. Matin Info, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à la même heure à partir de 6h28 sur midi. Hein. Je vous laisse en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité de 9h. Elle vous est présentée ce matin par Abdelali et Zahar. Sabah al-Nour, Abdelali.
1: Sabah al-Khair, Lina. نستهل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرز الخارجية المغربية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل تساءلت المملكة وفق البلاغ عن استمرار توجيه اتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية. وبحسب المعطيات الرسمية، تم خلال عام 2025 إحباط 73,640 محاولة، مع تفكيك أكثر من 300 شبكة تهريب للمهاجرين، كما أظهرت المعطيات إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر. في منطقة المغاربية، أعلنت السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر، والتي ستتواصل حتى نهاية عام 2026 موعد نهاية العقد. وعلى جبهة التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، أحرز الحوثيون تحركا باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي وسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر عقب مواجهة عنيفة مع القوات الحكومية. وفي تطورات الميدان في جنوب لبنان، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب قواتها من مرتفعات علي الطاهر وإعادة تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف، مؤكدة أن القوات ستفرض سيطرة نارية على مرتفعات علي الطاهر لمواجهة أي محاولة من جانب حزب الله للعودة إليها. تطرق وزير خارجية إيران والمملكة العربية السعودية في مكالمة هاتفية أمس إلى تصاعد التوترات في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية. وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. وفي المواقف الإقليمية، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعادم تأييده لاستمرار الحرب، مشددا على ضرورة الصمود أمام الظروف المقبلة لتفادي التفاوض في ظروف فرضية. وأعلنت من جانبها سيول أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا ملف مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية بعد أيام من تأييد كوريا الجنوبية أنها تدرس المساهمة في أمن الممر المائي. في الرياضة، سهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي في افتتاح دور المجموعات الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد العائد إلى المسابقة فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل لا شيء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: Du cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel.

0: aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
0: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
0: 06 67 65 28 63.
1: LISA.
0: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
2: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً، مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أجدير أو عبر مواقعنا MC بويما. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.
3: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
4: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
4: ميدي 1 بوديوم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من موعدكم الرياضي اليومي على شاشة ميديان تيفي وأمواج ميديان راديو، برنامج بوديوم. العدد الأخير هذا الأسبوع نفتح فيه ملفين اثنين يختلفان في العنوان لكنهما يلتقيان عند سؤال الجاهزية والاستعداد لموسم كروي جديد محليا وقاريا. سنبدأ من البطولة الوطنية ومن سوق الانتقالات الذي لم يغلق أبوابه بعد. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت قبل يومين تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى غاية 25 من شتنبر الجاري، تمديد يمنح الأندية فرصة إضافية لتعزيز صفوفها واستكمال تركيبتها البشرية، لكنه يطرح بالمقابل أكثر من سؤال حول جاهزية الفرق وحول جدوى استمرار الميركاتو ومدى استفادة الأندية منه لسد مراكز الخصاص. ومن البطولة الاحترافية وسوق الانتقالات سننتقل إلى دوري أبطال إفريقيا، حيث الموعد نهاية الأسبوع مع فريق المغرب الفاسي. بطل المغرب يخوض غدا في واغادوغو في بوركينا فاسو مباراة إياب الدور التمهيدي الأول أمام رحيمو من بوركينا فاسو، يخوض اللقاء بأفضلية كبيرة حققها في فاس بعدما حسم مباراة الذهاب بأربعة أهداف لواحد، أفضلية مريحة على الورق لكنها تحتاج إلى تدبير ذكي في مباراة الإياب غدا أمام منافس سيلعب من أجل العودة في النتيجة، فيما الماس سيبحث عن تأكيد تأهله ومواصلة عودته إلى الواجهة القارية. ملفان نناقشهما اليوم، ولأجل ذلك يحضر معي هنا في الأستوديو زميلي وصديقي فيصل زكي. فيصل أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك حسن، أهلا بمتابعي قناة مستوى إذاعة بديئة وقناة بديئة تيفي وأيضا بالإطار المغربي سمير عجا.
0: ينضم إلينا من مدينة سلا أيضا المدرب المغربي محلل البرامج الرياضية لميديان صديقنا سمير عجام. سي سمير صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور أخي حسان، صباح النور لكل المشاهدين المستمعين والمتابعين. أقول فقط أنا أقول مرحبا بكم، تعودنا على أنني نكون ضيف عليكم في طنجة، فبوديوم اليوم فهو ضيف علينا هنا بسلا هو وكل الطاقم المرافق لك أخي حسن، وخا تعودنا على المقدمة الخلدونية ديال السي فؤاد الحناوي فاليوم ما شاء الله بوديوم له ما يكفي من اللاعبين ليقوموا بمسؤولية،
0: وعنده مدرب مميز جدا بقراءة تقنية كبيرة. سي سمير عزام دائما يمتعنا بتحليلاته. أبدأ معك سي سمير، باعتبارك تقني أكيد الأطر التقنية هي ربما أحد أقطاب يعني الموسم، هي التي تحضر الفرق، هي التي تشرف على الانتدابات على التركيبة البشرية للفرق. العصبة الاحترافية أعلنت قبل يومين تمديد فترة الميركاتو من أجل قيد لاعبين جدد، من أجل أيضا تسجيل

0: اللاعبين المتعاقد معهم في الفترة الماضية. ماذا يعني هذا التمديد في هذا التوقيت بالذات بالنسبة للأندية، بالنسبة للأطر التقنية بالذات؟
1: حسن، لعلك ستشاطرني الرأي، لأن هذه العملية هذه فهي ليست وليدة اليوم أو وليدة الصدفة، فتعودنا على أن العملية هذه أصبحت دائما متداولة. هناك يعني تواريخ الأولى التي تحددها العصبة في بداية الموسم، ومرة أخرى تأتي يعني تمدد لمرة أو لمرتين. فالسؤال المطروح هنا هو أن الأشياء هذه فهي تفقد من مصداقية العصبة الاحترافية، لأن عندما نتحدث عن بطولة احترافية فنحن نتحدث عن ضوابط، نتحدث عن تواريخ، يعني حتى التاريخ بالنسبة مثلا بداية البطولة فالكل كان يجهله، الأندية كانت تشتغل بدون بوصلة، واليوم أيضا مرة أخرى. فهذا الميركاتو بالنسبة لي أنا فيعني ما تيخدمش مصالح كثيرة، لأن الأندية الكبيرة حسان فهي لا تنتظر هذا التمديد باش يمكن لها تدير تعاقدات، لأن يجب أن نعلم على أن الأندية الكبيرة فلها يعني آلية ديال الانتدابات، يعني اللي كتشتغل طيلة الموسم، وراه ما تجيش وتعاقد مع لاعب مثلا في مدة أسبوع أنها كتحدد، ولربما هذه الانتدابات ما تتكونش ناجحة. لأن نعطيك غير كمثال، واخا ما خصنيش نعطيك هذا المثال، هذا في مثال مثلا بايرن ميونيك نهار تعاقد مثلا مع الصيباري، فالكل كان تيقول لك باللي كانوا تيتابعوا هذا اللاعب لمده سنه، لان هذه الاشياء ديال الانتدابات تتطلب بطبيعه الحال شروط مضبوطه، تتطلب كذلك يعني متابعه ديال اللاعب سواء من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الذهنيه باش يمكن لك دير هالشيء هذا. فاعتقد حسن على ان هذه العملية هذه فأنا بكل صراحة نشوفها يعني لا تفيد في شيء، ربما تفيد فقط الأندية التي لها لأنها ديون، عندها ديون وأنها أعطوها فرصة أخرى على أن باش تسدد هذيك الديون، باش هذوك اللاعبين اللي غتعاقد معهم يعني يمكن يكونوا كاليفي. المشكل هنا، المشكل حسن هو لا. أن هاد اللاعبين اللي تيبقاو تحت هذا النادي لمدة طويلة، فتصور معي على أن أندية ما تمكناش انها تخلص الديون ديالها، شنو غيكون المصير ديال هاد اللاعبين؟ يعني فين غيلقاو هاد النادي الجديد؟ فلهذا اعتقد ان بالنسبه لي هاد اللاعبين اللي ما لقاوش مثلا في هاد المرحله الاولى يعني انديه اللي غادي تستقطبهم، فهم شنو تيعطيهم فرصه انهم يلقاو انديه، ولكن هاد اللاعبين هادو تيكونوا مضطرين على انهم يمشيوا الانديه في مستوى اقل من الطموحات ديالهم، او تيتنازلوا على القيمه الماليه اللي كانوا هما تيطمحوا لها. ولهذا فلا اعتقد على ان هاد المهله هذه فلها صلاحيات او لها ايجابيات اكبر. حسن،
0: يعني انتقل لزميلي فيصل وابدا من حيث انتهى سي سمير، يعني يرى بأن فترة الميركاتو هي لا تنفع الأندية أكثر، وإنما اللاعبين الذين لم يجدوا أندية التعاقد معها في الفترة الماضية. في تقديرك هل هذا التمديد يمثل فرصة ضرورية للأندية لاستكمال تركيباتها، أما أنه يعكس صعوبة في حسم الانتدابات، أو أيضا اللاعبين نقولوا فرصة استدراكية؟

0: ربما هذا الموسم اكثر حيت البطوله الاحترافيه ربما عرفت يعني كانت تاخرت في انتهاء او انتهاء الموسم الكروي الماضي يعني تقريبا مع انتهاء المونديال، يعني بعد ما يقارب ربما اليوم يعني اسبوعين او اقل من 10 نحو 10 ايام او اكثر على بدايه الموسم الكروي الجديد حسب ما صرح به بلقشور، فرصه ربما امام الانديه الان لترتيب اوراقها تعزيز صفوفها، ربما السبب الرئيسي كما تفضل السي سمير هو يعني حل الملفات الماليه لدى الانديه باش تقدر تسجل لاعبين الجدد اللي تم انتدابهم. وربما في الايام الماضيه شفنا ان هناك تحذير من الفيفا للجامعه بخصوص احد الانديه المغربيه اللي ربما عندها مشاكل في تسجيل اللاعبين. السبب الرئيسي هو ان لم تلتزم او لم تؤهل يعني ما قدرتش تحل ملفات النزاعات الماليه انتعها، فاكيد هو من جهه اخرى فرصه امام الاطر او المدربي الفرق للوقوف امام مدى جاهزيه التركيبه البشريه، ربما البحث عن لاعبين ليسدوا مكان من الخصائص. وفي نهايه المطاف تبقى فرصة كما قلت أمام الأندية ربما لدخول الموسم الكروي على يعني على أكمل أو على تم الجاهزية.
1: الموسم الكروي في المغرب الذي ننتظر دائما انطلاقته الرسمية يفترض بأنه ينطلق بحسب ما صرح به رئيس العصبة الوطنية سي عبد السلام بلقشور في 24 من شتنبر. سي سمير، الأمر ربما قد يكون أفيد للأندية التي تغير إداراتها، تغير أيضا أطرها التقنية. نتحدث مثلا عن الأندية التي غيرت مؤخرا أطرها التقنية، نتحدث عن الرجاء، نتحدث مثلا عن فريق المغرب التطواني، أيضا الأندية التي غيرت يعني إدارتها كما هو الحال بالنسبة لفريق المغرب التطواني. كيف يمكن أن تستفيد مثل هذه الأندية استفادة قصوى من هذه الفترة الضيقة، وأيضا حجم الاستعدادات، لأنه أيضا الجماهير تتدمر في بعض الأحيان من المباريات الودية للأندية لما تشاهد يعني مستواها تطالب دائما بانتدابات. كيف يعني يمكن أن تستفيد مثل هذه الأندية خصوصا كما ذكرت التي تتعاقد بشكل متأخر مع مدربين من هذه الفترة؟
2: حسن، بكل صراحة وبكل صدق يعني بدون لغة خشب، فهذه الأندية لن تستفيد شيء من هذه العشوائية. أنا أعتقد أنها عشوائية في تسير، لأن كيف يعقل على أن مثلا نادي تيفسخ عقد ديال المدرب قبل ما تبدأ مثلا البطولة، أو تيفسخ عقود ديال اللاعبين قبل ما تبدأ البطولة؟ هذا ضرب من ضرب الهواية، وماشي حتى الهواية، لأن الهواية بالنسبة لي أنا رفز في وقت من الأوقات كانت البطولة الوطنية هاوية، ولكن ما كناش نشوفوا هذه التخبطات بهذا الشكل حسن. فبالنسبه لي انا مثلا نعطيك مثال، لاعب مثلا اللي ما يعني ما تختارش يعني في المرحله الاولى ما لقاش مثلا النادي اللي غادي يستقطبه، فتصور معي على انه غادي يختار واحد النادي لانه مجبر، فكيف ستكون الحاله النفسيه ديال هذا اللاعب انه تيعرف على ان حتى نادي ما بغاه وانه مشى لغير واحد النادي، فنفسانيا راه ما غادي يعطيش هذاك الشيء اللي كان منتظر منه بحال اللي كان هو تيحلم به، تيحلم على انه غيمشي لنادي اكبر باش يعني يكبر من الطموحات ديالو، باش الامكانيات ديالو تيتطور الى اخره. اذا فهو مجبر باش يمشي لهذا النادي، لان في حاله انه الا ما قبلش هذا العرض ديال هذا النادي اللي اقل من الطموحات ديالو، فهو غادي يضطر انه يجلس او ينتظر الفتره الشتويه. وما معنى هذا؟ معنى هذا ان ملي غادي يكون تيفتقد التنافسيه وتيفتقد التهيئ البدني والنفسي والتقني، فمعنى ان المستوى ديالو غادي يهبط. معنى هذا ان هذا اللاعب هذا ما يمكنلوش يواكب يعني المستويات اللي سيطمحوا لها النوادي. ولهذا فانا لا اعتقد على ان هذه الانديه هذه سوف تستفيد من هذه الاشياء هذه بحال اللي قلت لك انايا. فلربما حتى بالنسبه للانديه اللي عندها ديون، راه هذا الشيء ماشي على صعيد يعني الفرق القسم الوطني الاول او الثاني، فانا اتابع احيانا بعض الفرق ديال الهوات، فهي ايضا لها هذا المشكل، ومشكل كبير وعويص جدا، لان تنقول لك تصور معي

0: فؤاد، على أتنا فؤاد، راد فؤاد دوخني أنا معك أنا يا
1: بالمناسبة كنتمنى الشفاء لصديقنا فؤاد الحناوي، طارئ صحي عاجل حالة دون أن يقدم عدد اليوم، نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يرجع بعد فترة غياب في نهاية الأسبوع اللي كيحتاج فيها البرنامج. تفضل سي سامي.
0: الحال خربقنا فؤاد، خربقني أنا وخربقنا حسام. أنت ملي تيجي تلقي النصرة الإخبارية ديالو تيشوف فؤاد، دابا ملي تافك أنت راه ما عرفتش. وعلى كل حال بحال اللي قلت لك أنا حسان، فهاد اللاعبين هادو اللي ما غادي يلقاوش اللي غادي يعني اللي غادي محتاجين غادي ياخذهم وغيبقاو ينصدروا، فهاد الأشياء راه ما تتخدمش سواء لا اللاعبين ولا حتى الأندية ولا حتى المدربين. تصور معي أن مثلا أنا بحال اللي قلت لك في الهوات كنت كنتابع بطبيعة الحال واحد مجموعة ديال الأندية اللي خذات ما يزيد على 12 أو 14 لاعب جديد، وأنها وعدتهم على أنها غادي تعاقد معهم وتدربوا لمدة ديال شهر أو أو أو أو, أو أكثر. وتصور معي أن هذه الأندية ما قدرتش تدي هاد الديون اللي عندهم، هاد اللاعبين هادو فين غيمشيو، وهاد الفريق اللي بقى بايش غيلعب، لانه يعني سرح باقي اللاعبين وحافظ على اللاعبين اللي باقي ما كانش لا كاليفيكاسيون ديالهم مضبوطه. اذا هذا شيء خطير، لانه يمس بكرامه اللاعبين، يمس بكرامه النادي، وكما قلت حسان فالجمهور المتابع فهو اللي تيتضرر اكثر، لان يجب ان نضع حدا. ودائما اقول على أن التسيير ثم التسيير ثم التسيير، عندما يكون لك تسييرا يعني عقلانيا، عندما تكون لك حكامة في السير الميزانية وأن لك أهداف وتدرك أين تذهب وتعرف فين غادي نمشي والإمكانيات اللي عندها، فأعتقد أن هذه الأشياء هذه يجب وضع حد لها. سي حسن.
1: نعم سي سمير، هو أمر ملح بالنسبة للأندية بالأساس، يعني المشروع الرياضي والمشروع المالي يجب أن يكون متوازي. وأنا سأطرح يعني فيصل أزمة الحكامة داخل الأندية، الانتداب من أجل الانتداب، من أجل إشكة الجماهير، ولاحظنا يعني الملفات العالقة المجموعة من الأندية، تدبير أيضا ملفات وما ملف حكيم زياش رفقة الوداد عنا ببعيد، يعني يلطخ سمعة المؤسسة الفريق كمؤسسة. الأمر يطرح أيضا أكثر من علامة استفهام حول الحكامة داخل الأندية في تسيير الانتدابات.
2: وللأسف حسن يعني هذا الفوضى أو بين قوسين العشوائية اللي كتعيشها مجموعة الأندية تمس بصورة كرة القدم الوطنية. كما تفضل سي سمير، يعني هناك غياب للرؤية، تعاقد لاعب فقط من أجل التعاقد، يعني ما كاينش مدير تقني ربما لسد يعني اختيار لاعب معين ضمن منظومة معينة، فريق أو مجموعة. فهنا يعني دائما هذه الأشياء تتكرر كل موسم، يتم تعاقد مع مدرب يعني قيادة الفريق الموسم الجديد. نتفاجأ قبل يعني 3 أسابيع من انطلاق البطولة مثلا، يتم استغناء عن هذا المدرب والاستعانة بمدرب آخر. يعني هذوك اللعابة اللي جاوا من قبل مثلا اللي تم انتدابهم قبل المدرب السابق، كيف سيتعامل معهم المدرب الجديد؟ يعني كتكون هناك اختلاف رؤى واختلاف، وكل واحد عنده طريقه ومنهجيه مختلفه. فللاسف هذه الاشياء دائما تتكرر في البطوله الاحترافيه، دائما يجب تسيير عقلاني منظم، يعني كل يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
1: تماما. الان ايضا سؤال يطرح حول يعني دور العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه باعتبارها الهيئه المسيره للمنافسات البطولة، حتى حدود اللحظة هناك ضبابية، الموسم انطلق بشكل متأخر، يفترض بأنه ينطلق في 24 من شتنبر، يتم تمديد فترة الميركاتو قبل أسبوعين من يعني نهايته، كان يفترض بأنه يغلق في 15 من شتنبر. دور العصبة الاحترافية في أنها يعني توضع قواعد صارمة ولا تكون هناك ربما تجاوزات في هذا الامر. سي سمير،
0: بحال اللي قلت لك حسان، لا يمكن ان نفصل العصبه الاحترافيه عن الانديه، راه ما يقع داخل الانديه يقع كذلك في العصبه الاحترافيه، لان المسيرين ديال الانديه راهم المتواجدين في هذه العصبه الاحترافيه.

0: احنا تنتحدثوا على ان يعني المغرب الصوره التي يروجها عالميا من ناحيه كره القدم فهي اصبحت صوره لامعه، ولكن هذا راه يخدش يعني صوره
1: على مستوى المنتخبات.
0: نعم، ولكن هذه الصوره يجب ان نقول على ان المغرب يعني مقبل على تنظيم تظاهره كرويه عالميه، فكيف يعقل على ان الانديه او البطوله الاحترافيه ديالنا لا تواكب هذه الصوره اللي باغي نروجوها يعني عالميا؟ ولهذا فانا اطلب بكل يعني بكل امانه على ان المسؤولين على العصبه، وهذه الاشياء هذه انا اظن على انها بسيطه جدا. شنو كان غادي يكفينا لو حددنا منذ البدايه مثلا هذه المرحله اللي درنا مثلا ديال التمديد، كنا نديروا هذاك التاريخ ديال التمديد هو الاساسي في الاول، بلا ما نديروا المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله، وربما يكون هناك تمديدات اخرى، يعني من يدري. ولهذا فتنظن على ان يجب الوقوف عند هذه الاشياء هذه، لان هذه المسائل هذه يعني ما تتطلبش شي حاجه كثيره، يعني حتى بالنسبه لمثلا بدايه البطوله فانا شبهتها وكانك يعني يعني يعني سائق طائره، سي ان بيلوت اللي غادي في السماء يعني بالنسبه للانديه، انه ما عندوش بوصله، يعني غير غادي ما عارفش خش يهبط، ما عارفش خش يطلع، مع العلم ان الجهاز التقني او الطاقم التقني فهو تيبقى رهين ديال هذه الاشياء هذه. فاليوم على ان على غرار ما يقع في كل البطولات العالميه، على ان البدايه ديال البطوله او البرنامج فهو تيتحط في اوقات جد يعني مسبقه، باش تعطي مثلا للانديه او المدربين او المعدين البدنيين او كذلك يعني المسؤولين على التواصل انهم تيعرفوا واحد البرنامج، وهو عن طريق طريقه احترافيه كل واحد تيمشي في التخصص ديالو وانه تيعرف فين غادي، باش من بعد تنتحاسبوا على داك الشيء. ما بالنسبه لي انا فما بالك على ان الانديه دابا لحد الان يعني بحال تنقولوا انا جد سعيد ملي تنسمع مثلا بن جلون مثلا في وداد تمارا اللي فريق عاد صعد القسم الوطني الاول، تيقول لك انا ساليت الانتدابات ديالي وانا تنشتغل مع واحد المجموعه، شيء جميل جدا. انا نعرف على ان مدرب في هذا المستوى هذا انه يعني تايق في الامكانيات اللي عنده وانه بغى يشتغل مع واحد المجموعه، ما كاين لاش يبغى يدخل لاعبين جداد، لانهم ما هي الفائده من هذا؟ فهذه الفروق هذه هادشي اللي بغيت نقول لك سي حسن. فبالنسبه لي انا الفرق ما بين البوديوم والانديه هو ان البوديوم ما تيغيرش اللاعبين ديالو، فما شاء الله ديالكم انتوما اللاعبين ما كاينش احتياطيين وما كاينش انتدابات جديده، نفس اللاعبين على عكس فرق الانديه ديال البطوله. حسن،
1: الانتدابات غتكون على حسب الخصص ولكن بوقت مبكر، يعني ما كنتسناوش اخر فتره الميركاتو او لا كنقوموا بتمديد،
2: كاينش مهله اضافيه،
1: ما كاينش مهله اضافيه. يقول
0: حسن عندك المدير الرياضي ديالكم ما شاء الله سي فؤاد، نتمنوا له الشفاء لانه زي عارف تيدير الامور ديالو.
1: وعندنا اداره تقنيه سي سمير عجام كيحيط بجميع الامور، يعني الامر يطرح اكثر من علامه استفهام. ضبابيه على مستوى التسيير، صحيح نتحدث عن بطوله احترافيه، يتم فتح نافذه اخرى للانتقالات، لا نعرف كما ذكر سي سمير متى ينطلق الموسم، يعني الانديه تعمل في ضبابيه كبيره، امر غير سوي كما ذكر سي سمير.
2: سي سمير عطى واحد النموذج رائع صراحه فيما يتعلق بن جلون، ان الاطار ملي كيعرف كيتيق في المجموعه ديالو وكيعرف ان الفريق متكامل، فيعني كيسد باب انتقالات وكيمر للمرحله الثانيه انه الفريق مستعد باش يخوض المنافسات، ونتمنى يعني والحبه ذلو ان جميع الاطر الفرق الوطنيه يعني كتنهج نفس هذا الاسلوب لرفع من التنافسيه ويبدا وتبدا البطوله بواحد الطريقه يعني نقدروا نقولوا التنافس حميم ومحموم، ونتمنى تكون انطلاقه جيده للبطوله الاحترافيه هذا الموسم الجديد.
1: على العموم اول من بدا الموسم وفريق المغرب الفاسي، وسيكون محور حديثنا في الجزء الثاني من البرنامج حول مشاركته في منافسات دوري أبطال إفريقيا، يخوض غدا إياب الدور التمهيدي الأول من أجل مواصلة الطريق نحو الدور القادم. تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد الموجز الإخباري للحديث عن فريق المغرب الفاسي.

0: Mehdi 1, Podium.
1: نعود معكم متابعينا الكرام لمواصلة برنامج بوديوم. في الجزء الأول تحدثنا عن تمديد فترة الميركاتو من طرف الأوزوة الاحترافية لكرة القدم إلى 25 من شتنبر، أي قبيل انطلاق منافسات البطولة. وفي الجزء الثاني نفتح ملف مشاركة فريق المغرب الفاسي في منافسات دوري أبطال إفريقيا. فريق المغرب الفاسي الذي يعود إلى الواجهة القارية بعد غياب دام 14 موسما. فريق المغرب الفاسي الذي أشر على بداية جيدة وهو يستهل مشواره بالفوز على فريق رحيمه من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد في ذهاب الدور التمهيدي الأول. ونهاية هذا الأسبوع بالذات يوم غد هناك بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو سيحل ضيفا على فريق رحيمه في لقاء الإياب مسلحا بفوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد. بأي صورة يجب أن يظهر فريق المغرب الفاسي في خروجه الأول وفي سفريته الأولى قاريا هذا الموسم من أجل مواصلة الرحلة في المسابقة الأرقى قاريا دوري أبطال إفريقيا. هو موضوع حديثنا في الجزء الثاني في هذا العدد الذي يرافقني خلاله زميلي وصديقي فيصل الزكي، أيضا الإطار المغربي محلل البرامج الرياضية لميديا سمير عجام. وأتوجه إليك سي سمير في هذا الجزء الثاني، نتحدث عن فريق المغرب الفاسي بعد فوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد سافر إلى واغادوغو لمواجهة فريق رحيمه. هل نقول بأن التأهل حسم يعني صفة كبيرة بعد فوز الذهاب، أم أن فريق المغرب الفاسي يجب أن يحتاط من لقاء الإياب أمام فريق رحيمه في بلد يعرفه سي سمير بوركينا فاسو بالذات واغادوغو؟
2: سي حسن كرتيني في واغادوغو، دابا رجعتيني شحال من عام
1: 98.
2: بكل صراحة حسن، قبل ما نهضر على الشق التقني اللي تحدثتي عليه اللي هو انتصار، أريد فقط أن أقول على أن المغرب الفاسي فهو سبق الزمان، يعني تحدى الزمان، لأنه في فترة وجيزة يعني تقريبا من الموسم الماضي لهذا الموسم فهو حقق أشياء عديدة اللي ربما هناك أندية اللي ما استطاعش باش تحققها على مدى عقود ما حققتهاش، ولهذا فهو يحسب للربان ودائما أقول للمسير الذي استطاع أن يغير من جلد المغرب الفاسي ويستفيقه من السبات العميق الذي عاشه لمدة طويلة بعدما عرفنا أن هذا المغرب الفاسي كان من الأندية الكبرى كمسيرين كلاعبين دوليين يعني إلى آخره. فبالنسبة لي المغرب الفاسي حسن، فيمكن نقول لك على أنه نادي كبير، نادي شجاع. لماذا شجاع؟ لأن هذه المرحلة اللي جات بحال اللي قلت لك أنا فترة وجيزة أنه استطع وبكل شجاعة يغير كل الجهاز التقني دياله ويحط واحد المنظومة تقنية جديدة، حاول يستقطب لاعبين جدود ويحرر لاعبين آخرين كانوا معاه، لأنه عنده استراتيجية وعنده واحد الرؤية. وخير دليل على ذلك هو أن الظهور القوي اللي ظهر به في المباراة ديال الذهاب. وهنا غادي نرجعوا بطبيعة الحال يعني النتيجة اللي حققها أو الوجه اللي ظهر عليه فريق المغرب الفاسي في هذه المباراة هذه، فكان وجه قوي وأنه يعني قدم أوراق الاعتماد دياله وأنه حقق الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه سجل أربع إصابات، وأعتقد على أن أربع إصابات فهي كافية باش تخليه في مأمن، إلا هناك نقطة استفهام يجب الوقوف عنها، لأن عندما نتحدث عن مباريات كتلعب في هذه الأجواء، وأنت قلتي لي فايت كنت أنا في بوركينا فاسو لأن تذكرني بكأس إفريقيا اللي لعبناها في 98، فالأجواء

0: صعبة جدا، لأن ملي كتمشي تلعب في هذه الدول هذه راه ما تيكونش الاهتمام فقط بما هو تقني، ولكن تتكون هناك صعوبات من ناحية ديال التنقل، صعوبات من ناحية ديال الجودة ديال الملاعب، صعوبة من ناحية ديال يعني الـ يعني الى غنقول لك ليبرجمون ديال لوتيل، التنقل، الحافلات اللي كتخرج بها. تنتمنى على ان المغرب الفاسي بالرغم ان العوده ديالو بحال اللي قلت لك انا في هذا المجال هذا وفي هذا المستوى فهي جديده، تنتمنى على انه يكون قام بالواجب. ما هو الواجب؟ هو انه تكون كترسل بعثه مسبقه قبل ما تمشي لعين المكان، انها تتحدد لك وتتشوف شنو هما الشروط اللي غادي يمكن لك تجلس فيها في الاقامه ديالك في الفندق، كي داير هذا الملعب ديال التدريب، كي داير العشب ديال الملعب اللي غادي تلعب فيه، باش ما تيكونش هناك تتفاجئ في عين المكان بهذه الاشياء، لان هذه الاشياء تيمكن لها تاخذ منك 50% من المردود ومن لا بيرفورمانس ديال اللاعبين ديالك. لان لاعبين الا كانوا تيلعبوا في واحد المستويات عاليه وانك شفتيهم من اوروبا وان في يوم من الايام يعني اصبح اللاعب تيلقى راسو لاعب فواكادودو، بمجرد ما تتفتح الباب ديال الطائره تيعطيه الصاد، خاصه وان غادي تكون مثلا درجه الحراره كثيره في هذا الموسم هذا، فتيلقى صعوبات لان ما تيبقاش الجانب التقني فقط هو اللي تيحسم هذه المباريات. لانك مثلا ما غادي تلعبش نقول لك مثلا في جنوب افريقيا حيث الملاعب يعني كتتميز بواحد الجوده عاليه، او غادي تمشي تلعب في تونس، او غادي تلعب في دول اللي عندها يعني بنيه تحسيه تسمح لك باش تركز فقط على الجانب التقني. ولهذا تنتمنى على ان المغرب الفاسي والمدرب ديالو يكون على انه عنده فكره على ما سيجده امامه، واعتقد على ان المغرب الفاسي قادر على تخطي هاد المرحله هذه، لانه يتوفر على اللاعبين كلهم عندهم خبره، وهاد اللاعبين اللي جاب جداد، والمدرب كذلك سيعرف الامكانيات ديال اللاعبين يعني لا لا لا لا يعني المغاربه، وتيعرف كذلك لاعبي الاجانب اللي استقطبهم. اعتقد على ان المغرب الفاسي ان شاء الله لا خوف عليه وسيكون في مأمن، ولكن يجب الاحتياط ثم الاحتياط. يعني ما يخيفني اكثر هي اللي غنقول لك انا سي سون لي كونسيكونس ديال هذا النوع ديال المباريات، لان انا اتصور على ان كون كانت مثلا البطوله قريبه او في تاريخ محدد وان هذا النادي غادي يمشي يلعب في بوركينا فاسو وغادي يرجع، فاكيد على ان العياء والتعب الذهني والبدني تاثر على المردود. وهنا تنتحدثوا على فرق في هذا الباب هذا في حاجه الى انتدابات كبيره، وراه هو قام بالواجب تيدير انتدابات كبيره لانه في حاجه باش يلعب على ثلاث اوجه اللي هي البطوله او كاس او كؤوس قاريه. انت راه تتبان لي صبعك درتي لي بحال فؤاد اللي تقول عليه راه تيدير صبعه.
1: وفريق المغرب فريق المغرب الفاسي قام ب 11 انتداب في فتره الميركاتو، لكن اتضح يعني مبدئيا في لقاء الذهاب بانه الانتدابات كانت في محلها، بدليل خصوصا نتحدث عن انتدابات اللاعبين الاجانب فيصل، بدليل انه لاعبين من اللاعبين الاجانب اللي انتدبهم الفريق ابلوا البلاء الحسن في لقاء الذهاب، كانوا وراء هدفين من الاهداف الاربعه للفريق. لكن كما ذكر سي سمير بانه كل التخوف حول يعني ما هو خارج الإطار الرياضي، يعني الملعب تدريب الفريق بالأمس خاض حصة تدريبية قبل أخيرة، اليوم سينهي تدريباته، وهذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للاعبين، خصوصا نتحدث عن الخبرة التي يفتقدها فريق المغرب الفاسي في هذه المنافسات يعود للمشاركة القارية بعد غياب دام 14 موسما.
2: طبيعة الحال المفاجآت واردة في مثل هذه المباريات حسن، رغم الانتصار العريض اللي حققه فريق المغرب الفاسي، اللي صراحة أنا كنت متخوف من هذه المواجهة هذه بحكم أنها أول مباراة رسمية في الموسم، الفريق دخل الموسم بانتدابات عديدة، يعني تغير ما يقارب نصف أو نقدر نقول ثلث الفريق، رحيل مجموعه من اللاعبين اللي كانوا يشكلون يعني ركيزه اساسيه لدى ممثل العاصمه العلميه كبن جديده الهداف اللي انتقل الى الاهلي المصري. اكيد ان ربما الاحتياط اكثر من نصف ساعه الاولى من المواجهه، دائما كتكون فيها ضغوطات كثيره خصوصا في ملعب اللي كيضم ما اعتقد 10,000 متفرج، اكيد غيكون مملوء عن اخره، وفي ساعه توقيت المباراه اللي غيكون الرابعه عصرا اللي غتكون في درجه الحراره مرتفعه وربما مع الرطوبه ايضا. طبعا المباراه رحيمه اللي تا هو يعني ماشي فريق كبير في
1: القاره الافريقيه، هو
2: حديث العهد اسس في 2012، رغم ذلك يعني توج بلقب

0: الدوري المحلي 3 مرات. الاحتياط واجب من هذه المواجهة هذه، ولدينا يعني نقدر نقول أن المغرب الفاسي عنده كل من الإمكانيات أنه يحافظ على نتيجة الذهاب ويعود بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
1: ومن أجل ذلك سي سمير، هذا السؤال أنقله إليك، ما هو السيناريو الذي يجب أن يتفادى فريق المغرب الفاسي في لقاء الغد؟ صحيح كانت هناك فاعلية في لقاء الذهاب تسجيل 4 أهداف، لكن كانت هناك بعض الأحيان أخطاء دفاعية يعني ما يمكنش أننا نتجاهلها. سيناريو اللي خص فريق المغرب الفاسي والمدرب البرتغالي روي الميضة أنه يتفاداها في هذه المباراة.
2: بكل تأكيد حسان، بحال اللي قلتي وأنا غنرجع للشق الأول ديال السؤال ديالك مع أخي فيصل، فالحكم على اللاعبين الجدد بحال اللي نقول لك أنا دائما الفوجيجي لي جوار دون لا دوري، يعني في الوقت، يعني ما يمكنش المباراه اللي لعبوا اول مباراه غادي نقولوا على انها كانت مباراه مرجعيه، وانما بالنسبه لي ممكن على ان اللاعبين يكونوا اقل مستوى وممكن يكونوا احسن مستوى، وهذه الاشياء تترجع للتقييم، يعني ليفالواسيون ديال المدرب في اول مباراه رسميه انه تيمكن له يصلح ما يجب تصحيحه وتيمكن له يركز على الاشياء الايجابيه اللي حقوها. بالنسبه لي انا يعني في هذه المباراه يجب على المغرب الفاسي ان يكون صلبا، يعني ان بلوك ميديوم، يعني ما نقولكش ان بلوك با، يعني غيلعبوا يعني صدروا فريق ديال ديال ديال بوركينا فاسو انه يهجم عليهم، ولكن غيلعبوا ان بلوك ميديوم مع امكانيه يعني ضغط على اللاعبين باش ما يخليهمش يلعبوا، وبالتالي نحاولوا نسجلوا، لان في حاله الا سجلتي هدف يعني انك تنقولوا تي بلي لو ماتش، يعني غتكون بلي تي بلي لو ماتش، وما نحاولش باش اونكيسي لو بروميير بوت، لان هذيك الاصابه الاولى هي اللي تتكون القفل. الا فريق مثلا هذا البوركينا بيسجل علينا في البدايه ديال ديال ديال المباراه في ذاك الربع ساعه او الثلث ساعه الاولى، فاكيد على ان غنلقاو صعوبات، يعني ما تنقولش على ان المغرب الفاسي بهذه الترسانه ديالو وهاد اللاعبين المجربين على انه غادي يمكن له يستقبل اربع اعداد، ولكن على الاقل تيخص يكون عندنا يعني ان بلوك اللي ما يمكنلوش يتسجل عليه في الثلث ساعه او النصف ساعه الاولى، وبالتالي يعتمد على مرتد اللي تيخليه انه يسجل، لانك في حاله لو سجلتي فاكيد على انك غادي تكون تي بلي لو ماتش. اذا حنا دابا من هذا المنبر حنا غير تنتحدثوا بصفه عامه، ولكن يجب ان ننتظر ما ستسفر عليه هذه المباراه، وكل المتمنياتنا للمغرب الفاسي لانه قادر على انه باش يتخطى هذه المرحله، لان الانتظارات والسقف اللي كينتظروا الجمهور ديال المغرب الفاسي والمسؤولين ديالو الربان ديالهم الكبار اللي وصلوا لهذا المستوى من التسيير ما شاء الله عليهم، تنتمنى لهم التوفيق، لان المغرب الفاسي اليوم فهو ما تيشكلش فقط جمهور المغرب الفاسي ولكن تيشكل كذلك جمهور المغرب بصفه عامه.
1: تماما، خصوصا في المنافسات الافريقيه، اي فريق يشارك ويمثل المغرب في المنافسات القارية سواء في دوري الأبطال أو كأس الكاف لا يمثل نفسه فقط ولكن يلعب براية المغرب وبشعار كرة القدم المغربية التي تطمح للعودة إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. صحيح الموسم الماضي فريق الجيش الملكي كان على بعد خطوة من أجل التتويج، لكنه خسر الرهان النهائي أمام فريق ماملودي سانداونز. الآن فيصل، فريق المغرب الفاسي البدايات دائما تكون صعبة، البدايات كانت جيدة، أيضا تحمل هذا الضغط، اللاعبين التوهم يعني يكتشفون المنافسة الإفريقية خصوصا خارج القواعد، قد يكون الأمر مقبول في فاس لأن الفريق متعود على الجمهور، لكن خارج المغرب يجب أن تثبت هذه الشخصية، وأيضا يجب على المدرب أن يثبت أحقيته يعني بتدريب فريق من قيمة المغرب الفاسي. المدرب البرتغالي روي الميضة يجب أن يؤكد بأنه قادر على التعامل مع مثل هذه الوضعيات، بل أعقد من ذلك ربما إن شاء الله في محطات قادمة لما يتأهل الفريق.
0: وربما الموقع يعني الرئيسي ديال فريق المغرب او المستحق ديال المغرب الفاسيه هو حضوره في دور المجموعات اكيد يعني هذا هو الهدف الاسماء وبلوغ الادوار الطلائعيه لما لا لان الكره المغربيه في السنوات الاخيره برهنت

0: على حضورها القوي في مختلف المنافسات القارية. في مثل هذه المباريات تكتسب الخبرة حسن، لاعب خارج الديار، ربما الفريق رحمه القرعة ربما كانت رحيمة بالمغرب الفاسي نوعا ما، لأن ربما كنا نطيحوا مع فريق متمرس ومع تغيير الفريق المجموعة من اللاعب كان غيلقى صعوبات أكبر. البطولات الأوروبية انطلقت قبل يعني منذ ما يقارب الشهر، ومع ذلك يعني مجموعة من المدربين لدى الأندية ما حسموش يعني في الجاهزية التامة للفريق. دائما يقولون أنه هنا لازال هنالك وقت لربما لتحضير فريق منسجم بما فيه الكفاية، خصوصا الفرق اللي انتدبت مجموعة من اللاعبين. لكن ما حققه المغرب الفاسي يعني في البداية يعني أمر جيد للغاية، انتصار برباعية، فوز مريح، لكن الاحتياط وارد كما قال سي سمير، هناك مجموعة من المعطيات اللي ربما تكون خارج إطار المباراة، وهنا ربما اللاعبين خصهم يكونوا حذرين باش يعني يوجدوا يدخلوا المباراة يعني بأفضل طريقة، خصوصا على المستوى الذهني، لأن الحضور الذهني مهم في مثل هذه المباريات.
1: أكيد الحضور الذهني يعني يجب أن يكون في أعلى درجاته في مثل هذه المباريات، خصوصا لما تعود للمشاركة القارية، لما تطمح لتمثيل نفسك، لأنه فريق المغرب الفاسي كلنا نعلم قيمة ثابتة في كرة القدم المغربية. قاريا نتذكر إنجازات العام 11 و 2012 و 2000 حين توج الفريق بالثلاثية التاريخية. الآن مع نقول الثمار التي قطفها الفريق بتتويجه بلقب البطولة الاحترافية الموسم الماضي، كل الضغط على هذه المجموعة على هذا الفريق، تدبير هذا الضغط منذ الآن كيف يجب أن يتم سي سمير، خصوصا وأن الفريق كما ذكرتي سيلعب على ثلاث واجهات، واش منذ الآن يعني تجريب جميع العناصر هو الحل بالنسبة للفريق المغرب الفاسي بكل الانتدابات التي قام بها، أم أن المدرب يعول على مجموعة ربما لكي يثق فيها أكثر في تقديرك؟
2: حسن طرحت لي واحد السؤال، وسؤال كبير بزاف وخصو فيه الهضره بزاف، لأن يعني كرأي شخصي، يعني كرأي شخصي وعندي واحد تجربة بسيطة جدا في عالم الاحتراف، فملي تجي تلعب في نادي بحال هذا راك ما تيحتاجش المدرب يحفز اللاعبين بحال اللي تنعرفوا، يا الدراري خصنا نكونوا رجال، لنا يعني عندنا طموحات خصنا نوصلوا لها، لا ما تنظنش، لان بمجرد ان اللاعب تتحط في واحد النادي وانك جبتيه في الاساس، علاش جبتيه؟ لانه غادي يمثلك في واحد التظاهره كبيره، اذا اللاعب راه ما خصوش هو خصو يتحمل جزء من المسؤوليه ديالو، يعني النادي على انه تعاقد مع واحد اللاعب ملي تجيبو تتحطو في هذا الاطار، يعني هنا راه ما عندكش ما تفسر له ولا تقول له الله يخليك دير رجليك، ولا راه خصهم حتى هما يبينوا احترافيه. ما معنى الاحترافيه؟ الاحترافيه وهو ان واحد اللاعب انا جايبه بواحد القدر مالي كبير، وغندخل نلعب المباراه، وغادي يدخل في البدايه ديالها في العشر دقائق الاولى، وغادي يجي ويدير شي يعني شي خطا فادح اللي غادي مثلا يكسبوا انه خدا ورقه حمراء او الاشياء، وهذه الاشياء ان النادي غادي يخلص الضريبه ديالها. ولهذا فيجب في هذا المستوى على ان المدرب تيقوم بالواجب ديالو، يعني من ناحيه التحليل، من ناحيه ديال التهيئ ديال اللاعب، ولكن ما نساوش على ان اللاعب راه ليس في معزل او في مأمن عن المسؤوليه، فهو ايضا له طرف من المسؤوليه حسن، ويجب اخذها. فانا تنقول على ان اللاعب المحترف فهو راه تيعرف شنو تيدير، وانه مباراه بحال هذه خصني نتفادى على انني ندير اخطاء فادحه، يعني مثلا نقول لك انا بروندغ ان كارتون روج مثلا في الدقائق العشره الاولى او او او في الربع ساعه الاولى ناخذ ان كارتون روج، بمعنى هذا انني يعني اديت الفريق ديالي واديت الهدف اللي جيت عليه. واعتقد على ان ملي تنشوف ان الترسانه ديال اللاعبين اللي تيشكلوها المغرب الفاسي، فاظن على انهم قادرين على انهم يحملوا على اكتافهم المسؤوليه، فقط يجب على المدرب مره بحال اللي تنقولوا حنا الفو فيغ ان غابيل، لان اللاعب اللي تيكون جا من واحد المستوى يعني هاوي وقت تيحاول يظهر لك واحد النوع ديال الاحترافيه، مره راه تيتهاون، مره تينسى، ولهذا فعلى المدرب ان يذكره، ليس فقط المدرب.

0: ولكن الجهاز يعني التقني ككل، لان كل واحد ومن مسؤوليته، لان مدرب اللي تنقولوا حنايا راه ما تيكونش تيعيش مع اللاعبين 24/24، يعني تيكونوا عنده مساعدين ديالو، تيكون معد بدني، تيكونوا ايضا لي كيني لي فيزيوثيرابيوت، لان اللاعبين تيقضيو وقت اكثر مثلا في الاستشفاء ديالهم مع لي كيني مع المدسة، فهذوك حتى هما تيكون عندهم واحد الدور، لان حنا تنهضروا على يعني لا بيرفورمانس دان جوور راه ما مرتبطاش غير بالعمل ديال التيران، لان تتكون مرتبطه بالعلاقه ديال اللاعب مع المعد البدني، مع المساعد، مع صاحب الامتعه، مسؤول العمل، يعني شي كله، وهذا موضوع كبير. نعم. تنتمنى شي نهار يكون عندنا الوقت ونتحدثوا عليه اخي حسن.
1: تماما، لانه احنا كنشوفوا اللاعب غير في يعني 90 دقيقه المباراه، لكن تحضير المباراة علاقته مع جميع أفراد الطاقم التقني، مع زملائه، أيضا مع حتى مع الجمهور، تفاعله مع الجمهور، لا في لحظة الفوز، لا في لحظة الهزيمة، لا في لحظة التحضير، أمر مهم، وهي أمور يعني أفضل من يحيطنا بها هو السي سمير عجام، اللي كنشكره على مشاركته لنا في عدد اليوم، ونلقاه إن شاء الله هنا في الأستوديو بداية الأسبوع إن شاء الله للحديث عن كل المواضيع الرياضية التي تستأثر باهتمام الصحة الرياضية. شكرا لك سي سمير.
0: مرحبا سي حسن، تبارك الله عليك، راك تبارك الله قمتي بالواجب، وحالي تقولوا المصريين اسم الله عليك. نتمنى التوفيق لكل الطاقم التقني ديال البوديو، وشكرا كذلك الاخ فيصل الزكي وكل الطاقم المرافق.
1: شكرا لك سي سمير، شكرا لك زميلي فيصل، الشكر موصول لكل طاقم البرنامج. نلقاكم بداية الأسبوع في عدد جديد من برنامج بوديوم، أكيد البرامج الرياضية والمواعيد الرياضية على ميدي أن تي في وعلى ميدي أن راديو تتواصل. نهاية الأسبوع، يوم سعيد، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
3: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من المغرب وتطورات العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس في بلاغ لها توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأكدت أن المملكة اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 أسس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الخارجية المغربية أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة مع ضمان عدم تكرارها. في المقابل، تساءلت المملكة المغربية وفق البلاغ عن استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب بشأن الأحداث رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت أيضا عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين منهم رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة ترفض أن تكون كبش فداء أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. على صعيد جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة مواجهة الضغط المستمر والمتزايد للهجرة غير النظامية، وبحسب المعطيات الرسمية تم خلال عام 2025 إحباط 73,640 محاولة مع تفكيك أكثر من 300 شبكة تهريب للمهاجرين. في منطقتنا المغاربية، أعلنت السلطات الجزائرية أمس إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة اليوم عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استثناء الرحلات التجارية القادمة والذاهبة إلى مطار ومن إلى المطار الجزائر، التي ستتواصل حتى نهاية عام 2026 موعد نهاية العقد. وجهتنا الآن تطورات في الشرق الأوسط، حيث شنت السعودية غارتين على مطار المخا في اليمن اليوم وفق ما فادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الذين يسيطرون على هذه المدينة الرئيسية الواقعة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي قبل يومين. تطرق وزير خارجية إيران والمملكة العربية السعودية في مكالمة مساء أمس إلى تصاعد التوترات في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية. وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة. في الولايات المتحدة، سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بتجاوزه عتبة 6 دولارات للجالون مدفوعا بالحرب في الشرق الأوسط. نبقى في الولايات المتحدة، فبعد 25 عاما على هجمات 11 من شتنبر تحيي نيويورك اليوم ذكرى ضحايا الهجمات في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بحضور أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ

0: المدينة والذي كان هدفا لانتقادات بعض الأصوات المحافظة. في الرياضة، استهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي في افتتاح دور المجموعات الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد العائد إلى المسابقة فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف للا شيء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
4: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, EMSI, école reconnue par l'État.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
5: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم مستمعينا من أجل حياة أفضل بالصحة والمعلومة والنصيحة وكل ما هو مفيد من أجل حياة أسرية سعيدة وصحية من الاثنين إلى الجمعة. ومرحبا بالجميع. كالعادة نبدأ معكم بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، نتوقف فيها عند معلومة صحية تهمنا وتهم جميع أفراد الأسرة. في فقرة الحوار نلتقي اليوم مع السيدة منى عبد الرازق، أخصائية في تقويم النطق واللغة، لنناقش معا موضوع يهم الكثير من الأسر مع بداية الموسم الدراسي. تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة، هل هو فرصة لتنمية القدرات لديهم أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ متى نبدأ وكيف نعلم الطفل بطريقة مناسبة لعمره واستعداده؟ وهل تعدد لغات يمكن أن يؤثر على تطور الكلام؟ وكالعادة ترافقكم خلال هذه الحلقة مختارات غنائية، نأمل بأن تكون في طبعا مستوى ثقتكم وأن تنال إعجابكم. وأكيد نبدأ معكم بأول اختيار موسيقي في هذا اللقاء اليوم بصوت المغربي مروان حشي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: رحب بكم دائما مستمعينا، وفي هذه الفقرة نتوقف اليوم مع المكسرات، كيف نفحصها ونخزنها بطريقة صحيحة صحية وسليمة. المكسرات مثل اللوز، الجوز، الفستق والكاجو وغيرها من الأغذية المفيدة، لكن حتى نستفيد منها بأمان لا يكفي أن نختارها بعناية، بل يجب أيضا أن نحسن تخزينها. الحرارة والرطوبة وسوء التخزين قد تساعد على نمو بعض أنواع العفن وإنتاج السموم الفطرية، وهي مواد لا يمكننا اكتشافها دائما بمجرد النظر إليها. إذن كيف نفحص المكسرات قبل تناولها؟ أولا ننظر جيدا إلى الحبات، هل هناك عفان، بقع غريبة، تغير واضح في اللون أو رطوبة غير طبيعية. كذلك يجب أن يتم شم هذه المكسرات، إذا كانت هناك رائحة العفن أو زنخة أو غير مألوفة فلا نغامر بتناولها.

الحبات. هناك نقطة مهمة مستمعينا، المظهر والرائحة والطعم لا تكشف جميع السموم الفطرية، لذلك لا يمكن أن نقول إن المكسرات آمنة 100% فقط لأنها تبدو طبيعية، ولهذا يبقى شراء المكسرات من مصدر موثوق وحفظها بطريقة صحيحة أمرا ضروريا وأساسيا. كيف يجب أن نحتفظ بالمكسرات في البيت؟ نضعها في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق، تحفظ في مكان بارد وجاف بعيدا عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس. إذا كانت هناك الكمية يمكن أن تكون كبيرة ولن نستهلكها بسرعة أو في وقت وجيز، فمن الأفضل وضعها في الثلاجة أو في المجمد للمساعدة على الحفاظ على جودتها لفترة أطول. لا ننسى أن المكسرات تحتوي على دهون قد تتأكسد مع الوقت، لذلك ظهور رائحة أو طعم زنخ علامة على أن جودتها تراجعت، والأفضل الأفضل عدم تناولها. إذن لا نحاول إنقاذ المكسرات المتضررة بالتحميص أو التحمير أو الطبخ. بعض السموم الفطرية قد تكون مقاومة للحرارة، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على الطهي للتخلص منها. رسالتنا الأخيرة، المكسرات غذاء مفيد، لكن سلامتها تبدأ من مصدر موثوق وفحص بسيط قبل تناولها، ثم تخزينها بعيدا عن الحرارة والرطوبة. الوقاية تبدأ من المطبخ. حسين الجسمي، أمي فيكم.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وهذه تحية مجددة لكل المهتمين ومتابعين برنامج صباح الأسرة. وقبل أن نتابع مع هذه الفقرة أذكر فقط فقرة الحوار اليوم رفقة سيدة منى عبد الرازق أخصائية تقويم النطق واللغة، وموضوعي هم الكثير من الآباء والأمهات خاصة مع بداية الموسم الدراسي. تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة فرصة أم ضغط؟ نعود إذن لمزيد من المعلومات في فقرتنا صحة نعمة والوقاية حماية، ونخصصها الآن للملابس الجديدة. فربما فرحة الملابس الجديدة تدفع الكثير من الناس إلى ارتدائها مباشرة، لكن الأفضل دائما غسل الملابس قبل استعمالها. الملابس الجديدة قد تحتوي على بقايا من الأصباغ ومواد مستخدمة أثناء تصنيع، كما أنها مرت بمراحل من النقل والتخزين والعرض، وقد يكون أكثر من شخص قد لمسها أو جربها. ارتداء الملابس مباشرة قد يسبب لدى البعض حكة، احمرار، جفاف أو تهيج في الجلد، خصوصا أصحاب البشرة الحساسة. فما هي العلامات التي تستدعي الانتباه؟ إذا ظهرت بعد ارتداء الملابس الجديدة حكة قوية، طفح أو بقع حمراء، تورم، إحساس بالحرقان أو تهيج مستمر، فلا تتجاهلوا هذه الأعراض. انزعوا القطعة واغسلوها واطلبوا استشارة طبية إذا استمرت الأعراض أو اشتدت. تورم الوجه أو الشفتين، صعوبة التنفس، دوخة شديدة أو إغماء، فهي علامات خطيرة مستمعينا تستدعي طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل. لذلك اجعلوا غسل الملابس الجديدة عادة قبل ارتدائها، خصوصا الملابس الداخلية وملابس الأطفال. رسالتنا الأخيرة: ملابس جديدة نعم، لكن أول لبسة تكون بعد الغسيل، لأن الوقاية تبدأ من أبسط العادات. الصحة نعمة والوقاية حماية.

فقرة حوار اليوم مستمعينا سنطرح فيها السؤال التالي: تعليم اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة هل هو فرصة لتنمية قدرات لديهم أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ الجواب بعد موجز 10:30 رفقة السيدة منى بن عبد الرازق أخصائية في تقويم النطق واللغة.

معها على تعليم اللغة الأجنبية للأطفال في سن مبكرة؟ هل هو فرصة لتنمية قدرات الأطفال أم قد يتحول إلى ضغط عليهم؟ تفاصيل أكثر بعد قليل.

أرحب دائما بكل من التحق بنا معنا في الجزء الثاني من صباح الأسرة. وأكيد مستمعينا تعليم اللغة أو لغة أجنبية في سن مبكرة أصبح اختيار شائع لدى كثير من الأسر، بل إن بعض الآباء يحرصون على أن يتعلم الأبناء لغتين أو ثلاثة منذ سنواتهم الأولى. لكن هل كلما بدأنا مبكرا كانت النتائج أفضل؟ وهل يمكن أن تؤثر كثرة لغات على تطور الكلام أو تربك الطفل بين فرصة تنمية قدراته وخطر تحويل تعلم إلى ضغط؟ يبقى السؤال

0: المطروح، كيف نعلم الطفل لغة أجنبية بطريقة تناسب العمر ديالو والشخصية ديالو والاحتياجات ديالو. تفاصيل أكثر إذن الآن في صباح الأسرة رفقة ضيفنا الأستاذة منى عبد الرازق اختصاصية في تقويم النطق واللغة. يا صباح الخير، أهلا وسهلا بك منى. مرحبا.
1: صباح النور، شكرا للاستضافة.
0: إذن موضوعنا هو موضوع مهم جدا وقليل فتن تحدثوا عليه منى، يعني واش هذا المشكل، كاين هذه القضيه ديال هذا الموضوع بان الاباء كيبغيو انهم يعلموا وليداتهم في سن صغيره جدا لغه اجنبيه؟
1: بيان سور.
0: واش كتواجهوا انتم هذا المشكل هذا ولا لا؟
1: بيان سور، ولكن بالنسبه لي هذا ماشي مشكل، بالعكس هذه حاجه مزيانه ان الاباء يعلموا وليداتهم اللغات الاجنبيه في سن مبكر. تو سامبلومون علاش؟ حيت بيان سور اي حاجه تعاون الاطفال ديالنا انهم يتواصلوا مع هذا العالم الخارجي في سن مبكر، دونك هذه حاجه بالعكس مزيانه، حيتاش الاطفال ملي كيكونوا صغار كتكون عندهم واحد الطاقه الاكتساب كبيره. دونك كل ما كانت واحد الطريقه صحيحه اننا نعلمهم، اولا الا بغينا نقولوا واحد الطريقه ممتعه ان نعلمهم واحد الحاجه اللي هي تخليهم يتواصلوا مع العالم الخارجي، دونك هذه واحد الحاجه بالعكس مفيده للوليدات ديالنا.
0: اذا انت مع اننا نعلموا الوليدات ديالنا لغه اجنبيه في سن مبكر، فما هو السن المناسب والمثالي باش نقدروا نعلموا هاد الوليد او هاد البنيته هاد اللغه الاجنبيه؟ واش لغه واحده يمكن تكون ولا يمكن؟ لان كما ذكرت في المقدمه راه كاين الاباء اللي كيبغيو يعلموا جوج ثلاثه ديال اللغات في سن مبكره، كما شرحتي وكما تيقولوا تهما بان السن صغير الطفل كيستوعب اكثر وكيقدر يتعلم بسرعه. واش هذا صحيح؟
1: داكوغ، الوغ ما نقدروش نهضروا على واحد السن معين، حيتاش كل طفل كيختلف على طفل واحد اخر. داكوغ، دونك اللي خصنا نحرصوا عليه هو الطريقه كيفاش نعلموه ديك اللغه. الوغ بيان سور خصنا نشوفوا الطريقه تكون صحيحه، بيان سور ما نوبليجيوش ما نضغطوش على الطفل انه يتعلم واحد اللغه، هذه من جهه. وجهه ثانيه بيان سور خصنا ما نبقاوش نعمروه بيان سور باللغات بزاف، ما كتروش عليه اللغات بزاف. كيف ما عرفنا ان الطفل كيكون باقي صغير يلاه كيكتشف مصطلحات جديده، يلاه كينمي الرصيد اللغوي ديالو، دونك ما خصناش نعمروه بزاف ديال اللغات. مي بيان سور خصنا نشوفوا الطريقه تكون صحيحه باش ديك الطفل يكون عنده الاراده ويحب انه يتعلم لغات جديده. دونك ما نقدروش نهضروا على واحد السن معين، حيتاش كل طفل كيختلف على طفل واحد اخر.
0: طيب اذا الطفل في هذا السن الصغير مازال كيكتسب المهارات ديال اللغه، مازال كيكتسب المهارات ديال انه يكون متمكن من اللغه الام، فواش هذا الشيء ما يقدرش يربكو مثلا او ربما يؤدي له الى تاخر في الكلام اذا شبر مضغوط اكثر، ما يقدروش يبانوا شي مشاكل؟
1: الوغ ما نقدروش نقولوا ان السبب الرئيسي ديال تاخر اللغه او الكلام هو اننا حيتاش كنعلموا ولادنا بزاف ديال اللغات. دونك شنو كيوقع مثلا؟ بعد مرات الطفل ملي كيكون بدا كينمي المكتسبات ديالو في اللغه يقدر يستعمل جمله واحده فيها مثلا لغه مختلفه، مثلا فيها جوج لغات، هادشي ما كيعنيش انها عنده تاخر اللغه. بالعكس، عادي كتوقع ان حتى حنا كنقدروا نهضروا في جمله واحده بجوج لغات. الحاجه اللي نقدروا نهضروا على التسبب زعما اللي نقدروا نهضروا ان عنده تاخر في اللغه ونقدروا بيان سور نلتجؤوا الاختصاصي هو ملي كيكون مشكل في التواصل. الطفل كيعطينا واحد الجمل غير مفيده ماشي في لو كونتكس، هنا كنقدروا نقولوا ان عندنا تأخر اللغة، ولكن ما نقدروش نقولوا أن بسبب كثرة اللغات تأدى له أن عنده تأخر في الكلام.
0: إذا كيفاش نقدروا إحنا كوالدين نفرقوا ونعرفوا بأن هاد الوليد يستمتع بهاد تعلم هاد اللغات وبين طفل آخر اللي هو مضغوط ويقدر يكون كيتحمل أكثر من طاقته؟
1: داكوغ، بيان سور هادي حاجة عادية. إلا كنا كنهضروا مع واحد الطفل وكنشوفوه مسكين كيبدا يبكي أولا كيتجاهلنا أولا كينفر أنه يتواصل معنا وحنا كنهضروا معه مثلا بواحد اللغة أجنبية، هنا خصنا نخدموا على راسنا حنا كآباء أن نشوفوا الطريقة كيفاش وصلنا له في الأول أنه يتعلم ديك اللغة. داكوغ، باغ كونطخ إذا شفنا أن الطفل عطينا واحد الأذن الصاغية وأن باغ إكزومبل كيحاول يتواصل معنا، هنا كنقولوا حنا ماشيين في لو بون شومان، أننا راه أصلا بدينا أن نعلموا ديك الطفل ديالنا بواحد الطريقة اللي هي ممتعة بيان سور ومزيانة.
0: إذا الطريقة ممتعة ومزيانة، ما هي الطريقة الممتعة والمزيانة باش نعلمو هاد الوليدات هاد اللغة الأجنبية؟ يعني واش باللعب؟

0: واش بطريقه تعليميه اكاديميه ولا شنو ندير؟ لان بين قوسين كاين واحد الظاهره الان دينا كنلاحظوا الوليدات الصغار في سن مبكر جدا تعلموا لغه اجنبيه فقط من خلال الهواتف ومن خلال
1: يوتيوب. داكور بيان سور. احسن وسيله للوليدات الصغار باش يتعلموا واحد اللغه هي اللعب. بيان سور نقدروا نستعملوا الاغاني, نقدروا نستعملوا افلام, نقدروا نستعملوا دي جو سيمبوليك مثلا بحال اللي كيكونوا الاباء والاخوه وديك الشيء كنديروا بحال دي جو سيمبوليك, انا غادي نمثل هادي, انا انت غادي تمثل هادي, باش كومسا كيهضروا بديك اللغه الاجنبيه. وبيان سور الطفل كينمي المكتسبات ديالو من خلال هاد اللغه هادي. بيان سور ما خصناش نبينوا ان الطفل انه ديك اللغه اللي كيتعلم راه غير باش يدوز الامتحانات او لا غير في المدرسه وصافي. بالعكس خصنا نبينوا له ان ديك اللغه راه خصها راه كنتعلموها ماشي غير على ود الامتحانات, مي كنتعلموها باش نسافروا باغ اكزومبل, كنحببوا له ديك اللغه. ما خصناش نضغطوا عليه.
0: تنقول لغوي يعني كما ذكرت سابقا باننا كنوجدوا الان اولياء الامور كيحثوا الطفل انه يتعلم اللغه ماشي وحده, يعني جوج ثلاثه اللغات زائد اللغه الام. وكيكون هاد الطفل كي ساير ما حد انه صغير في السن ربما كيفرقش ما كي, ولكن هي تزيد شي شويه ترفض داكشي اللي تعلم ما كيبغيش. فين رجع هذا؟ يعني شنو هنا الخطا اللي اولياء الامور اللي كيرتكبوه؟
1: alors بين الاخطاء اللي كيعملوا الاباء انا بور مو هما اول حاجه كيبقاو بحال اللي قلتي كيضغطوا على الوليدات ديالهم انهم يهضروا بديك اللغه الاجنبيه في جميع لي سيتوياسيون, مثلا في الدار, في الزنقه, في المدرسه. دونك بحال اللي كنقولوا كيمسحوا ديك اللغه الام. ثاني حاجه اشاك فوا الطفل كيبدا يهضر كيبقاو يصحوا له وقف بلاتي, ما كنقولوش بحال هكا ما كنهضروش بحال هكا. هادشي كيخلي الطفل انه ينفر ديك اللغه, انه ما يبقاش كاع يبغي يهضر بها. لا دوزيام شوز هي كيعملوا مقارنه الطفل مع الطفل, هذه واحد الحاجه اللي هي خايبه بزاف وكتلعب على النفسيه ديال الاطفال. والحاجه اللي هي اللي كنقولها للاباء بزاف, كنقول لهم ما يمكنكمش تعلموا الطفل انه يهضر بواحد اللغه وتحتموا عليه ان باغ اكزومبل يستعملها في الحياه اليوميه باغ اكزومبل في الدار, وانتم براسكم ما ضابطينش ديك اللغه. دونك الوالدين خصهم ما يهضروش مع وليداتهم بواحد اللغه اللي هما اصلا ما كيضبطوهاش, حيت كومسا كنقدروا نعلموا لوليداتنا الغلط, وهذا الشيء ماشي في الصالح لوليدات ديالنا.
0: مع العلم ان هاد وسائل التواصل واليوتيوب راه دخل وكاين في كل دار, واخا الاباء والامهات ما كيكونوش متمكنين من شي لغه اجنبيه, ولكن ديك الوليدات كيكونوا تيدويو كيتعلموا لغات. وهذا عن تجربه بان لاحظت الطفل الصغير وتهدر الانجليزيه راه بانت في الحضانه, وحتى المدرسه ردت البال بانها الطفل هذا تيستعمل اللغه الانجليزيه اكثر. فهل هاد القضية هادي تقدر تكون مفيدة لهاد الطفل ولا لا؟
1: ما نقدروش نتبازاو أن يوتيوب بوحده هو اللي غادي يعلمنا الوليدات اللغة الأجنبية. بيان سور خصنا نستعملوا باغ اكزومبل يوتيوب ولكن بطريقة صحيحة. فهمتي؟ دونك الاباء ضروري خصهم يكونوا حاضرين مع وليداتهم, يكونوا كيتفرجوا يعرفوا وليداتهم

0: فهمتي؟ دونك الاباء ضروري خصهم يكونوا حاضرين مع وليداتهم، يكونوا كيتفرجوا يعرفوا وليداتهم شنو كيتفرجوا وشنو كيتعلموا في ديك اللغه. ماشي كل شيء متاح لوليدات صغار في مواقع التواصل. دونك ضروري الحضور ديال الاباء، وبحال كنقولوا ضروري يكون واحد الاباء خصهم ينتبهوا لوليدات ديالهم شنو كيتعلموا في وسائل التواصل، وبيان سور يقدروا يستعملوا وسائل التواصل كوسيله ولكن ما يتبازوش فيها عليها انه هي اللي هتعلمهم اللغه الاجنبيه. حيت كل ما كان التفاعل مع الناس انه يهضر باللغه احسن انه غير يتفرج وغير يستمع.
1: نعم اكيد احنا كاولياء امور كنتمنوا كنكونوا كنديروا اكثر ما في جهدنا بان وليداتنا يتعلموا لغات يكونوا ناجحين متوفقين، وكربما في بعض الاوقات الاولياء الامور كيضغطوا بلا ما يحسوا. فبغيتك تقدمي الان رساله لاولياء الامور اللي ربما نقدروا ناخذوا العصم الوسط، يعني ما نضغطوش وفي نفس الوقت ما نحرموش هاد الوليدات انهم يسيروا الوقت ويتعلموا لغات اجنبيه. كيف ذلك وكيفاش اننا نردوا البال لهذا الوليد او هذه البنيته بانها كتعاني من هذا المشكل ديال الضغط بانها تتعلم لغه اجنبيه؟
0: الوغ انا كاخصائيه في تقويم النطق كنصح الاباء نوعيهم انه ماشي المفيد ماشي انهم الكثره ديال اللغات، من المفيد انه يضبط لغه، بدا يضبط لغه مزيانه. اننا بحال قلت لك ما نضغطوش على الوليدات ديالنا، ما نعلموهمش ان ديك اللغه خصهم يهضروا بها في اي سيتوياسيون في اي مكان، بالعكس نخليو ديك اللغه تكون محبوبه يحبوها يكون عندهم واحد الاراده انهم يتواصلوا بها مع الناس الاخرين. ثاني حاجه بحال اللي ذكرت قبل انهم ما يضغطوش على الوليدات انهم يبقاو يعطيو مقارنه الطفل مع الطفل، حيت كل واحد وطريقه الطاقه الاستيعابيه ديالو وطاقة الاكتساب ديالو، ماشي كلشي فحال فحال داكوغ. وبيان سور بحال اللي قلت سابقا عاوتاني كوم كوا انهم الاباء ما يوصلوش واحد المعلومات اللي هي غلطه باللغه اللي هما ديجا ما كيضبطوهاش. دونك من احسن الا كانوا يتواصلوا مع وليداتهم بواحد اللغه اجنبيه يكونوا حتى هما كيضبطوها.
1: نعم فقط هنا غير واحد للتوضيح النقطه، ملي تندويو على هاد اللغه تعلم اللغه الاجنبيه للاطفال، كاين راه اللي كيتعلم هاد اللغه الاجنبيه ومازال ما بدا حتى المسار الأكاديمي والدراسة، راه مازال ما بدا كيقراو. يعني ملي كنقول أطفال يعني 4 سنوات 3 سنوات، يعني الفرق ما بين هاد الأطفال وهاد المرحلة هادي والمرحلة ديال الدراسة والمدرسة، واش كاين فرق بيناتهم؟
0: نورمالمون هي من احسن نعلمو وليداتنا واخا مازال ما بداو المسار ديالهم الاكاديمي نعلموهم اللغات، حيت هادشي بيان سور دونك كنعلموهم واحد الحاجة اللي هي بيان سور في السن ديالهم. إلا علمناهم لغة أجنبية بيان سور ما نعلموهمش واحد ما نعطيهمش واحد الرصيد اللغوي اللي هو كبير لاج ديالهم، خصنا نحترموا لاج ديال الوليد ولا البنيته، نعلموهم الأساسيات في ديك اللغة في ديك اللغة الأجنبية. دونك طونك ما زيرناش عليه ما عطيناش واحد الرصيد اللغوي اللي هو كبير، هادشي ما كيأثرش على الوليدات ديالنا، بالعكس كيطور من المهارات التعليمية ديالو ومهارات ديال الذكاء ديالو.
1: طيب غنخليك تختمي بواحد الرسالة، ربما تعليم اللغات هو جيد بالنسبة لوليداتنا ولكن ما نخليوش أنه يكون زعما عائق على أنه يتوصل أو الطفل يكون عنده مشاكل في اللغة الأم. فكيفاش يقدروا أولياء الأمور يديروا يمكن يوفقوا ما بين تعليم اللغة الأم بشكل صحيح أولا واللغة الأجنبية ثانيا؟ فكيفاش نقدروا نديروا هاد القضية هذه بلا ما نأثروا على الطفل وما نحسوش؟ لأن ربما كاين بعض الأولياء الأمور تحسنوا بالغبن والحزن علاش وليداتنا ما كيتكلموش بلغة أجنبية، مع العلم كاين وليدات أخرين يتكلموا بلغة أجنبية. بغيت غير تقدمي واحد المعلومة أو رسالة.
0: داكوغ ألوغ بيان سور تو سامبلومون باش نحافظوا على لغة الأم ديالنا بيان سور خصنا نبقاو ديما نستعملوها في الحياة اليومية ديالنا في الدار داكوغ، واللغة الأجنبية ماشي ما نستعملوهاش ولكن بحال اللي ذكرت أنهم نقدروا نستعملوها في كلكو سيتوياسيون، مثلا يكونوا كنغنيو، حيتاش ماشي باش نتعلموا اللغة الأجنبية ضروري خصنا نكونوا كنهضروا بها في الدار في الزنقة في الشارع مع الناس
1: الحضانة في المدرسة.
0: دونك لا بيان سور باش نحافظوا على اللغة الأم ديالنا خص يكون عندنا خص الآباء يوعوا أنه اللغة الأجنبية بيان سور

0: علم اتعلم دونك كنعلموها بواحد الطريقه صحيحه دونك ما كنضغطوش على الطفل ديالنا دونك كنعطيوه بواحد كنقدموا ديك اللغه الاجنبيه بواحد الطريقه ممتعه لوليد ديالنا وكنحببوها له دونك ماشي ضروري نهضروا بها في الحياه اليوميه ديالنا في الدار باش يكتسبها اكثر دونك احسن يهضر باللغه الام في الدار كوم سا ما كتنساش اللغات الام ديالنا وبيان سور في كلكو سيتوياسيون مثلا في الحضانه ولا مع صحابه ولا ما يكون كيغني ولا يتفرج يستمع باللغه الاجنبيه
1: ما نضغطوش على الوليدات اكيد
0: ما نضغطوش على الوليدات
1: لان كما ذكرتي راه الوليدات كتختلف في مستوى الاستيعاب ديال كل من طفل الى اخر فكل طفل عنده مستوى الاستيعاب ديالو ما نضغطوش عليه ونطلبوا منه اكثر من القدرات ديالو فكنت منه اكيد ان توصل الرساله اليوم شكرا جزيلا منى على كل هذه التوضيحات الى فرصه اخرى ان شاء الله
0: يا ربي ميرسي بوكو

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر، منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية، بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.
4: ميدي آن بلاكشوت 102.4 داكار 93.8. أنتم في الاستماع لميدي آن. عناوين المنتصف:
5: أسعد الله صباحكم، معكم نهى يوسف، وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. العلاقة المغربية الإسبانية الرباط تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء وورقة انتخابية لتصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب الإسبانية. رهان القوى بين أصحاب البذلات السوداء والحكومة مستمر ويتصاعد. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر مواصلة الإضراب، والعشرون من شتنبر موعد جديد لتقييم الوضع. ربع قرن على أسوأ اعتداءات في التاريخ الأمريكي غيرت مجرى تاريخ العالم. في المنتصف وقفة مع ذكرى هجمات 11 من شتنبر وكيف غيرت وجه أمريكا وأطلقت الحرب العالمية على الإرهاب. هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب لبنان عقب تفجير إسرائيل في تلة عين علي الطاهر. تل أبيب تعلن تدمير بنيات تحتية لحزب الله واستكمال إقامة المنطقة الأمنية. زيارة زيلينسكي لكندا تثمر مساعدات عسكرية لكييف ب 350 مليون دولار وشراكة استراتيجية تمتد لقرن بين البلدين. رئيس الوزراء الكندي أعلن خطة لإنتاج ملايين المسيرات يخصص ثلثها لدعم كييف. في رياضة المنتصف، كرة القدم الأوروبية ومنافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. البايرن ومانشستر يونايتد يضربان بقوة في مستهل الدوري بانتصارين عريضين. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد قليل فتلتقون فرحان عياش تسلط الضوء في برنامجكم حديث المجتمع عن آليات الرقابة لضمان نزاهة وشفافية تشريعية 23 من شتنبر. لا تفوت هذا الموعد، إلى اللقاء.
6: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة.

0: عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: في عدد جديد من برنامج حديث المجتمع، وطبيعة الحال نتمنى دائما أن تكونوا في المتابعة لهذا الموعد اليومي من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل يوم في حديث جديد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في انتظار بطبعة الحال الانتخابات، مع اقتراب موعدها الانتخابات التشريعية، تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة التحولات بطبيعة الحال، ومراقبة أيضا مختلف مراحل العملية الانتخابية، بينهم مراقبون وطنيون ودوليون، وهناك أيضا المجموعة أو مجموعة من القوانين ومنظومة من المنظومة القانونية ومؤسساتية متكاملة تحمي حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات. اليوم سنبحث في آليات وضوابط نزاهة وشفافية الانتخابات، وكيف تتم عملية هذه المراقبة وعملية الضبط يعني بشكل تقني محض، وأيضا الآليات القانونية. سنتعرف على النصوص القانونية والزجرية لحماية نزاهة الانتخابات وشفافيتها. اليوم برفقة ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج، الفاعل المدني رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي الأستاذ الدكتور نبيل الصافي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل.
2: أهلا وسهلا بالأستاذة الإعلامية المرموقة فرحان عياش وكل الضيوف الكرام والطاقم والمتابعين.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ له العديد من الإسهامات والتحليلات القانونية الواسعة، باحث في قضايا حقوق الإنسان والقانون المغربي، ومحامي مقبول لدى محكمة النقض أيضا، ومحامي بأقادير لعيون وقليميم الأستاذ العربي الحسين بكر سباعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بكر سباعي.
3: مرحبا أستاذ الفاضلة أستاذ فرحانة، ومرحبا بضيوف الكرام ومستمعين الأفاضل.
0: إذن كما أسلفت الذكر، هناك مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية من أجل حماية حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص، ومن أجل نزاهة وشفافية الانتخابات في 23 من شتنبر. الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تقول أنه هناك تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما أسلفت أيضا فيهم مراقبون دوليون سيحلون بأرض المملكة، سيراقبون مكاتب التصويت وكيف تمر هذه العملية. فما حاجتنا أستاذ بكر إلى المراقبين الدوليين؟
3: أستاذة الفاضلة، طبعا يجب أن نعلم أولا أن المغرب الحمد لله منذ الاستقلال، يعني منذ فجر الاستقلال، اختار الطريق الديمقراطي، اختار التعددية الحزبية، ودائما يعطي المثال في الانتخابات ربما تتخللها بعض الأمور التي تتخلل باقي الدول والديمقراطيات الناشئة، ولكن ما أريد أن أقوله هو الحمد لله أن المغرب أعطى مثالا. لا ننسى المثال الذي أكده ليس فقط المراقبين، بل أكده كذلك المبعوث الخاص الأممي في الصحراء المغربية حينما نوه بمستوى الانتخابات التي مرت السنة الفارطة. اليوم المراقبون الدوليون هم يحضرون، هذا حق طبعا. المغرب ينفتح أمام العالم، المغرب يحترم حقوق الإنسان، المغرب له مكانة باعتنائه للمجلس

0: العالمي لحقوق الإنسان، والحق في الترشح هو الحق في هو حق الأداء الدستوري، وكذلك الانخراط في الأحزاب السياسية وحق يضمنه الدستور. أولا دستور 2011 الذي نص على مقتضيات مهمة بالنسبة للديمقراطية في بلدنا، في المشاركة السياسية، في أن يكون الشخص ناخبا أو منتخبا، وكذلك في المساهمة في تقييم السياسات العمومية. طبعا هؤلاء المراقبون في إطار من الهيئات الدولية التي تعمل على مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن ما يهم هو المراقبون الوطنيون كذلك الذين تم تكوينهم وإعدادهم إعدادا مهما لمراقبة احترام حياد السلطة، احترام المراقبين، عفوا احترام المرشحين لما هو محدد لهم في إطار الحملة الانتخابية. لأننا يجب أن نعلم أن الأهم في المراقبة هو يوم الاقتراع.
1: طيب هؤلاء المراقبون، بما أنك أسلفت الذكر وقلت بأنهم المراقبون الدوليون يحضرون، وهو دلالة واضحة على مدى ديمقراطية هذا البلد وكيف تمر الحياة السياسية به، هذا مفهوم. بالنسبة للمراقبين الوطنيين، دكتور نبيل الصافي، كيف يتم اختيارهم؟ وهل هم الصفة الأولى يكونون محايدين وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب المتنافسة؟
2: أكيد على أنه ثنائية التجارب سواء الديمقراطية أو الانتخابية تستدعي وجود آليات أخرى إضافية لضمان معلومة وضمان نتيجة وضمان كذلك حقية ما ستؤول إليه أو تفرزه الصناديق. لذلك فتح المجال لمراقبين لحضورهم سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، فالأساس هو أنه نعطي ثلاثة أفكار أو نعطي ثلاث رسائل أساسية وواضحة. أولا ننقل التجارب الناجحة، ثم نخلق تعاون مع جميع الأطراف الداخلية أو الخارجية على أن ما يحصل هو ضمن مشروع متكامل وجاد وصادق وليس فيه تجاوزات أو فيه أي تدخل. ثم النقطة الثالثة وهو تحقيق والحصول على الشهادة الداخلية والخارجية على أن هذا المشروع الانتخابي قد نجح من حيث الشفافية وقد اعتلى كذلك منصة النزاهة. ثم الأساس الأكبر وهو ما يحصل في العالم هو الانفتاح. لا يمكن أن تكون هناك دولة تدعي الديمقراطية وتسعى للديمقراطية وتؤسس الديمقراطية دون أن يكون عندها مشروع منفتح على باقي الدول. لذلك عندما نقول أن المغرب يخوض انتخابات تشريعية وهو في المقابل يؤسس لمدرسة نجاح الانتخابات سواء داخليا أو بتصديرها للخارج، ونقول على أن تنوع المراقبين من حيث الصفات المجتمعية ومن الصفات القانونية، ثم الأساس أن لا يكون لديهم أي تدخل مباشر في هذه الانتخابات، بمعنى أن الحياد هو الأساسي، اطلاعهم بكل التشريعات والقوانين وما يتدخل في النجاح، ولكنهم بالأساس يكونون على حياد وعلى نقطة يعني متوازية ومتساوية مع كل الفرقاء والذين يدخلون في هذه
1: من هم هؤلاء؟ هل هم جمعيات؟ هل هم مؤسسات؟ من هم المراقبين المحليين؟
2: إذا عندما نقول مراقبين محليين فنحن ندعو كل الشخصيات المميزة التي لها تاريخ من النزاهة ومن الحضور، سواء كانوا أساتذة جامعيين أو كانوا من المجتمع المدني أو كانوا من المنظمات الأساسية التي تخدم التنمية داخل الوطن وتعطي صورة جيدة ويكون لها كلمة ويكون لها موقف، بمعنى أنه بعد انتهاء الانتخابات فأكيد على أن هناك مجموعة من التصريحات ومجموعة من الدراسات ومجموعة من التحليلات وفي الأخير مجموعة من الشهادات نأخذها من الجهات الرسمية، ولكن لا بد أن نعززها بالحاضرين من المجتمع المدني الذين لهم ثقل ولهم تأثير أيضا.
1: تمام. طيب عندما نتحدث عن آليات مراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، يا أستاذ بكار، الذي يحضر في ذهنية المواطنين عامة، وهذا نسمع من هنا وهناك، لا شيء مؤكد بالتأكيد، أنه هناك مال يستشري وهناك شراء ذمم وغيرها من الأمور التي نسمع بها، كيف القطع قانونيا عبر النصوص؟

0: طقوس مع هذا الأمر؟ ما جديد هذه الانتخابات عن سابقاتها؟ ما هو أيضا مسؤولية المواطن والناخب في استعمال المال وحتى المال الفاسد كما يقولون؟
1: أختي الفاضلة، طبعا نحن كما قلت في انتخابات تأتي في مرحلة دقيقة، ليس فقط المملكة المغربية بل لباقي دول العالم. لماذا مرحلة دقيقة؟ لأنها تأتي أولا ونحن نعيش طفرة ليبرالية، يعني أن الحملة الانتخابية لم تعد حبيسة الواقع المادي، بل أنها انتقلت كذلك للعالم الافتراضي، انتقل العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التأثير، كذلك إلى استعمال نوع من الوسائل المختلفة، الإعلام الرقمي، هناك ما يسمى بالإشارة ولكن هناك ما يسمى بالدعاية الانتخابية عن طريق تمكين جهات إعلامية أو أشخاص أو مؤثرين من أموال معينة للتأثير، استعمال المال في الانتخابات سواء أثناء الدعاية الانتخابية لأن هي المرحلة السابقة قبل يوم الاقتراع وهي التي تشهد بعض الممارسات. نحن لا ننكر أن هناك ممارسات، هناك ممارسات يتم ضبطها، ولكن كما تحدثنا عن المراقبين الوطنيين والدوليين لا ننسى بأن الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة، وأقولها صارمة، وهنا مسؤولية السلطات الإدارية، مسؤولية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالنسبة للإعلام الرقمي وحتى

0: هذه الدورية الصادرة، وهي دورية تدخل في إطار اليقظة
1: القبلية،
0: الاستباقية واليقظة القبلية، والتي النيابة العامة طبعا تعمل مع الشرطة القضائية، تعمل مع أجهزة أمنية متخصصة حتى على المستوى الأمن السيبرالي، اليقظة الرقمية مفروضة. لكن هذه الأمور تبقى مهمة، ولكن تبقى تحدد تلك الاستثناءات. هذا ما يهم. ما يهم ليس فقط أن نقول أن هناك استعمال، يجب أن ننظر دائما للجانب الآخر من الكأس، أن هناك من يقوم بالتنافس الشريف، هناك من يعملون في إطار هذه الحملة على إيصال خطابهم. الأساس في النصوص التي قلت بالنسبة لمدونة الانتخابات، ولا بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإنه حدد فصولا زجرية لا قبل الحملة، أي أثناء الحملة الانتخابية، ولا أثناء يوم الاقتراع. هذه العقوبات عقوبة مهمة، من شهر إلى سنة، ومن 10,000 درهم إلى 50,000 درهم. ناهيك عن أنه لا ننسى فقط المال الفاسد، هناك الادعاءات الكاذبة، استعمال المرشح للوائح مثلا أرضية، نشر استطلاع مثلا معين، الادعاء بحزب أن تحالف مع جهة معينة، نسب أو تسجيلات أو تركيب صور وتركيب تسجيلات عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذه الأمور يعتب عليها القانون المنظم للانتخابات أعضاء مجلس النواب، يعاقب عليها كذلك القانون الجنائي الذي يتدخل في وقف المقتضيات، المواد 747-1 و447-2 و447-3. وبالتالي كذلك هناك المادة 72 من قانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يعاقب بغرامات مهمة من 20,000 إلى 200,000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر ادعاءات كاذبة أو نقلها أو صنع محتويات وتداولها. طبعا هنا نقول ليس المال الفاسد وحده، المال الفاسد طبعا إمالة الناخبين، هذه جريمة مادية ولا بد من ضبطها، وحال أنها هناك من يتتبعها، وهنا تبقى أساسا مسؤولية السلطة الإدارية.
1: وعلى السيرة الإدارية، السلطة الداخلية،
0: وضرورة انتباه السادة الولاة، السادة العمال، الشيوخ أو أعوان السلطة، القيادة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وبالتالي فيجب أن تكون هناك مسؤولية على أنه إذا ثبت فعلا أن هناك استعمال للمال لاستمالة الناخبين وترجيح كفة مرشح أو حزب معين على باقي المرشحين، والمس باستقلالية ونزاهة العمل الانتخابية، فإنه علينا أنه نقول أن النصوص القانونية لا تطبق فقط في حق الذين استعملوا المال، بل تطبق حتى في إذا ثبت تورط السلطة أو تراخيها. وبالتالي فإن هذه الشكايات وهذه المسائل التي يتم طبعا إقامة الدليل عليها والتي يتم فيها متابعات، نقول أنها تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها بمقتضى القانون العام الجنائي، يعني النصوص العامة، ويراقب عليها كذلك أمام النصوص الخاصة المتعلقة بمدونة الانتخابات وبالقانون المتعلق.
1: أنا ما أثرني أستاذ بكار وأنت المحامي وأنت كنت بصدد سردي كل المتعلقين يعني الذين هم ميدانيا ينجحون العملية والاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتهم طبعا وزارة الداخلية. فبالنسبة للأمر المؤكد، حياد الإدارة يعرض كل من يمر إلى التوزيع أو مثلا يوزع منشورات مرشحين أو يستهل أو يستعمل الناخبين، القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة من 50,000 درهم إلى 100,000 درهم لكل موظف عمومي بالإدارة، كما قلت يوزع منشورات لمرشحين. هذا الأمر يجعلنا أيضا نثيروه في كل مرة، لأنه خاص الكل يكون على علم وبينة أنه القانون صارم في مسألة حياد الأطراف خصوصا التي تسير عملية الانتخابات، وحماية حرية التصويت للأستاذ نبيل. القانون يمنع أيضا تلقي الهدايا والتبرعات والمنافع لاستعمال

0: لاستمالة الأصوات، أصوات الناس. أستاذ نبيل،
1: من أجل تحقيق صورة جيدة للانتخابات داخل دولة معينة، لا بد أن تكون هذه الصورة حقيقية وليست مفبركة، ولا بد أن المتدخلين والمراقبين والمساهمين والمتابعين والذين يقومون بتقييم العملية كلها يجب أن يكونوا لديهم الحياد التام، وأي تدخل أو إمالة أو تشويش هذا يدل على أن الأمور لن تمشي في السياق الأساسي. وهذا هو ما اقترحته مقتضيات جديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات واقتراع نزيه، حتى أن المشرع حاول تعديل أكثر من 28 مادة من مجموع 32 مادة. هذا دليل على أن هناك جدية وهناك مصداقية وهناك كذلك صورة جديدة يجب أن يبني عليها كل من يريد أن يقتحم هذا المجال، وأن يكون في ذهنه على أن النزاهة والمصداقية هو الأساس الأول في الدخول أو في الاقتراع. ولكن ما أريد أن أقوله على أن نجاح هذه المرحلة ونجاح هذه التجربة وهو ما تم تداوله وإعلانه كشعار كبير، وهو سيادة القرار الانتخابي. يجب أن يكون لدى الناخب هذا الوعي وهذه الدراية على أنه صوته لم يعد صوتا مهملا أو صوتا مهددا أو صوتا لا يمكن أن يؤثر. ما دام هناك سيادة وهناك أمان فلا بد أن يكون هناك تأثير. وما أضاف إلى جدية هذا العمل وإلى التطور الملحوظ وهو إقرار المعزل المكشوف، بمعنى كنا نعرف قبل في الاقتراعات السابقة على أن الناخب عندما يدخل إلى المعزل يكون يعني
0: ستار، هناك يعني ثوب أسود أو يعني ستار،
1: يكون في ستار لا يسمح بمعرفة ماذا يحصل. وهناك بعض ضعاف النفوس عندما يدخلون إلى تلك المنطقة قد يصدر عنهم بعض السلوكات أو بعض الترددات أو بعض الأشياء المخالفة لنجاح العملية. فجعل المعزل المكشوف من جهة المقابلة لأعضاء المكتب واللجان التي تكون يعني متواجدة، هذا يدل على أن الجدية في إعطاء الشفافية وفي إعطاء الصورة الصحيحة، يعني أنا متفائل بأنها سيكون لها وقع كبير ويكون لها أمل كبير ويكون كذلك لها تحفيز وتشجيع لإقبال العدد الكبير. ونحن نعول كذلك على الشباب وعلى الطبقة المثقفة والفكرية أن يكون لها حضور قوي في هذه الاقتراعات، لأنه مشاركة النخب الفكرية هذا دليل على أن اختيارهم يكون اختيارا دقيقا ويكون اختيارا على وعي بالبرامج المقدمة،
0: وهم من سيقودون التغيير، التغيير الذي ينشده الجميع. الآن يا أساتذة، السؤال الذي يعني في ظل هذه العلم الرقمي الذي أشار إليه الأستاذ بكار، تصبح المسألة التعامل أيضا مع هذا العلم الرقمي. أنت تعرف الناس تتفاعل فيما بينها، تنشر الشائعات للأسف الشديد في بعض الأحيان، وتنشر أيضا الكثير من الأخبار التضليل والتضليل الانتخابي. ما الإجراءات التي تنتظرهم؟ لأنه في بعض الأحيان يقول لك أنا ما كنتش عارف أو ما كنتش قاصد، أنا جاني منشور وبثيته أو كنت في لايف على الفيسبوك. هذا الأمور يا أستاذنا في المجال الرقمي هناك عقوبات ثقيلة تنتظر كل ناشري الأخبار المزيفة المتعلقة بالانتخابات.
2: نعم أستاذة الفاضلة، يجب أن نعلم أننا اليوم وكما لاحظنا صراحة لاحظنا نوعا من الجهل بالقانون، رغم أنه لا يعذر أحد بجهل القانون، خاصة قبل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت البارحة وانطلقت يعني مع 12 الليل ديال والبلح. المشكل الذي كان أنه هناك من يتداول صور وشعارات لأحزاب وألوانها عبر المنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ناسي بأنه يقوم بحملة ولو على بحسن النية، ناسي بأنه يسقط في حظر الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وهذا طبعا يؤثر على المرشح، يؤثر على الحزب السياسي، ويؤثر كذلك على من تداول هذا الخبر، والذي يقصد فقط أنه يريد أن يقوم بالإشهار لشخصه أو لأصدقائه أو لغير ذلك. لكن مسألة نشر ما أسميه أنا نوع من التضليل الرقمي والتضليل عبر الوسائل الرقمية، هو نوع من التزييف، أقولها صراحة، نوع من التزييف الليبرالي الذي يؤثر على المرشح نفسه. وهذه المسائل عاقبت عليها المادتان 51 و 51 مكرر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من كذلك المتعلق بالانتخابات التي ستأتي فيما بعد الانتخابات المحلية، هو الحد من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم، هذه كأقصى. حينما نلاحظ هذه العقوبات التي أوجدها المشرع الذي أخرج القانونين التنظيميين المتعلق بالانتخاب أعضاء الجماعات الترابية وكذلك انتخاب أعضاء البرلمان التي نخوض غمارها، هو أن يكسب نوع من الثقة في العمل الانتخابية، النزاهة في العمل الانتخابية أمام التحدي الرقمي، أمام التحدي السيبرالي. وبالتالي نحن يجب أن نؤكد أن أي تضليل أو أي نشر عبر الشبكة العنكبوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيفما كانت، لأن غير أنها تخضع لمراقبة. العالم السيبرالي اليوم أصبح عالما غير أزرق، غير يعني كما يقولون افتراضي، بل أنه أصبح أكثر من الواقعي لتعاملنا الدائم والمستمر عبر هذه التعامل الرقمية. بالتالي فإن هنا في هذه المسائل، هذه القوانين التي لم يمر عليها إلا شهرين في إصدارها، أنها أصبحت نصوص حاتمة جدا في إعداد منصات أو إعداد مواقع لنشر التضليل، ليس فقط تضليل كذلك المسبة العملية الانتخابية ونزاهتها، نشر أخبار زائفة، صنع محتويات من شأنها الدفع بعزوف المواطنين على أداء واجبهم الدستوري. وكنا دائما نقول في العديد من مداخلاتنا على أن العزوف عن عمل الانتخابي هو شكل سلبي من ممارسة الحق في الديمقراطية.
0: صحيح، هو يضر أكثر ما ينفع، لأنه
2: هو يضر أكثر ما ينفع.
0: صحيح. أستاذ نبيل، الكلمة الأخيرة لك، يعني الكل مطالب، قرابة 16 مليون يعني مسجل في لوائح الانتخابية، كيف نقول لهم اليوم أمام كل ما سردتماه من آليات قانونية على أن العملية بها مراقبين دوليين ومحليين والكل يعني مجند من أجل ضمان الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات، ما على المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة، وهؤلاء 16 مليون أن يحددوا مستقبلهم ومصيرهم؟
1: إذا أقول في عجالة على أن المنظومة المتكاملة لنجاح أي أمة وأي دولة وهو انخراط كل المتدخلين ضمن هذه المنظومة، بداية من الناخب إلى المنتخب إلى الآلية إلى وجود البرامج والإمكانيات والمحاسبة والتقييم والاستمرارية، وكل هذه المقومات يجب أن يدركها الناخب على أنه عنده الآن المسؤولية ليست فقط الآنية بل المستقبلية، فصوته أمانة بالنسبة له وكذلك مسؤولية عليه، إذن هو يستطيع أن يغير ويستطيع أن يتطور ويستطيع أن يحقق ما يتمناه، فقط أن يكون هو أيضا مزيها وأن يكون هو أمينا على موقفه وأن يطلع على القوانين وأن يعرف على أن المنظومة التشريعية في صفه وأن المؤسسات الرسمية هي في حالة استنفار قصوى من أجل نجاح هذا المشروع المتكامل، المشروع الانتخابي، من أجل أن يكون المواطن المغربي في موقع قوي، من أجل أن يختار من يمثله ويختار من ينفذ برامجه ويختار كذلك من يؤهله ويرفع بمستواه إلى الأفضل،
0: خصوصا إذا كان هذا الشخص سبق أن كان في البرلمان مرة سابقة، بالتالي أصبح يعرف مستوى أدائه. الأستاذ نبيل الصافي، أشكرك جزيل الشكر، وأشير إلى أنكم رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي. شكرا جزيلا لكم أستاذ بكر، أستاذ نبيل الصافي، شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: وعلى الطرف الآخر الأستاذ المحامي بهيئة المحامين أكادير إقليمي من العيون، الأستاذ العربي الحسين بكر السباعي، ممتنين جدا لشروحاتك القيمة.
1: شكرا لك.
2: العفو أختي الفاضلة، بل الشكر موصول لكم في تنوير المواطن.
0: يا أهلا بكم السادة المستمعين والمتابعين، أشكركم جزيل الشكر على الوفاء لموعدنا اليومي، ونلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع القادم الاثنين، انتظرونا في حدود 11 صباحا، سنكون في حديث آخر يجمعنا في أمان الله.
3: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
4: 11h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Après des semaines de déclarations sur la crise de Ceuta, le Maroc répond à l'Espagne et refuse d'être un fonds de commerce préélectoral. Analyse de ce message clair dévoilé hier, ce sera dans votre prochaine édition. Les avocats maintiennent leur grève jusqu'au 20 septembre au Maroc. Le bras de fer se poursuit malgré l'entrée en vigueur de la loi encadrant leur profession le mois dernier. L'UGTT menace d'une grève générale en Tunisie. Pas de date déterminée, mais la principale centrale syndicale maintient la pression sur le gouvernement alors que les crises s'enchaînent. Les États-Unis commémorent les attentats du 11 septembre, 25 ans après ces attaques d'Al-Qaïda. Que retenir ? À quel point le monde a-t-il changé ? Réponse dans le journal de 12h30. Et puis il y aura du football avec les dernières rencontres de la première journée de la Ligue des Champions. Le Bayern et Manchester United ont été efficaces hier soir. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
3: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média. Média, nouvelle piste.
6: Pendant longtemps, construire une carrière ressemblait à un parcours relativement balisé. On choisissait une formation, on entrait dans une entreprise, on progressait, on prenait davantage de responsabilités et l'on pouvait encore se projeter à 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, les métiers évoluent, les technologies accélèrent les transformations et certaines compétences perdent de leur valeur beaucoup plus rapidement qu'avant. Selon le rapport Future of Jobs 2025 du Forum économique mondial, près de 40% des compétences actuelles utilisées dans le monde du travail pourraient être transformées ou même devenir obsolètes d'ici 2030. Alors, peut-on encore construire une carrière comme on le faisait auparavant ? Faut-il continuer à établir des plans précis ou apprendre plutôt à avancer avec une direction tout en restant capable de s'adapter, de se former, parfois de changer de voie ?
3: Nouvelle piste, Yasmine Khalwani.
6: Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Salim Barbache, expert en management de l'innovation et en transformation des organisations. Alors Salim Barbache, lorsque vous avez commencé votre carrière, qu'est-ce que cela signifiait concrètement réussir sa carrière et qu'est-ce qui a le plus profondément changé depuis ?
7: Alors effectivement, c'est un sujet qui est relativement complexe, le Yasmine, parce que le fait de parler déjà de plan nous amène à quelque chose qui est relativement passé, assez linéaire, assez séquentiel. La carrière aujourd'hui ne s'envisage plus comme je le disais tout à l'heure, en escalier, mais nous sommes dans une logique beaucoup plus, je dirais, plus dynamique aujourd'hui. Hein. Tu l'as bien cité tout à l'heure dans l'entretien, c'est-à-dire que les méga-trends auxquels nous assistons aujourd'hui au niveau mondial, qui intègrent non seulement les dynamiques au niveau technologique, hein, l'intelligence artificielle, nous pouvons aussi évoquer d'autres trends importants, tels que la transition écologique, la transition énergétique, le vieillissement de la population, donc une des aspects liés plus à la démographie et à son évolution, des tendances un peu plus vers la souveraineté industrielle dans les organisations, on en parlera puisqu'on parle de carrière, donc obligatoirement on va parler de l'entreprise et de la notion de l'emploi. Et bien tout ça fait qu'aujourd'hui nous migrons vers une conception et un regard qui est tout à fait nouveau sur la notion de carrière, de développement de carrière.
6: Alors justement,

0: pourcentage ou un ratio, mais de dire tout simplement il faut garder un petit peu cette logique de veille et d'ajustement permanent par rapport à ce qui se passe dans notre environnement.
1: Ce que l'on retient, c'est que construire sa carrière n'a peut-être pas perdu son sens, mais la manière de le faire change. Il s'agit moins de suivre une route dessinée une fois pour toutes que de garder un cap, de développer des compétences transférables, de rester attentif aux transformations et d'accepter que certaines étapes puissent aussi passer par une bifurcation. En somme, nous avons peut-être moins besoin d'une carte parfaitement détaillée et davantage d'une bonne boussole. Je suis Yassimil Qarawani, vous écoutiez Nouvelle Piste, le rendez-vous qui décrypte pour vous les grandes mutations du monde professionnel.
2: Camera ready and action.
3: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
5: شوف باختصار، حنا دابا في هذه الإدارة كل واحد فينا عنده واحد المسؤولية معينة، ياك؟ وهكاك تصويت في الانتخابات، حتى هو مسؤولية، مسؤولية وطنية كتهمنا كاملين.
6: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين، نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد. حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبير نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
7: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: LESA.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
10: في المغرب يتوقع أن يكون الجو جزئيا غائما إلى غالب مشمس شرق خط خريبكا أكادير وكذا على الساحل بين تزنيت والعيون، وصافيا في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على مرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة في مراكش، 34 درجة في فاس، 33 درجة في الرباط، 30 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة في طنجة، 29 درجة في العيون، 26 درجة في أكادير و 31 درجة في الصويرة. إلى دول شمال إفريقيا حيث يسود طقس مشمس في أغلب العواصم، بينما يكون الجو غائما جزئيا مصحوبا بعواصف رعدية في كل من تونس والجزائر. تسجل درجات الحرارة 26 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 32 درجة بتونس، 34 درجة بالقاهرة، مقابل طقس مشمس في نواكشوط مع 38 درجة. في عمق القارة الإفريقية تستمر السحب الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق، حيث تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في داكار، 28 درجة في كوناكري. أما في وسط القارة فتبلغ الحرارة 34 درجة في نجامينا، بينما تسجل ياوندي 28 درجة مع طقس ممطر. في العالم العربي تسجل الحرارة 45 درجة في بغداد، 30 درجة في بيروت، 42 درجة في دبي، فيما تبلغ الحرارة 40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس أجواء غائمة غالبا مع 24 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 30

0: باستديوهاتي مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
1: أهلا ومرحبا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا إلى عناوين المنتصف. العلاقات المغربية الإسبانية الرباط تؤكد تمسكها بشراكة تقوم على الثقة وحسن الجوار، وترفض تحويلها إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية الإسبانية. رهان القوة بين أصحاب البذلات السوداء والحكومة المغربية مستمر ومتصاعد. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر مواصلة الإضراب، والعشرون من شتنبر موعد جديد لتقييم الوضع. ربع قرن مر على أسوأ اعتداءات في التاريخ الأمريكي، في المنتصف وقفة مع ذكرى هجمات 11 من شتنبر وكيف غيرت وجه أمريكا وأطلقت الحرب العالمية على الإرهاب. هزة أرضية بقوة 4.1 جنوب لبنان عقب تفجير إسرائيلي في تلة علي الطاهر. تل أبيب تعلن تدمير بنيات تحتية لحزب الله واستكمال إقامة المنطقة الأمنية. زيارة زيلينسكي لكندا تثمر مساعدات عسكرية لأوكرانيا ب 350 مليون دولار وشراكة استراتيجية تمتد لقرن بين البلدين. في رياضة المنتصف، كرة القدم الأوروبية ومنافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، البايرن ومانشستر يونايتد يضربان بقوة في مستهل مشوارهما في البطولة. أول ملفات المنتصف، ملف العلاقات المغربية الإسبانية. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت بالأمس توضيحات بشأن تطوراتها الأخيرة. الوزارة أكدت تمسك المملكة المغربية بعلاقات تقوم على حسن الجوار والتفاهم والشراكة والتعاون، مشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي والأمني مع إسبانيا حقق نتائج ملموسة. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أبرزت الوزارة أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها، متسائلة في المقابل عن سبب الاستمرار في اتهام المغرب رغم غياب ما يثبت تورط السلطات المغربية، وعن سبب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين رغم الالتزامات والمطالب المغربية. البلاغ انتقد توظيف المغرب في السجالات السياسية والإعلامية الداخلية بإسبانيا، مؤكدا رفض المملكة أن تكون كبش فداء لتصفية الحسابات أو تحويلها إلى ورقة انتخابية، مع التحذير من أن غياب رؤية استراتيجية قد يهدد رصيد الثقة بين البلدين. بلاغ الخارجية المغربية جاء مفندا لسرديات إسبانية مغلوطة، مدعما بمعطيات دقيقة في تجنب الاستجالات الانفعالية، كما يرى محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. لنسمع إليه، كان في اتصال مع يوسف النعماني.
2: الرد المغربي الرسمي جاء معتمدا على مقاربة هادئة تعتمد على تقديم حقائق ومعطيات دقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها للأحزاب الإسبانية وحتى كذلك الإعلام الإسباني لبناء مواقف متسرعة حول ما وقع في السبتة. وإذا ما نظرنا إلى هذا البلاغ، فالمغرب من خلاله تجنب الانجرار خلف تلك السجالات الإعلامية الانفعالية، واعتمد تركيزا على الوقائع الميدانية المرتبطة بالتعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب. ركز البلاغ على أن المغرب يتمسك بمجهودات محاربة شبكات الهجرة غير النظامية وكذلك التعاون الأمني، والبلاغ طرح أسئلة مهمة مباشرة حول لماذا يتم الاستمرار في توجيه اتهامات للمغرب، لماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خصوصا وأن المملكة المغربية التزمت رسميا بإعادة استقبالهم، لماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم رغم أن المغرب يطالب بإلحاح بعودتهم. وبالتالي فالبلاغ يشير إلى أن المغرب ليس مسؤولا عن هذه الخيارات، وكلما كانت هناك أزمة في إسبانيا إلا وتتم الإشارة إلى المغرب، خصوصا وأن هناك مزايدات شعبوية ومغرب يرفض أن يكون محور تجاذبات الانتخابية في إسبانيا، ويرفض كذلك بصريح العبارة أن يكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية إسبانية داخلية.
1: نواصل من المغرب وملف تشريعية 23 من شتنبر. الحملة الانتخابية متواصلة، ووزير الداخلية يؤكد في بلاغ له أن عملية إيداع ترشيحات جرت في ظروف عادية وسجلت إقبالا هاما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات المماثلة السابقة. البلاغ أوضح أن 28 هيئة سياسية شاركت في إيداع التصريحات بالترشح، مشيرا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وفيما يتعلق بالترشيحات النسوية المسجلة فقد بلغت في المجموع نسبة 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات، مع تسجيل 121 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة. ملفنا الموالي رهان القوة المتصاعد بين المحامين والحكومة على خلفية القانون المنظم لمهنة المحاماة. بعد ندوة صحفية دامت ساعات، خرجت أمس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بقرار موحد لمنتسبيها الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل. الهيئة جددت تمسكها بمطالبها داعية إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة المقتضيات التي لا تزال محل خلاف. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر الندوة ووافنا بالروبورتاج التالي.
3: بعد تأخر لساعة ونصف عن الموعد المعلن مسبقا، جمعية هيئات المحامين في المغرب تعلن قرارها وسط تصفيقات من المحامين بالاستمرار في التوقف عن العمل. الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب في جواب على سؤال الميديا حول وجود أي وساطة في ملف المحامين:
4: ليست هناك وساطة. لو كانت هناك وساطة، لو كانت هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل للأزمة لما كان هذا القرار اليوم، ربما كان سيكون قرار آخر، لأن المحامون ليسوا دعاة صعيد.
5: أي حكومة تشكلت ومدت يدها لمعالجة الأزمة فنحن سنكون أول من نبادر.
3: نقباء قطاع المحاماة اجتمعوا في الرباط من 10 صباحا إلى 4 عصرا ليخرجوا لإعلان قرارهم بالاستمرار في الإضراب عن العمل، رفضا وفق تعبيرهم لقانون لم يولد بموافقة من المحامين، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لا يريدون محاماة فوق القانون.
5: الأوضاع والظروف التي تعيشها المحاماة في ظل هذا القانون الذي تم الإصرار على إخراجه ضدا على إرادة المحاميات والمحامين وضدا لعديد من مقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، إجماع قرر بإجماع أعضائه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية.
3: النقباء في هيئات المحامين يعودون إلى اجتماع جديد بتاريخ 20 شتنبر للتداول في خيار الاستمرار في التوقف أو اتخاذ قرار العودة المهنية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في جديد الشأن الليبي، أكد أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عقب لقائهما في أنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي مسار سياسي لتجاوز الانقسام وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وأعلن البيان المشترك أن تركيا مساعدة لاستضافة اجتماع لجنة 6+6 خلال الأيام المقبلة لاستكمال إعداد القوانين الانتخابية تمهيدا لإجراء الاستحقاقات في ليبيا. نفتح صفحة النبأ الدولي للمنتصف من الولايات المتحدة. ربع قرن مر على الحدث الذي غير مجرى التاريخ حرفيا، هجمات 11 شتنبر التي أعادت صياغة مفهوم الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية. الهجمات التي أوقعت نحو 3000 قتيل لم تنتهي بانهيار برجي مركز التجارة العالمي واستهداف البنتاغون، بل دشنت مرحلة من الحروب والتدخلات العسكرية بدأت بغزو أفغانستان ثم العراق، وأعادت تشكيل توازنات الشرق الأوسط وصولا إلى صراعات ولكن لا تزال مفتوحة حتى اليوم. من الحرب على الإرهاب إلى محور الشر، امتد أثر 11 من شتنبر ليطال السياسات الأمنية والمجتمعات، ويضع الولايات المتحدة في مواجهة طويلة مع خصومها وفي مقدمتهم إيران، في مسار يرى البعض أن الحرب الحالية معها تشكل أحد فصوله المتأخرة. قراءة في هذا المسار مع زكريا أبو الذهب، الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، اتصل به يوسف النعماني.
6: أحداث 11 سبتمبر 2001 غيرت الأجندة الدولية المرتبطة بالعلاقات الدولية، فأضحى الإرهاب يأتي على المستوى الأول فيما يتعلق باهتمامات الدول والمنظمات الدولية، وتدريجيا كان هناك اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الهادفة إلى احتواء هذه الدائرة، وبدأ ذلك باعتماد قرارات على مستوى مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية عبأت ترسانة هائلة من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. أول بلد مستهدف كان هو أفغانستان ثم العراق في إطار البحث عن الارتباط ما بين أحداث الإرهابية ودعم الإرهابيين. كان هناك أيضا اعتماد اتفاقيات مرتبطة بمحاربة الجريمة المنظمة، ثم انخراط مجموعة من الدول من أجل احتواء هذه الظاهرة.
1: الحرب مع إيران كما أشرنا نقطة في مسار تداعيات 11 من شتنبر ومن تابعات هذه الحرب. ما يجري اليوم في ثاني أهم شرايين الملاحة العالمية مضيق باب المندب، المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أحكموا اليوم قبضتهم على باب المندب بعد انتشار مقاتليهم في جزيرة مايون وسط المضيق، وذلك غدا سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة زقر في تصعيد ميداني يثير مخاوف بشأن حركة الملاحة العالمية. التصعيد أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص ونزوح ما لا يقل عن 46 ألفا بحسب المنظمة الدولية للهجرة. نواصل أنباء الشرق الأوسط من لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وفي خرجة جديدة اليوم، أعلن استعداد إسرائيل وجهزيتها لمواصلة الحملة على حزب الله وشن مزيد من الضربات على مواقع جديدة للحزب الموالي لإيران. التصريح جاء ساعات فقط عقب تسجيل الجنوب اللبناني هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم ريختر تزامنت مع تفجير إسرائيلي عنيف في تلة علي الطاهر. التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
7: من رأى المشهد بدا له تفجيرا هائلا، ومن سمع الصدى شعر وكأنه زلزال يزور المنطقة، وليس من سمع كمن رأى. أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة أدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية سرية لينسف بها أنفاق مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هزة عنيفة أحدثت ارتجاجات تجاوزت 4 درجات على مقياس ريختر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ليتردد صداها في بلدة نبطية ويسجل كحدث زلزالي مسيطر عليه. مقاطع مصورة وثقت اللحظات الأولى للتفجير العنيف، حتى إن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتابعون اللحظات الحاسمة عن بعد عبر شاشات كبيرة بدت عليهم صدمة المشهد وهول الانفجار. في بيان مشترك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن هذه البنية التحتية أنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين، فيما كشف الجيش الإسرائيلي عن تدمير شبكة أنفاق يتجاوز طولها 2 كيلومترين كانت تضم مجمع قيادة مركزيا وكميات من الصواريخ والطائرات المسيرة. بعيدا عن غبار الانفجار، تعد أهمية تلة علي الطاهر في موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمرتفع كاشف يشرف على الأودية والداخل، ورغم أن وظيفتها القتالية المباشرة قد شلت ميدانيا قبل نسفها، إلا أن تفجيرها هدف بأساسه إلى إنهاء رمزيتها وإسقاطها معنويا ونفسيا.
1: الآن نحول الوجهة إلى كندا. من الدفاع إلى الطاقة وإعادة الإعمار، توسع كندا شراكتها مع أوكرانيا في وقت تستعد فيه كييف لشتاء جديد تحت وطأة الحرب مع روسيا. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استقبل أمس الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

0: الاسطوره استهل كل من بايرن ميونخ الالماني ومانشستر يونايتد الانجليزي مشوارهما في مرحله الدوري من دوري ابطال اوروبا. بايرن وامام انصاره على ملعبه اليانز ارينا ضرب بقوه وتجاوز ضيفه بودو غليمت بخماسيه كامله. فوز تحدد معالمه في شوط المباراه الثانيه الذي شهد توقيع الاهداف الخمسه وتناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، هاري كين، الفونسو ديفيس، وختم المتالق الفرنسي مايكل اوليسي بثنائيه. اما مانشستر يونايتد وبحضور الدولي المغربي نصير مزراوي سجل عودته الى دوري الابطال بانتصار متوقع على ضيفه القادم من اذربيجان فريق صباح باكو برباعيه نظيفه في انتظار اختبار الجوله الثانيه الذي سيقود فريق الشياطين الحمر الى العاصمه الاسبانيه ضيفا على أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول أيضا لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال. تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد ليعلن تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيلعب كل حظوظه لبلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين في حين آلت مباراتان إلى التعادل بهدف لمثله. روما الإيطالي ضد فينرباتشا التركي وأيندهوفن الهولندي ضد شختار دونيتسك الأوكرانية.
1: شكرا لك الحسن. معك نضع نقطة نهاية النشرة. رحلة المنتصف تتواصل الآن بجولة نقوم بها عبر أبرز ما تصدر اليوميات والمواقع الإخبارية، وينضم إلينا خلدون زين الدين. خلدون، دعنا نبدأ من منطقتنا. المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا، الجزائر تعمق عزلتها الدولية، ولا حوار في تونس مع تمسك لو جي تي تي بالإضراب. ما تفاصيل خلدون؟
2: المغرب يتمسك بالشراكة مع إسبانيا ضد المزايدات السياسية بشأن الهجرة، القصة في إسبريس. الجريدة تنقل بلاغا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وفيه أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، والأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في الإطار، المغرب ينفي الضلوع في أحداث سبتة ويرفض توظيفه في أجندات إسبانية تعنون الخليج الإماراتية، ولو 360 يعنون المملكة ترفض أن تكون كبشة فداء لتصفية الحسابات السياسية، وفي لو 360 نقرأ أيضا جنون ارتياب في هرم السلطة بعد الاستفزاز والشتائم. نظام الجزائر يقطع علاقاته مع الإمارات ويواصل تخبطه. انتقل النظام الجزائري من منطق الشتائم والسباب إلى الأفعال الميدانية عبر إدارة ظهره لأبوظبي، ويجسد حكام الجزائر بهذا القرار هواجسهم المرضية ليعمقوا عزلتهم الإقليمية والدولية في هروب يائس إلى الأمام، يعكس نهج سلطة اعتادت إطلاق عنتريات بلا أفق واختلاق أعداء وهميين للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة. اتحاد الشغل بتونس يتمسك بالإضراب العام مع تصاعد أزمات البلاد، يخبرنا عربي 21. يأتي قرار التمسك بإعلان الإضراب العام في ظل توتر غير مسبوق في العلاقة بين الاتحاد والسلطة الحالية، وتعمقت أساسا بعد رفض الرئيس سعيد لمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد منذ سنوات وفي أكثر من مرة.
1: في صفحات الدولية لليوميات خلدون، منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ما جديد حرب إيران؟ وماذا عن اليمن ولبنان؟ وماذا أيضا عن قمة ترامب شي جين بينغ والقوة المتنامية كثيرا قبل لقائهما؟
2: طهران توسع حرب الناقلات وواشنطن تواصل حملتها لعزل إيران اقتصاديا، عنوان التغطية الحية في صحيفة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن إجراءات اليوم التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تستهدف كيانات وأفرادا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان. وسط التصعيد في اليمن، رسالة أمريكية حادة للحوثيين، عنوان في موقع سكاي نيوز الإخباري. الولايات المتحدة أكدت حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الجماعة على تنفيذ أعمال إرهابية، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وفي جنوب لبنان يتواصل التصعيد مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف في مناطق جنوبية عدة، وآخرها سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة تزامنا مع تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بقضاء الصور، وكذلك تفجير أنفاق علي الطاهر في الجنوب كما تقول النهار اللبنانية. في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال

0: جاء أن اللقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ هذا الشهر سيضعهما في مواجهة قوة تنامت بصورة لافتة منذ اجتماعهما الأخير، أي الذكاء الاصطناعي. ففي الأشهر الأخيرة كما تقول الصحيفة أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرة على اكتشاف ثغرات أمنية كانت خفية وعلى مهاجمتها بتوجيه بشري محدود، فيما لا تزال التطورات أكثر تأثيرا في هذه التكنولوجيا قيد التبلور، وفي مقدمتها قدرتها على تحسين نفسها ذاتيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون، لقاء مستمعينا بك يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. المنتصف يتواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: ميدي 1 المنتصف نهى يوسف.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. إنهم هنا، شريط وثائقي يبرز في لاموسترا مهرجان البندقية منتقدا حملة ترحيل المهاجرين. شريط من 25 دقيقة يتتبع خطوات متطوعين في مينابوليس وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق هذا العام. كل شيء عن شريط إنهم هنا في ركن لنعبر مع بلا المرميد.
2: أهلا بكم. الناس تنتج وثائقيات تؤثر وتغير وتصحح وتدفع صناع القرار أحيانا لمراجعة مواقفهم. في البلاد المغربية لن تعثر للأسف الشديد على وثائقي وحيد قوي ومفيد ولو قضيت كل وقتك في البحث عزيزي المتتبع. لنتكلم بالمعطيات عن ما يفيد وليس عن كل أولئك الباحثين عن مال دعم المشاريع دون أن يكونوا قادرين على منحنا المشاريع الوثائقية الحقيقية. تابعت الوثائقي هم هنا They are here، وهذا الوثائقي عرض قبل أيام في مهرجان البندقية وأقام الدنيا ولم يقعدها لحد الآن. عشرات المقالات وعشرات التصريحات تلت العرض، وكل الفاعلين السينمائيين الحقيقيين في العالم يتحدثون عنه. هو وثائقي ينتقد المداهمات وترحيل المهاجرين بالولايات المتحدة ويوثق خوفهم. هو وثائقي يتناول أيضا مظاهرات مينابوليس. هو وثائقي حقيقي أخرجته سينمائية حقيقية لورا بويتراس، وأهل السينما يعرفون بأن هذه السيدة هي واحدة من أكثر من يتقنون الاشتغال على الوثائق في العالم. هي مخرجة سبق وأبدعت من ذي قبل بالوثائق سيتيزن فور وتناولت فيه بجرأة تسريبات إدوارد سنودن. هذا الوثائق أزعجت به من ينزعجون وحصلت به بالمقابل على أرقى جائزة عالمية أوسكار أفضل فيلم وثائقي. أيها السادة، عملها الجديد تبحث فيه عن رصد تلك التجاوزات التي ترافق مداهمات تنفيذ قوانين الهجرة والترحيل. هدفها أن لا يصير العنف قاعدة حاضرة على الدوام خلال تنفيذ سياسة الهجرة والترحيل. العرض الأول الرسمي للفيلم الوثائقي هم هنا They Are Here احتضنته إذن البندقية وتبلغ مدته 25 دقيقة فقط. لورا بويتراس أخرجته بمساعدة مجربة أخرى هي راشل لورين مولر. هذا الوثائقي يتتبع بحرفية تحركات متطوعين في مينابوليس وهم يراقبون تحركات عناصر وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك وهم ينفذون عمليات ترحيل في وقت سابق من هذه السنة. فيلم مؤلم لكنه ضروري لأنه يوثق بعضا مما حدث ويحدث. هذا الوثائقي يذكرنا بأن المهاجر إنسان، قد يكون مخطئا نعم، لكن التعامل الإنساني يجب أن يشكل الحل الأول والأخير

0: اتكلا في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة. تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة الانقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة 6+6 وستة ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال إنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مستوى يقضى برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية بالمملكة ابتداء من يوم غد السبت ولغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من المناطق. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و44 درجة بعدد من عملات أقاليم المملكة. أقصاها قد تسجل بأقاليم طاطا، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، تارودانت، شيشواف، سسمارة، خريبكا، السزاق ومناطق أخرى. ومن جهة أخرى كذلك أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية لأنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان إلى الهند اليوم لمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. أعلنت إسرائيل اليوم أنها مستعدة للتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة في لبنان بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض تابعة للحزب في تلت علي الطاهر جنوب لبنان. وفي التطورات في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي قال متحدث باسم الحوثيين لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب، بينما اعتبر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين بما وصفه انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف إيران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وفي سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران والقوات الحكومية المعترف بها دوليا جنوب غرب اليمن. نختم بالتطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربة بمسيرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة اليوم. بينما أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين وفق السلطات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة قبر مجدعة مدي، أتمنها لكم لحظات وتعود إليكم الزميلة سكينة عزيز. إلى اللقاء.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: Les films.
3: Le pouvoir absolu.
2: Ceux qui les imaginent. Ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
4: pour que tu reviennes.
2: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
5: Je reviendrai.
2: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
6: C'est à la une de l'actualité. Ce vendredi, New York commémore les victimes des attentats du 11 septembre. Il y a 25 ans, 3000 personnes ont été tuées dans les attaques d'Al-Qaïda. 25 ans après, New York a donc prévu une cérémonie sans Donald Trump qui lui va se rendre au Pentagone, lieu qui avait été aussi pris pour cible lors de ces attaques. Quel est l'héritage de cette tragédie 25 ans après? Où en est la lutte contre le terrorisme menée par les États-Unis? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Anne Dessine, professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Anne Dessine, bonjour.
7: Bonjour.
6: Alors merci d'être avec nous. Est-ce que les États-Unis sont désormais mieux protégés 25 ans après les attentats du 11 septembre ?
7: Je dirais non, mais on va peut-être faire un petit détour pour se rappeler. Moi, je me rappelle parfaitement où j'étais le 11 septembre quand j'ai appris ce qui se passait et qu'on s'est tous précipités sur des télévisions. C'est un choc civilisationnel.

0: Midi 1. Laayoune 101. Darla 96.4.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله بآخر التطورات في الصراع في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، قال متحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية ملاحة في باب المندب، بينما اعتبر مستشار للمرشد الإيراني التقدم الحوثي في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقع وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، في خطوة تثير الكثير من القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية جنوب غربي البلاد. مغاربيا أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى

0: الدولة في ليبيا محمد اتكل في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة الانقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة 6+6 ست ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال وإنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 36 و44 درجة بهذه العملات والأقاليم. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحصنجرة وطنجة أصيلة. وفي سياق متصل حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خطر بالغ لاندلاع حرائق غابوية في 6 أقاليم الفحصنجرة طنجة أصيلة تونات صويرة وتارودانت، مضيفة أن هناك خطرا مرتفع كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان إلى الهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. نختم من فرنسا حيث أعلنت السلطات عن حجز 3.9 أطنان من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 225 مليون يورو داخل حاوية بميناء دونكارك شمال البلاد. بيان للمدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة فانيسيا بيري أمس الخميس أوضح أن المخدرات التي كانت موزعة على 167 رزمة كانت مخبأة وسط نفايات بلاستيكية في حاوية قادمة من غانا كانت متجهة في الأصل إلى ميناء أنتورب البلجيكي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إتلاف كامل كمية الكوكايين المحجوزة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة المتعلي باقي برامج دعات ميدي اللحظات، وتلقون الزميل أسماء بشري في الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.
1: جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين الى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: الوعود الانتخابية أمام ميزان الاقتصاد والتنمية، وما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابلا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية قابلة للتمويل والاستمرار والاستدامة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: في كل موسم انتخابي يرتفع سقف الوعود: دعم أكبر، أجور أفضل، خدمات عمومية أقوى، استثمارات أكثر وفرص شغل جديدة. لكن خلف كل وعد انتخابي توجد أرقام وتحديات ومؤشرات، وخلف كل رقم موارد محدودة وأحيانا ميزانيات لها أولويات، ودولة عليها أن توازن بين ما تريد إنجازه وما تستطيع تمويله. لذلك السؤال الحقيقي الاقتصادي اليوم ليس فقط ماذا تعد به الأحزاب الناخبين، بل كم ستكلف هذه الوعود، من أين ستأتي الأموال، ومن سيدفع ثمنها في النهاية. هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل. قبل ذلك نتوقف كالعادة مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
2: الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنويا، بما يقارب تريليون دولار من الإنتاجية المهدرة. تقديرات لمنظمة الصحة العالمية تفيد اليوم بأن الاكتئاب يكشف جانبا من التكلفة الاقتصادية للضغوط النفسية، ويتسبب في فقدان آلاف فرص العمل. كذلك ما يسمى باقتصاد العافية العالمي بلغ أزيد من 6 تريليونات دولار عام 2024، والرقم مرشح للارتفاع إلى قرابة 10 تريليونات دولار بحلول 2029 مع تنامي الإنفاق

0: على النوم والاسترخاء والتأمل واللياقة والسياحة الصحية. المفارقة أن جزءا من هذا الاقتصاد ينمو بسبب مشكلة تتسع في عالم العمل وهي الإرهاق والضغط النفسي. أما سوق العافية الذهنية وحدها التي تشمل خدمات ومنتجات طبية مرتبطة بالنوم واليقظة الذهنية بلغت نحو 260 مليار دولار في 2024. بمعنى آخر، كلما زادت الضغوط على الإنسان اتسعت هذه السوق التي تبيع له وسائل استعادة النوم والتركيز والطاقة. هو اقتصاد العافية أو اقتصاد المفارقة، عندما يكلف الإرهاق الشركات والاقتصادات مليارات، التعافي أصبح كذلك بدوره صناعة بتريليونات الدولارات.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: وإلى موضوع حلقة اليوم، طبعا من الاقتصاد للجميع، هذه الحلقة تتوقف مع الوعود الانتخابية وبين الطموح السياسي والإمكانات المالية وحسابات الدولة. نبحث عن الفاصل اليوم بين هذه الوعود التي يمكن تمويلها والوعد أيضا الذي قد يصبح فاتورة مؤجلة. معنا الأستاذ مصطفى حبش من أكادير فاعل جمعوي. أستاذ حبش، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة أستاذة.
0: أستاذ حبش، إذن سنتحدث عن ثمن الوعود الانتخابية، من يدفع ثمنها اليوم خاصة في هذا السياق وفي هذه المرحلة عندما تقدم الأحزاب برامجها الانتخابية؟ ما الذي يجب أن يبحث عنه المواطن اقتصاديا قبل أن يسأل ماذا سأستفيد؟ هل يتعلق الأمر بمصدر تمويل هذه الوعود أو كلفتها أو بمدى قابلية تنفيذها؟
2: للأسف المواطن يعني أصبحت لديه مجموعة من التراكمات خلال السنوات الأخيرة. مجموعة هذه الوعود غالبا المواطن أصبح يصنفها ضمن الوعود الانتخابية، يعني الوعود الانتخابية بمعنى أنها وعود يمكن أن تتبخر مجرد انتهاء الحملة الانتخابية، أو يمكن أن تدوب هذه الوعود الانتخابية الحزبية في البرنامج الحكومي ويتم تقليص هامش هذه الوعود، أو غالبا ما يتم التملص منها عند نهاية كل ولاية حكومية تحت ذريعة مثلا التقلبات المناخية التي يعرفها المغرب، أو تحت تأثير سوق المحروقات الدولية، أو تحت تأثير مجموعة من يعني مجموعة من المشاكل الأخرى. أظن بأن المشكل الكبير الذي يواجه هذه الوعود الانتخابية هو مشكل الحكامة، مشكل حكامة ومشكل كثير داخل بعض القطاعات. إذا لم تقدم الأحزاب برامج حكومية تعالج هذه المشكل، مشكل الحكامة داخل قطاع ما، حتى القضاء على بعض الاختلالات مثلا في توزيع سلسلة الإنتاج الغذائية التي أدت مؤخرا إلى غلاء في الأسعار، أو محاربة أو محاربة ما يمكن وصفه بالفساد داخل بعض القطاعات، فإن جميع الوعود الانتخابية تصبح غير قابلة للتنفيذ وتصبح غير معقلنة. أنا فقط أريد أن أشير أن التقاطب الأخير بين حزبين كبيرين داخل المغرب والوعود التي أصبحت يعني أول مرة نسمع بأنه يمكن زيادة في الأجور إلى إلى إلى سقف معين، إلى إلى سقف 5000 درهم، أظن بأن المواطن العادي أصبح يمتلك وأصبح محصن كفاية أنه يقدر تكون عنده الثقة لهذه الوعود هذه، لأن هذه الوعود عندها تكلفة على مستوى الميزانية، وتطل حتى أنها عندها تكلفة غادي تطلب عود ثاني واحد ضغط ضرائبي رهيب سوف يدفعه المواطن أيضا، لأن الآن نحن لا نبحث على مثل على مثل هذه الوعود بأكثر ما نريد إصلاحات دون أن تمس يعني جيب المواطن وتقضي على سلاسل الفساد داخل مثلا سلسلة التوزيع ديال الأغذية أو في التصنيع أو ما شابه ذلك. ما يريده المواطن خاصة خارج إطار الدار البيضاء الرباط هو وجود عدالة مجالية في توزيع مجموعة من المشاريع حتى ينعم الشباب يعني باقي الجهات، ونحارب البطالة في المغرب العميق وفي باقي الجهات، وحتى لن نركز جميع المشاريع أو جميع السياسات العمومية الكبرى خاصة في التصنيع داخل هذا القطب الدار البيضاء طنجة الرباط.
0: يعني برأيك إلى أي مدى يعني سقف الطموح

0: يقترب أيضا من طموح المواطن المغربي اليوم، هل ممكن أن نقطع مع هذه المرحلة أو هذه المراحل وهذه التراكمات؟ يعني في حال وعدت الأحزاب اليوم برفع الأجور، بتوسيع الدعم، بتحسين الصحة والتعليم، بخلق فرص الشغل في الوقت نفسه، كيف ممكن أن تحسب الدولة هذه الكلفة الحقيقية لهذه الالتزامات؟ هل هي واقعية؟ أين يمكن أن تصطدم هذه الوعود مثلا بسقف الميزانية؟
1: هذه الوعود يعني لديها جدار كبير، أظن أنه سوف يحد من هذه الوعود، لأن سقف الميزانية هو محدود وديجا معروف، يعني وأنه معروف سلفا أن الميزانية لديها ثلاث يعني موارد، سواء عبارة عن ضرائب مباشرة وعن الإنفاق أو عن الاقتراض، أو بعد إما تكون هناك اقتراض أو ضرائب مباشرة، يعني ما ليس هناك أي مورد آخر. يعني الوعود الانتخابية هي لا يمكن تحقيقها خارج هذا الإطار، وبالتالي المعقولية ديال هذه الوعود يجب ألا تستبلد عقليات المواطنين، لأن المواطنين يدرك جيدا بأن هذه الوعود لا يمكنها التنفيذ إلا إذا كان هناك ضغط ضرائبي على المواطن نفسه، لأن المواطن الآن أصبح يعني يفتش على الوعود من نوع آخر، هل يمكن القضاء على الفساد داخل سلسلة الإنتاج أو سلسلة التوزيع حتى يقلص من الغلاء ديال المعيشة ومن ارتفاع الأسعار ومن تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، خاصة أن هذا المشكل أصبح يمس يعني السلة الغذائية اليومية، يعني لا يمكن أن يرتفع ثمن السرديل ونحن أول بلد لإنتاج السرديل أنه يوصل 20 درهم، لا يمكن أن نفكر بأننا أول بلد يصدر الخضروات في العالم ومطيشة مثلا دير 9 درهم و10 درهم وحنا أول مصدر للطماطم ما بين الدول يعني الأوائل المصدرة لهذه المادة. إذن ما ينقصنا اليوم هو إصلاح سلسلة التوزيع والإنتاج، يجب هذه الوعود أن تصب في يعني في هذا الإطار. أما رفع الأجور وأما توسيع الدعم فإنها يعني لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف أصطادها. نريد يعني التنمية، يعني هذا المستوى، المؤشرات النمو الكبيرة المتواجدة الآن التي يعلن عليها المغرب أن تنعكس إيجابا على التنمية البشرية وعلى الحياة اليومية وعلى السلة اليومية وعلى المعيش اليومي عبر إصلاحات جذرية داخل قطاعات معينة، لأن محاربة الفساد سوف يؤدي لا محالة إلى الرفع من مؤشرات النمو التي سوف تنعكس على التنمية البشرية وعلى المعيش اليومي للمواطنين. أظن بأن الحكم الجيدة وترشيد النفقات هم الوعدين الانتخابيين لخاص الأحزاب أنها تكون عندها معقولية في هذه الوعود. خارج هذا الإطار يعني رفع من الأجور ورفع من يعني رفع من الدعم، هذا الشيء كلشي غادي يكون عنده آثار سلبية على وغادي يؤدي المواطن الفاتورة من الجيب ديالو ومن الواقع ديالو ومن الواقع المعيشي اليومي ديالو.
0: ولكن إذا كانت الحلول محصورة في هذه الاقتراحات أستاذ مصطفى، يعني طيب الواقع يقول أنه هناك ثلاث طرق أساسية لتمويل السياسات العمومية اليوم، يا إما الضرائب أو الاقتراض أو إعادة توجيه الإنفاق. عندما ترتفع هذه الوعود الانتخابية، من سيدفع الفاتورة فعليا؟ هل المواطن اليوم عبر الضرائب أم المواطن عبر قنوات أخرى؟
1: المواطن في الأخير المواطن هو الذي سوف يدفع الضرائب. مثلا إذا كان هناك مثلا توجيه للإنفاق فعادة ما سوف تتضرر يعني قطاعات أخرى على حساب، سوف تزدهر قطاعات أخرى على حساب قطاعات أخرى، وغالبا المواطن هو الذي سوف يدفع مثلا سوف يدفع يعني الثمن. إذا كان هناك توجيه على مستوى الضرائب أو ضغط ضرائبي فإن المواطن هو الذي سوف يدفع الثمن، ولكن إذا كان هناك إصلاح شامل وإذا كان محاربة للفساد وإذا كان هناك يعني جعل المجتمع المدني أنه ينخرط في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية ورصد هذه الاختلالات وإصلاح توزيع سلسلة الإنتاج، مثلا في المغرب نحن أول بلد مثلا

0: المواطن هو التثقيف لهذه الاسعار، لانها اصبحت يعني تزداد بشكل مخيف وفي كل يوم. اللحم الان اصبحت يقدر قرب يوصل 150 درهم، يقدر 200 درهم اللحم مثلا. تنتكلم معك انا غير على اللحم ديال المعزي الواقع اليومي، وتنتكلم على السردين اللي هو سمك، يعني سمك الفقراء ومتاح بشكل، وعندنا وفرة في انتاج هذا السمك هذا انه وصل 20 درهم في المناطق الساحليه. تنتكلم في المناطق اللي قرب الميناء انه كاين توصل حتى الثمن ديال 15 درهم و20 درهم. اذا اللي ما دخلتش اللي ما كانش الوعود الحزبيه تتمشي في هذا الاطار، هو ترشيد هذه النفقات واصلاح سلسله التوزيع وتثقيف
1: طيب هذه الإصلاحات
0: الاسعار.
1: أليس لها كلفة اقتصادية على المدى الطويل برأيك؟
0: ليس ما عندهاش استاذ اي كلفه اقتصاديه، لان هذه الاصلاحات ما عندهاش كلفه اقتصاديه، فقط غادي تكون عندها كلفه اقتصاديه ايجابيه سوف تنعكس على المواطنين، لان فقط تحتاج الى ترسانه تشريعيه وتفعيل هذه الترسانه التشريعيه والقانونيه للحد من هذه الاختلالات. لان تثقيف الاسعار اظن بانه ما غاديش يكون عنده اشكال، لان انهيار لان التهاب الاسعار هو اللي ولا عنده مشكل، هو اللي ادى الى تضييق على تضييق على الحياه اليوميه وعلى السله المواطن اليوميه. اظن بان الامر يتطلب يعني واحد الحزم، ويتطلب واحد ترسانة تشريعية وقانونية تصلح من هذه الاختلالات التي استفاد منها التجار والوسطاء. لأن كان الهدف الأول، ما هو الهدف اللي كان المنشود من تحرير الأسعار؟ كان الهدف من تحرير الأسعار هو تحريك منافسة بين جميع الفرقاء حتى يقدموا خدمات بأقل الأثمان وبجودة عالية. المشكل الآن هو أن جميع الفرقاء قد تكتلوا واحتكروا هذه المجالات، يعني في قطب واحد، مثلا قطب إنتاج اللحوم أنهم احتكروا هذا القطب وتحكموا في الثمن، والثمن بالتالي أصبح نفس الثمن لكن في جميع المدن المغربية، بدلا من أننا نشوف منافسة بين جميع الفرقاء أنهم تكتلوا واحتكروا وزاد الثمن. إذا لم تكن هناك قوانين انها او ترسانه تشريعيه تحد من هذا السقف ديال ارتفاع الاسعار اللي هو متزايد، انا اظن بان جميع الوعود او جميع السياسات العموميه التي سوف تتبناها الدوله وتبناها الحكومات القادمه انها ما غاديش تعطي اي اكل ديالها، لان تكتل تاع الاقتصاديين والاحتكار ديالهم داخل القطاعات ديالهم ادى الى نتائج عكسيه. وهادشي اللي حتى الان اللي تنعيشوا من غلاء اسعار، وغلاء اسعار سواء في اللحوم او الخضروات او حتى على سميتو او حتى على، والمشكل الكبير هو مشكل المحروقات. يعني كلما يعني تزاد الثمن ديال المحروقات انه تنعكس سلبا على جميع المجالات. الان راه تزاد الثمن ديال مواد البناء، تزاد غياب الان واحد بشكل مهول بان الشباب ما بقوش بغاو يخدموا، انه لا يمكن بان الاجور انك تسقفها في 3000 درهم. الان الناس ولاو تبحثوا على المستخدمين داخل قطاع البناء وداخل قطاع الفلاحه، لان الاجور تجمدت بينما الثمن ديال الكلفه المعيشه اليوميه في ازدياد رهيب.
1: طيب المرحلة أكيد تتطلب تغيير وإصلاحات جريئة أستاذ مصطفى حبش، وفي النهاية تتطلب أيضا ثقة وانخراط ومشاركة من المواطن المغربي. هذا المواطن اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذا السياق كيف يمكن أن يميز بين برنامج انتخابي يوزع الوعود وبين آخر اقتصادي يوزع الإمكانات؟
0: للأسف الثقة هو هي الحلقة المفقودة يعني في هذا العملية الانتخابية.
1: وكيف يمكن استرجاع هذه الثقة؟ لا يمكن أن نتحدث في كل مرة أنه لا توجد ثقة، هذا يعني هذا مطلوب في هذه المرحلة.
0: تسترجع الثقة يعني بعاملين أمرين، هو أن تكون هناك معقولية في هذه الوعود الانتخابية، أن تكون هناك معقولية على الأحزاب السياسية وعلى أمناء الأحزاب السياسية أن لا يستبلدوا عقلية المواطن. يعني المواطن المغربي الآن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك وعي معين، وأصبحت هناك تراكمات، أصبحت هناك مجموعة من الفيديوهات يعني تم أرشفتها من طرف أمناء عامين سابقين قالوا بأنهم لن يكونوا ضمن أي حكومة إذا فاز حزب معين أو حزب معين، وقدموا كذلك مجموعة من الوعود ولكنهم قد تملصوا منها بشكل شرس. إذن من أجل استرجاع الثقة يجب على هذه الأحزاب أن تقدم وعود تتسم بالمعقولية بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن البهرجة، بعيدا عن الوعود الانتخابية.

0: تتسم بها الحملات الانتخابية، أن تكون وعودهم معقولة، أن تكون وعودهم تحترم عقلية المواطن، لأن يعني كل خطاب معقول، واللي تبنينا واحد الخطاب اللي هو صريح ومعقول ما فيش مزايدات، أظن بأن الثقة سوف يسترجعها المواطن شيئا فشيئا، وأظن هذا هو السبيل، هو أننا نكون صرحاء مع المواطنين، وتكون عندنا وتكون الأحزاب عندها يعني تكون عندها الشخصية المعنوية القوية أنها تطالب بإصلاحات تشريعية من أجل إبعاد ما يسمى الناس اللي عندهم الشبهات الفساد على العملية الانتخابية، ويكون البرلمان عنده صوت قوي خاصة في إصلاح هذه سلسلة الإنتاج وسلسلة التوزيع، لأن المغرب تبارك الله موجود فيه كل شيء، ولكن في نفس الوقت كاين واحد الغلاء اللي كيمس الجميع على القطاعات، هذا اللي أصبح غير مبرر، لأن هذه الإصلاحات اللي مسات إن شاء الله هذه القطاعات، أظن بأن الثقة سوف تسترجع في العملية الانتخابية، وعلى الخطاب السياسي للأحزاب المغربية أن يكون معقولا بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الظرفية الانتخابية الحالية.
1: بخصوص الخطاب السياسي اليوم، ما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابل طبعا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية إلى سياسة قابلة للتمويل للاستمرار للاستدامة؟
0: معيار واحد هو أن هو معيار واحد فقط، هو أن تكون الكتلة أو أن يكون الطاقم، يعني الطاقم بين قوسين، أن يكون مناضل هذا الحزب، أن يكونوا مناضلين حقيقيين منبثقين عن الشعب، وأن يكونوا منبثقين عن الواقع المعيشي المحلي. لا يمكن المجيء يعني مثلا بممثلين للأحزاب بعيدة عن لا ينحدرون من أوساط الطبقة الاجتماعية وغير مدركين أساسا للمشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنين. كلما أفرزت الأحزاب الشباب والنساء وأفرزت يعني كتلة يعني تكون انتخابية تنحدر من الأوساط الاجتماعية والمجتمعية، كلما توجهت هذه السياسة البرلمانية لصالح يعني لصالح الأمة وصالح الأمة المغربية جمعاء، وبالتالي سوف نحارب كل أشكال الوعود التي لا تتناسب وما يطمح وما يصبو إليه المواطن، لأن اللي بغينا فعلنا المعيار الوحيد هو أن نفرز يعني كتلة انتخابية تنحدر من الأوساط المجتمعية، وتكون عالمة وعارفة بالمشاغل اليومية للمواطنين في كل ربوع المملكة المغربية، بعيدا عن الأوجه التي تنحدر من يعني من أوساط، بعيدا مثلا عن رجال الأعمال أنهم فقط يسيطروا على المشهد. نريد تمثيلية النساء، تمثيلية الشباب، تمثيلية باقي القطاعات الأخرى، تمثيلية باقي المواطنين الذين ينحدرون من مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، لأن هذا هو المعيار الوحيد والسبيل الوحيد لعقلنة هذه الوعود ولتنفيذ هذه الوعود، وبالتالي تتحول هذه الكتلة البشرية الانتخابية تتحول الممثل والشعب إلى ممثلين يعني لديهم وعي بالمشاكل اليومية للمواطن. إما أن نفرز واحد التمثيلية ديال المنتخبين وهم بعيدين عن الواقع اليومي وعلى المشاكل اليومية للمواطنين، أظن بأن هذه الوعود ما عمرها غادي تنفذ، ما عمرهم أنهم غادي يكون عندهم إحساس بما يعيشه المواطنين من مشاكل في تخوم الجبال وفي السهول وفي الصحاري وفي المدن البعيدة، وخاصة في المناطق البعيدة عن الحواضر الكبرى بالمغرب.
1: طيب، أنت كشاب أستاذ مصطفى حبش ومن أكادير تحديدا، اليوم بماذا تنصح الشباب في هذا التوقيت، في هذا السياق، في هذه المرحلة، تزامنا مع هذه الظروف أيضا وهذه يعني المشاكل أو التحديات التي يواجهها المغرب وتواجهها أيضا دول من العالم؟
0: الشباب يجب أن يعرف بأننا نحن دولة لسنا مصنفين من الدول اللي غادي نقول لك الدول اللي ما فيهاش معيشة جيدة، نحن الحمد لله دولة صاعدة، دولة حققنا مجموعة من الخطوات نحو الأمام، بنية تحتية اللي هي هائلة مقارنة مع دول أخرى في الجوار أو دول ربما البنية التحتية في المغرب تكاد تقترب بالمعايير المتواجدة في أوروبا. نحن دولة يعني لسنا على الهامش، نحن دولة نبحث عن مكان تحت الظل بين باقي جميع الأمم الكبرى، لهذا الشباب يجب أن يعي بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل

0: المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشاوش المدارس العمومية. وبالتالي الشباب اللي بغى يغير يجب أن يؤمن بالعملية الانتخابية، أن يؤمن بهذا الهامش، الكبير ديال أن الإنسان يشارك في العملية الانتخابية ويقدر يتلقى راسه في البرلمان، فقط أنه ليشارك في العملية الانتخابية وأمن بها. على الشباب أن يعي بأن السبيل الوحيد من أجل التغيير نحو الأفضل هو المشاركة، والمشاركة المكثفة، سواء عن طريق الترشيح أو عن طريق التصويت.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى حبش فاعل جمعوي من أكادير، شكرا على هذه المداخلة القيمة، أشكرك جزيلا.
0: شكرا لكم على هذه النافذة، وتحية لكم جميعا.
1: شكرا، شكرا لكم أيضا مستمعين، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: 3000 décès causés par Ebola ont été enregistrés. Alerte météo au Maroc, temps chaud et rafales de vent sont prévues de demain à mardi prochain dans le royaume. Le thermomètre avoisinera les 44 degrés. Une vingtaine de provinces au nord, au centre et au sud du pays sont concernées. Information confirmée par la Direction générale de la météorologie. Et un mot de football pour finir. La Ligue 1 en France reprend ses droits ce soir. Rennes reçoit Marseille à partir de 19h45 heure marocaine. En Ligue des Champions, hier, Lens s'est imposé 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez sur l'antenne Maghreb Agen Hayat Online pardon, et sur l'antenne Afrique Culture Connect.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
5: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
6: هذه الشائعات المرافقة
5: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
7: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
7: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نواصلوا سلسلتنا بمناسبة أو لمواكبة الانتخابات التشريعية اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر. اليوم طبعا كيف ما كيعرف الجميع الهاتف أو هاتف واحد يمكن أن يكون مصدر للأخبار، مساحة للنقاش، وسيلة للتعبير وكذلك للمشاركة، وحتى ربما تقدر تكون أداة لصناعة محتوى انتخابي كامل. والأكثر إثارة هو دخول الذكاء الاصطناعي على الخط. في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم غادي نربطوا التكنولوجيا مباشرة بسلوك المواطن والشباب خلال الانتخابات. كيفاش يمكن الهاتف والذكاء الاصطناعي أن يغيرا علاقتنا بالانتخابات، من الوصول إلى المعلومة إلى المشاركة والمساءلة، وهل التكنولوجيا تجعل الديمقراطية أكثر قربا من المواطن أم يمكن أن تجعل التأثير على الناخب أكثر سهولة؟ هالشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا اليوم اللي هو عبد الصمد الوافي، مهندس متخصص في التحول الرقمي. سي عبد الصمد مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
8: السلام عليكم مدام حنان، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع ومواضيع التراند ومواضيع الوقت الحالي اللي هو موضوع يخص العملية السياسية والانتخابية.
7: طبعا نحن نواكب يعني العملية الانتخابية في جميع برامجنا في ميديا. اليوم قبل ما ندخل الموضوع ديال اليوم، الديمقراطية في العصر الرقمي، هل ستتغير طريقة انتخابنا؟ أنت كمهندس متخصص في التحول الرقمي وكذلك كمواطن شاب تتابع الدينامية اللي وقع على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا، والحملة الانتخابية، وحتى انطلقت قبل ما تنطلق رسميا الحملة الانتخابية، كيف تراها؟
8: أول حاجة خاصنا نشيروا لها لأنه هو التعريف ديال الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية اختلف مؤخرا، خصوصا أنه قبل سنوات 2000 كانت عندنا طريقة هي تقليدية، طريقة كتعتمد على التواصل المباشر ما بين المرشحين وما بين المواطنين وما بين الجهات المختصة ولا الأحزاب وما بين الأشخاص اللي غادي يمثلوهم هذوك الأحزاب. اليوم حنا ملي دخلنا في العالم الرقمي وفي التكنولوجيا وفي التحول

0: التقمي والديجيتال ولات عندنا طريقة جديدة أخرى بممارسة العملية الديمقراطية ولا العملية السياسية. يعني ولينا أن المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنهم قادرين أنهم يتواصلوا مع الناخبين، قادرين أنهم يعرفوا شنو وقع في الميدان السياسي. من قبل كانت شوية صعبة لأنه كان كيطلب أنه يتعقد مؤتمرات، يتعقدوا مجالس ما بين الأحزاب باش أن توصل البرنامج ديالها ولا توصل الفكر السياسي ديالها ولا ما ستقوم به وما ستقدم له لهذوك المواطنين ولا هذوك الناخبين. لكن حاليا فأصبح أنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن نقدروا نتبع العملية السياسية ونعرفوا فين واصلوا وشنو كاين وشنو غادي يوقع، وخصوصا مثلا بالنسبة للأشخاص اللي أنه كنهضروا على الناس اللي عندهم التزامات بالعمل، عندهم التزامات يعني في وسط لاسمان وسط الأسبوع ما يمكنش أنهم يمشيوا أسيسيو أنهم يتواصلوا مع هذوك يحضروا هذوك المؤتمرات اللي كتقوم بها هذوك الجهات السياسية. لكن اليوم عن طريق التواصل الاجتماعي أنا أي شخص دابا كنجي كنقلب في الأسواق كنقلب كنشيكي كنشوف شنو كاين، شنو البرنامج ديال هذا الحزب، شنو كيقول هذا الحزب، شنو الوعود ديال هذا الحزب ولا هذا الجهة السياسية معين اليوم. واليوم لاحظتي أنه في مواقع التواصل الاجتماعي فالتي هي الوسيلة كما نقولوا الأنجح والأكثر تأثير في العملية الديمقراطية والعملية السياسية
1: والمشاركة. لكن واش يعني حاليا كاين كثير من الشباب اللي كيلقاو أنهم سهولة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وحتى توجهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، سواء باللايك سواء بالبارتاج سواء بالتعليقات، لكن هذا الشيء نقدروا نسميوه هذا هو هي العملية، هو الانخراط في العملية السياسية اللي بغينا.
0: شوف الخيارات في العملية السياسية كيكون على المستويين، المستوى الرقمي والمستوى العادي والتقليدي اللي كنعرفوا. لأنه من قد نكون أنا حاضر في العالم الافتراضي ولا العالم الرقمي ما كاينش أنني راني كنأثر على الجانب السياسي. سبيل المثال من غنجي أنا نشارك الرأي ديالي ونتوجه ديالي في العملية السياسية ونهار من غنجي تصويت وكذا وما نمشيش، أدار كيني أنني ما مأثرش. يعني بحال ما يعني الصوت ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يأثر على أشخاص آخرين يقدروا يمشي ويصوتوا، ولكن انا كشخص ما مشيتش للجانب في الواقع باش انني نقوم بالتاثير ديالي. بالنسبه ل
1: هذه نقطه مهمه انك تمشي من الافتراضي الى الواقعي، والمشاركه الحقيقيه في العمليه هي انك ملي كتبدا تبحث اولا وتفهم وتناقش وتكون واحد الراي اللي انطلاقا منه كتاخذ القرار.
0: القرار.
1: يعني هذاك الشير والكومونتير ويعني واش كيقدر فعلا الشباب كيوصلوا لهذه المرحله.
0: واحد الحاجه خصني نشير لها قبل ما نروح هي انه حنا كنفهموا بالجانب التعبير ولا حريه الراي يعني مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه خطا بعض ماشي جميعا، ولكن لانه لفت انك تبارطاجي واحد تشارك الراي ديالك ولا واحد لا فيزيون ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنتقد، ولكن كاينين لي ليميت ولا كاينين لان الحريه ديالنا كتنتهي ملي كنوصل للحريه ديال الاخر.
1: والقانون يؤطر الاوفلاين ويقطر الاونلاين.
0: والحمد لله احنا في مؤخرا انه كاين قوانين صارمه على المستوى التعامل مع التواصل الاجتماعي باش ان نقوموا نحميو الحريات الفرديه ونقنوا الممارسه ديال ان ديك المواقع التواصل الاجتماعي، لان هناك اشخاص لانه كتعرفوا بالدوبه الالكتروني كيدخل لك انت ما عندوش علاقه.
1: هادو ديال لي فوكونت اولا نهضروا عليهم الحسابات الوهميه غنهضروا عليهم لاحقا وتاثيرها في العمليه الانتخابيه رقميا، هذه مهمه بزاف خصنا نهضروا عليها من بعد. لكن قبل ذلك كتشوف بانه ربما منصات التواصل الاجتماعي شجعت فئه من الشباب اللي ما كانوش يقدروا يعبروا، سواء يعني كانوا يخجلوا ربما او ما قدروش يكونوا راي او لا كيخافوا انهم يعبروا، عطاتهم واحد شجعتهم انهم يعبروا اونلاين.
0: مواقع التواصل سهلت عليهم خلاتهم وسط العمليه السياسيه، لانه كنا كنشوفوا مثلا قبل انه في العمليه السياسيه كانوا الشباب ما كيمشيوش للمؤتمرات ما كيمشيوش للمجلس اللي كيقوموا بها دوك الناخبين ولا كيقوموا بها دوك المرشحين ولا دوك الاحزاب. بور لو مومو اننا كان في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى اي شخص انا اي واحد اي مستعمل كيقدر انه يبارطاجي ويشارك الراي ديالو، كيقدر يكريتيكي ويقدر انه يطلب معلومه من بعض المرشحين ولا من بعض الناخبين اللي كيقوموا يهتموا بطرق باش انه كيتواصلوا مع الناخبين ولا الشعب ولا مختلف المواطنين. لكن

0: بالنسبة للقدر نضيفه هو بالنسبة لأنا أنك تشارك رأي ديالك وهذا كيقرب المواطن لهذاك الناخب. يعني أنت ما بقيتيش في عزلة, يعني ما بقيتيش كتحتاج واحد الوسيط.
1: ما بقيتش كمراقب ومتفرج انخرطتي وليتي مواطن.
0: ما بقيتش كتحتاج واحد الوسيط باش أنه يتواصل لك مع ذاك المرشح باش يوصل ليه الرأي ديالك ويوصل ليه أنت شنو باغي ولا شنو الاحتياجات ديالك ولا شنو الأهداف اللي خاصو يركز عليها مثلا في الحملة الانتخابية ولا يركز عليها في البرنامج الانتخابي ديالو اللي يقوم به مثلا الى تولى مثلا زمام الامور في الحكومه المقبله. فهادو بحال قربات نقولوا حنايا ما بين الناخبين ومن المرشحين ومن بين المواطنين باش نعرفوا اشنو محتاجين, اشنو البلاد محتاجه, شنو الدول الاجتماعيه ديالنا شنو هي, شنو اللي محتاجه. فهذه نقولوا انها سهلات الكومونيكاسيون ولات واحد القناه اللي خلات داكشي سلس وخلات قريب قربات ما بين
1: وغيرت حتى انه حتى المواطن اللي كان متفرج اصبح مواطن يشارك, قاعد كيبدي راي ويشارك ويحاول ان يفهم شنو واقع. كاين بزاف ديال الاشياء ربما اللي نقدروا نهضروا عليها كذا. كاين مساله ديال الخوارزميات وتاثيرها بتشكيل الراي العام. وبزاف ديال الشباب الان عندهم واحد الوعي كافي بانه فاهمين الدور ديال الخوارزميات, في حين كاين فئه اخرى ربما اللي ما فهمش انه الخوارزميات والدور ديالها, وكتشوف بانها كيطلعوا لها نفس الفيديوهات نفس المنشورات نفس يعني على المحتوى ديالو متشابه, محتوى الفيديو او المنشور في نفس الاتجاه غادي, وبالتالي فهو كيقدر انه يتاثر ويكون راي انطلاقا من داكشي اللي كيشوف.
0: هذه خصنا نناقشوها لانه حنا ملي كنتعاملوا مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بارطاجيو واحد الراي ولا كنشاركوا واحد المطايات اللي مثلا اللي كتعلق مثلا براي ديالنا على جهه معينه ولا جهه حزب معين ولا جهه سياسيه معينه. فهذا راه كتاخذ بعين الاعتبار في الخوارزميات اللي كيخدم بها داك لو سيستم ولا هذيك الابليكاسيون ولا هذاك الموقع التواصل الاجتماعي اللي انت كتستعمله. هذاك فين كيبرز لانه كيتم ديك من بعد على حسب هذاك الاراء انت اللي بارطاجي. مثلا انا دخلت واحد البوست في فيسبوك مثلا ديال واحد المرشح مثلا معين, قمت مثلا
1: انتقدت
0: حزب معين ولا انتقدت ولا قدمت مثلا واحد الاقتراح ديالي, فمن هذا الكومونتير ديالي ولا هذا التعليق ديالي كيبان انني يقدروا يتم التحليل ديالو, كتعرف شنو التوجه ديالي, شنو الفكر اللي كنميل ليه, شنو الحزب اللي قدر انه مثلا يتماشى مع لا لا لا لا لا لا لا توجه ديالي ولا كيتماشى مع شنو ولا الاعتقاد ديالي ولا الافكار السياسيه ديالي.
1: هادشي كيخلي ربما انه بعض المرات يقول لك لا هذا الحزب هذا كيتواصل بزاف, في حين هذا لا
0: كيولي يطلعوا لك
1: لان انت كتشوف نفس
0: نعم كيولي يطلعوا لك البيبليكاسيون اللي كيتماشى مع دوك التعليق ولا على داك الشيء اللي انت بارطاجيتي ولا داك الشيء اللي انت اللي كتوصل
1: كتهتم به
0: وحتى مثلا في الخوارزميات كتهتم ثاني على حسب نسبه المشاهدات ديالك انت المحتوى السياسي معين. مثلا انا واحد الحزب معين كان نتفرج في الفيديو ديالو في اللايف ديالو والمشير صيفطو دونك كيولي اشاك فوا مثلا انت دخلتي الموقع التواصل الاجتماعي كتبدا تسكرولي ولا كتبدا تطلب في المعلومات كيمشي وكتلقى لا لا لا لا لا غير هذاك الحزب اللي كيبان لك بزاف, فكتقول هذا راه واحد الحزب راه كيتواصل حزب اخر ما كيتواصلش. فمن هذه الناحيه باش انني نكون مثلا انا عندي واحد نسبه وعي كبيره ولا كافيه بالعمل السياسي وكيفاش اصلا انا نخرط في العمل السياسي, فخصني هذاك الحزب نطلع المطيات ديالو نتبعو. ولكن او ميم طو خصني نمشي نشوف الاحزاب الاخرين شنو كاينين شنو
1: المناهج. نقطه مهمه هو ان ما تستهلكش فقط اللي كيطلع لك, بحث على الاخرين باش تعرف تقارن وتاخذ القرار الصائب. الذكاء الاصطناعي دخل بقوه في الحمله الانتخابيه, كنشوفوا برامج انتخابيه على شكل كبسولات, كنشوفوها على شكل منشورات وافيشات. كملاحظه اوليه واش كيبان لك داكشي بروفيسيونيل؟
0: شوف نورمالمون انا شفت مؤخرا حيت ملي بدات الحمله الانتخابيه تقريبا يوم الخميس, كاين نقدر نقول لك بعض الاحزاب بطريقه يعني عصريه تعمدوا بطريقه تواصل نقدر نقولوا انها سلسه وكسب, وكاين احزاب اخرين اللي اعتمدوا نيت على الذكاء الصناعي. كاين اللي اعتمدوا على الذكاء الصناعي باش قادوا لي زافيش ولا المنشورات ديالهم على حسب الاوائل الانتخاب, وكاين الاحزاب اللي عجبوني فريمون لانه قادوا بدي فيديو ولا انيمي اللي كيشرحوا مثلا البرنامج الانتخابي ديالهم اللي كيقولوا شنو شنو شنو شنو غادي نديروا, شنو مثلا غادي نقدموا مثلا حنا في الى مثلا تولينا مثلا الفتره الحكوميه المقبله الود ديالهم, يعني شنو غيكون شنو غيديروا شنو غي. فهاد لي فيديو هنا كيقربوا الشباب لان مثلا حنا لي جون كاينين عندنا مثلا اشخاص اللي كيستعملوا الموقع التواصل

0: الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك ولا تيك توك, كيبغيو مثلا المعلومات تكون توصل لهم في قصيره بزاف, يعني 30 سكوند حتى دقيقه, يعني ما ديباسيش. فهادي كتحاول انت انا كتقاد لي مثلا بالذكاء الاصطناعي كيحاول انه يعطيك مثلا دي فيديو, لك يعطيك مثلا دي ديسا انيمي باش انها توصل مع المعلومه بطريقه مبسطه وسهله لهذاك الشاب. مثلا بحال الاشخاص اللي نقدر نقول لك شويه اللي مثلا اللي كيستعملوا مثلا يوتيوب, اللي كيتفرجوا مثلا في فيديو مطول ديال نقاش ديال 30 دقيقه ولا ديال 40 دقيقه, فهما الناس اللي نقولوا حنا اللي 40 سنه الفوق اغلبيه اللي كيكون. فهذا الشيء كيعلى حسب الفئه المستهدفه وعلى حسب
1: ولكن كتشوف بانه مثلا حزب عنده برنامج انتخابي اللي يقدر يكون فيه اكثر من 10 صفحات او لا اكثر او اقل على حسب, غنجي انا وغندير كبسوله فيها 30 ثانيه وانا كشاب او لا كمواطن مغربي وتابع منصات التواصل الاجتماعي وناخب, هل يمكن ان اكون راي فقط مبازي على هذاك الشيء اللي شفت؟
0: اول حاجه ملي كنجيو انا واحد الحاجه خصني بزاف ما عرفش منظم حنا نسيكو, حنا ملي كنجيو نشوفوا واحد البرنامج الانتخابي مثلا في 30 مينوت ديال واحد الحزب معين ولا ديال واحد الجهه سياسيه, كنت بازو على هذوك اللي تعطانا في هذاك لي 30 سكوند وصافي, هذاك كيقربك كيعطيك واحد كما تقولوا واحد لامبريسيون الاولي باش انه تعرف هذاك الحزب شنو المقترح ديالو شنو نقدر. ولكن حنا انا كمواطن باش انني نكون مثلا نمارس العمليه السياسيه كوم الفو لك الطريقه اللي خاصني نمارسها ولا كيفاش نكون انني زعما يعني كما تقول
1: لانه صوتك غالي وثمين وخصك تعطي لمن يستحق,
0: باش اكزامبل باش نعطي لمن يستحق خاصني انا نمشي نشارك ونعرف حتى مثلا هذوك الوعود كيفاش غيقدر تحققوا, كيفاش مثلا نقدر مثلا يوصلوا ليهم, لان مثلا غنجي نقول لك انا غندير كذا غندير ولكن كومو كيفاش غادي تقدر توصل لهذاك فهاد الشيء كيبقى عندك مثلا منصات اللي كما قلت لك يوتيوب كيكون فيها شرح طويل وكيكون فيها شرح اللي دقيق وكيكون فيها يعني كيقرب كيعطيك المعطيات كيف ما خاصهم يجيب.
1: لا وراه كاين ماشي ما كاينش, ولكن راه الشباب اللي ما عندهمش الخاطر يمشي يتفرجوا في الفيديوهات المطوله غير هو مثلا كاين حتى بعض الشباب اللي هما كيبغيو يبحثوا ويقلبوا ويعرفوا مثلا هناك برامج انتخابيه كثيره من صفحات متعدده وكيبغي مثلا يشوف البرنامج الانتخابي ديال هذا الحزب هذا والبرنامج الانتخابي ديال الحزب هذا والحزب الثالث والرابع والاخر وهكذا, ومن بعد كيجمعهم وكيعطيهم مثلا الشات جي بي تي وكيقول له لخص لي وقا لي هنا شات جي بي تي مثلا او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي على مدى ستعتمد
0: هنا نورمال
1: في نظرك
0: على حسب ملي غنجيو نلخصو كدا كنشوفو لا لا لا لا لا لا لا مثلا انت الفكر ديالك مثلا كتميل بافوا نقول لك بالنسبه للذكاء الاصطناعي انت كتميل مثلا الفكر ديال واحد الحزب معين الو انت ملي غادي تعطي مثلا احزاب اخرى فهو في طريق غير مباشر راه غير يشرح لك هذا غير يقول, ولكن ملي غيوجهك غيقول لك هذا اللي كيناسب وهذا كيتماشى مع مع مع التوجه ديالك, فراه على حسب هذوك المعطيات انت اللي ديجا انت
1: يعني ما بقاش نوتر ما عطاكش بشكل موضوعي,
0: هو كيبان راه نوتر ولكن تيكون شويه موجه على حسب انت مثلا من كتستعمل شات جي بي تي فلي كونفيرساسيون ديالك معاه الا كانوا مثلا متعلقين بجانب سياسي وطرحتي اسئله ولا ناقشتي شي افكار نيت مع شات جي بي تي باش غديتي, فهو ملي غتجي انت تحط لي مثلا هل البرنامج الانتخابي ديال هذا وهذا هذا غيعطيك داك الشيء اللي كيتماشى نيت مع داك ليستوريك اللي عندك معاه مع شات جي بي تي. فخاصنا الذكاء الاصطناعي راه ماشي كي حنا كنقولوا انا غير عطيتي غيعطيك نو راه كيعطيك وكيتبازط على شنو انت اللي وشاش اللي قبل
1: اللي دخلتي اللي عندك ليستوريك التاريخ اللي عندك معاه في المحادثات فاش يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي بغض النظر على شات جي بي تي اي اداه اخرى من ادوات الذكاء الاصطناعي فاش يقدر يفيد الشباب اللي هما كيبحثوا على باش يفهموا ويبسطوا الامور قبل ما يصوتوا فاش يقدر ينفعهم؟
0: هو مثلا انا كيعطيك كيسهل لك وصول المعلومه لانه اي حاجه بولومبو كدارها مثلا واحد الحزب معين كتقدر هذوك المعطيات كي الذكاء الصناعي في نفس اللحظه يعني في واحد الدقيقه قليله كيزيدهم في قاعده البيانات ديالو, ومثلا مثلا نجي انا غير نبحث فالذكاء الصناعي كيعاوني انا البحث وكاين مثلا كيقدر يعطيك حتى المصدر ولا الموقع اللي وصل هذا, فهو كيقدر نقولوا انه كيسهل لك انك الطريقه كيفاش توصل للمعلومه. بارفو انا من قبل حيت كانوا احزاب خاصك تتواصل مع تحضر المجلس ديال الحزب والمؤتمر اللي كيديروا ديبلاصا ووسط سيمانه وكان شويه تكون شويه صعيبه عاد باش انك تقدر تعرف تاخذ القرار وتقدر تفهم شنو باغي الحزب وشنو باغي بالمهم الذكاء الاصطناعي شويه نقدروا انه نقولوا كيسهل انه عمليه التواصل زعما وكيسهل لك ان عمليه الفهم ديال هذوك البرامج وانا قرب وكيفاش توصل المعلومه بطريقه اللي هي سهله
1: واخا يقدر يساعدهم كذلك على فهم بعض المصطلحات السياسيه اللي هما ما يفهموهاش.
0: سوي انا كيعاون بزاف، لانه مثلا ملي كطلب منه انا اشرح لك هو كيشرح لك.

0: بطريقة زعما ديتايي ولا مفصلة، يعني أنك تعرف هذا كيفاش مثلا واحد مثلا واحد الفكرة، واحد الحزب عنده واحد الفكر معين وعنده واحد الوعود انتخابية، فكيشرح لك كيفاش شنو هما ذوك الوعود، كيفاش يقدر يديرهم وكيفاش يأثروا على المواطن من بعد تم الرياليزاسيون ديالهم ولا التحقيق ديالهم في الأمد البعيد.
1: يعني يشرح لك هذوك الوعود شنو هما وآلية التنفيذ ديالهم، واش قابلة للتنفيذ بعدا ولا لا،
0: وشكون المؤسسات اللي غيكونوا معنيين بالتنفيذ ديالهم،
1: وعاد شنو تأثيرها عليك أنت كمواطن بشكل مباشر
0: وعلى المدى البعيد، مثلا من بعد هنا عام وعامين شنو يقدر يكون من بعد من، فهو كيعطيك بحال دي بريفيزيون ولا دي بريديكسيون ولا شنو يقدر
1: شنو جاي
0: شنو جاي من بعد.
1: هضرتي قبيله واحد النقطه مهمه واللي هي معضله، انا اعتبرها معضله وبزاف الناس كتعتبرها معضله، هي مساله ديال فيك نيوز وحتى لي فوكونت وحتى الفيديوهات اللي طبعا الذكاء الاصطناعي عنده ايجابيات وعنده حسنات وعنده كذلك سلبيات ومساوئ، اللي من بينها ممكن انه انا ندير فيديو نخرج استاذ عبد الصمد ونخليه يقول اشياء لم يقولها مثلا. وهنا كنشوفوا بزاف انه الناس كيستهلكوا لي ريزو سوسيو بزاف في الفتره ديال الانتخابات، والمحتوى الان السياسي فهو ترند. كيف سوف نفرق ما بين الفيديو الحقيقي والفيديو المفبرك، وما بين فيديو اللي هو آني وفيديو اللي قديم وتعود تبارتاجه، راه منهم عدد؟
0: نعم، دابا حنا هادو مشكله، حنا قبل من الذكاء الصناعي كنا كنشوف واحد الفيديو شي حاجه اللي كتبت مثلا صحه ديك المعطى ولا ما لا فيديو، يعني شي حاجه مصور وموثقه كتب لنا فيديو
1: كان الصوره اصدق من الصوره،
0: اصدق من الصوره صوت كتقول صافي هذاك هو صاحبي باش كتبت المعطى. حنا دابا لا، حنا ولينا كنتيقوا بالمكتوب اكثر من كنتيقوا يعني ما هو مثلا مرئي ولا ما هو يعني اودو فيزيوال. حنا مشكله كاين عندنا حساب الفئات، يعني وين مثلا من غير الشباب نقدر نقول انهم كي بعض الاشخاص كيعرفوا كيفاش انهم يتعاملوا مع الفيديوهات، كيعرفوا مثلا الفيديوهات اللي كيكونوا مولده مثلا بالذكاء الاصطناعي ولا المفبركه، وكيعرفوا مثلا الحسابات يعني الوهميه المهميه. اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا اجي شويه سيرتو اللي كنهضروا على 50 الفوق، المهم الناس اللي الناس اللي ما عندهمش مثلا المستوى التعليمي
1: اجي حسبتهم من 50 راه 50 الشباب راه طلعت زادت 50 الناس اللي هما كبار السن ربما اللي بحال والدينا ما كيقدروش انهم كما قلت
0: فعلا 50 بالنسبه العالم القروي شويه كيكون مثلا عندنا عندهم ما حضوش بواحد المرحله تعليميه معينه باش انهم كتخليهم انهم يعرفوا هذا المصطلح ديال الذكاء الصناعي ولا هذه مقاده بشي حاجه رقميه. فهاد الاشخاص لان كتوصلهم مثلا واحد الفيديو ديال واحد الجهه السياسيه معينه وانه كيهضر
1: مرشح معين
0: كيهضر انا سميت مثلا غادي نقوم بهذه غادي نقوم بهذه، ف بارفو مثلا كي هذاك الشخص اللي كيكون مثلا هو جهه منافسه لهذاك ولا شخص منافس لهذاك المرشح اللي قام بهذاك الفيديو اللي كي مثلا كيضرب في
1: المصداقيه ولا في الشرف شخص
0: نعم معين. فاحنا شنو كنديروا، احنا الناس اللي جا كيشوف لا فيديو كيقول لك كيتيق فديريكت مور انت توجهتي وتغيونتيتي وليتي راك صافي تعرف يعني خديتي لا ديسيزيون بلي انا داك الشخص مثلا غير مناسب لك انه يكون مثلا في يقوم بالقياده ديالك في المرحله المقبله. فهذا الحاجه اللي خاصها تاخذ بها الاعتبار، وخاصنا نعرفوا مثلا هذوك الاشخاص اللي كيقوموا مثلا بالنشر ديال هذوك المعطيات، لان مثلا غنجينا انا مرشح انا عندي غنقوم بواحد مثلا بالبارطاج ولا المشاركه ديال الوعود الانتخابيه ديالي ولا ديال البرنامج الانتخاب ديالي، ولكن هذاك المرشح هذيك لاباج ما معروفاش واش هو هذاك الشخص هو نفسه اللي حطها ولا لا. دونك خاصنا نتحقق من هذاك صاحب المنشور ولا من هذيك الجهه اللي نشرات هذاك المعطيات ولا نشرات هذاك البوست. فهذه خاصها تخذ بالاعتبار، خصوصا حنا ملي كنتكلموا على ان الشباب بول مومو مازال عندنا مشكله ديال الوعي ديال الاستعمال ديال الوسائل الرقميه، يعني اي حاجه شفناها
1: الوعي الرقمي يعني اي حاجه شفناها نشكوا ونسالوا نحاولوا نتحققوا
0: نقلبوا نعرفوا علاش. حيت بافو ملي كنجي انا نقول انا شفت واحد الحاجه مثلا صافي كنحكم عليها بلي انها صحيحه، لا ماشي بالضروره، تقدر تكون صحيحه وتقدر تكون غلطه وتقدر تكون كاع ما سميتو ما عندهاش اصل. فهذه خاصها تغلى الاعتبار، لان مثلا خصوصا حنا ملي كنتكلموا حنا في العمليه اللي هي شويه اللي هي جانب حساس اللي هو كيرتبط بمرحله ديال 5 سنوات جايه، كيرتبط بقرار اللي يقدر ياثر على كاثر عليك انت كمواطن وكاثر علينا حنا كمجتمع وكاثر على على دولة كاملة. فهذا شيء مهم خاص تخذ بها الاعتبار، وانني نعرف المعلومة ونعرف المصدر ديالها قبل انني ما ناخذ واحد لا ديسيزيون قبل ما نتسرع، وهذا الشيء اللي يقدر ياثر. خصوصا انه تدب بولمو كاين واحد بزاف ديال الطرق كيديرهم الاحزاب باش ولاو كيتواصلوا مع الـ

0: المرشحين ولا ناخبين، حيت احنا في العالم الرقمي باش انك توصل للشباب خصك المواقع التواصل الاجتماعي وخصك وسائل اللي تكون سهله وتقدر تشرح لهم وتبسط لهم وتقرب منهم، حيت هما اللي نسبه كبيره اللي غادي اللي كسبتيها راك كسبتي المال سميتو الثقه ديالهم.
1: كتشوف بانه الاحزاب السياسيه اللي هي مرشحه في الانتخابات التشريعيه كتشوفها بانها عرفت توظف منصات التواصل الاجتماعي بذكاء وبشكل يعني حتى الخطابات ديالها هي خطابات رقميه ولا غير استعملات الحامل الرقمي؟
0: كاين شوف نقدر نقول لك لي دو، كاين يعني كاين اللي استعملت الحامل الرقمي وكاين اللي عرفت تستخدمه، حيت اول حاجه انت خصك تعرف الفئه الشباب كيفاش توصل لهم المعلومه كيفاش تواصل معاه. الو مثلا بعض الاحزاب انا شفتهم كانوا كيعتمدوا على منصه التواصل الاجتماعي وكيديروا دي لايف اللي بث مباشر باش انه كيقدر يتواصل مع داك المواطنين وخلال دوك التعليقات كيقوم بالاجابه ديالهم وشرح، يعني بحال قربتي شويه تواصلتي مع الشباب في عالم الافتراضي بلا ما انك تنقصي هذيك التمر ديال انه يمشي ودير مؤتمر وتجمع الناس وعاد تشرح لهم وعاد تدخل ليسو وكياخذ الوقت بزاف، تختزلتي بزاف وهذاك الشيء شجعتي انه يتابع العمليه السياسيه وانا ينخرط في العمليه السياسيه بطريقه نقول غير مباشره ماشي بالضروره انه يمشي مشات على المكان يعني ولا متبعك. فكاين احزاب اخرين اللي هي نقدر نقول لك شويه اللي مازال ما درسوهاش بطريقه جيده، يعني بحال نقدر نقول كانت بطريقه شويه تقليديه غير هي من طريقه تقليديه نقلنا الموقع التواصل الاجتماعي، يعني ما درناش التغيير ديالنا ما حاولناش نبسطوا المعلومه ما تعاملناش مع الحلول الرقميه كيف بالطريقه كيفاش خاصك تتعامل معها باش انك تقدر تواصل مع الشباب ولا مع داك المستعملين ديال العالم الافتراضي، لانه كاين اختلاف كبير ما بين انه المواطن العادي اللي ما كيستعملش الوسائل الرقميه كيفاش تتعامل معه ومع مواطن اللي هو رقمي اللي هو كيكون مثلا تيقضي واحد الوقت كبير في العالم الافتراضي كيفاش انك تقدر تواصل معه، وما بين جينيراسيون مثلا اللي قبل ديال قبل مثلا الالفينات وما بين جينيراسيون اللي من بعد الألفينات، يعني كان خصك كيفاش كهاد النخب خصك تعرف الطريقه كيفاش توصل معهم وكيفاش تعتمد على التواصل موقع التواصل الاجتماعي باش تكون انت على في في في في على تواصل مباشر معهم.
1: التواصل الرقمي اللي كنشوفوه الان لجل الاحزاب السياسيه كلهم تبارك الله كاينين في منصات التواصل الاجتماعي وكيتواصلوا رقميا مع الشباب، هل هذا التواصل الرقمي سينتهي بعد الانتخابات وظهور النتائج ام يجب أن يتواصل؟ وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وشكرا بزاف عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي.
0: شكرا على حسن الاستضافة إن شاء الله ولقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.
2: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 25 au 27 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine avec Nostim, Abid Al-Abed, Thérapie de Cook, Sarah Moulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lemanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Saleh Kenitra. En partenariat avec Radio Média.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله بالتطورات في اليمن، ففي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي قال المتحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة عبر باب المندب للجميع، لكنهم استثنوا السفن السعودية، بينما اعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان، قبل أن يضيفوا جزر حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وفي هذا السياق سياق التطورات في المنطقة، وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان الهند اليوم للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها والذي

0: بدأ في 28 من فبراير الماضي، مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وقبل انطلاق القمة، دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريناندا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع. وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيو دلهي. في المنطقة دائما أعلنت إسرائيل اليوم أنها مستعدة لتوجيه المزيد من الضربات لحزب الله اللبناني في مواقع جديدة بعد عملية تدمير واسعة لبنى تحتية تحت الأرض التابعة للحزب المدعوم من طرف إيران في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. نعود إلى المنطقة المغاربية، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي عاقل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكلا في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة انقسام. البيان أضاف أن تركيا عبرت عن استعدادها لاستضافة اجتماع للجنة المشتركة 6+6 ممثلين عن كل مجلس خلال الأيام القادمة لاستكمال إنجاز مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية تمهيدا للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من موسى ويقضى برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت لغاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و 44 بعدد من عمالة وأقاليم المملكة. من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. وفي سياق متصل، حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإنذار من اللون الأحمر من خطر اندلاع حرائق غابوية في ساسي أقاليم يالفحص أنجرة طنجة أصيلة تونات الصويرة وتارودانت، مضيفة أن هناك خطر مرتفعا كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعاة مدى، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: جاز روك شرقي مغربي.

0: Le spot avec Soufiane.
1: Non, c'est quoi?

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: ايوا كي جيت كبا جمعت الوريقات ديال الملف ديالي بوحدي وتسجلت في الكليه بحدي وغادي نمشي
2: وغاتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك
3: ما عندي ما نسالك
1: صويت في الانتخابات با راه مسؤوليتنا كاملين وبالخصوص حنا الشباب
3: نتوما الشباب بنتي هما الركيزه ديال بلادنا والمستقبل ديالها
1: تماما وهادشي علاش دارت اجراءات قانونيه جديده اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة كتساهم معهم في مصاريف الحملة الانتخابية
3: ونزيدك حاجة أخرى في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد نهار 23 شتنبير نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
5: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول أهلا بكم ونستهل من المغرب حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة شمال المغرب أن حريق اندلع زوال يومه الجمعة بالمنطقة الصناعية بجامعة جوامع الحريقة على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية وفور اندلاع الحريق تدخلت السلطات وعناصر الوقاية المدنية مدعومة بمختلف آليات التدخل من أجل إخماد النيران والحد من انتشارها وقد تم في هذا إطار إخلاء جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهود لإخماد الحريق واحتواء الوضع بالنظر إلى الأحوال الجوية السيئة المتميزة بالرياح القوية في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة درجات الحرارة ستتراوح ما بين 36 و44 أما الرياح فقد أشارت المديرية العامة أن قوتها ستكون ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة وفي سياق متصل حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإنذار من اللون الأحمر من خطر اندلاع حرائق غابوية في 6 أقاليم وهي في إقليم الفحص أنجرة طنجة أصيلة تونات الصويرة تارودانت مضيفة أن هناك خطرا مرتفع عن كذلك في هذا الإطار يطال 24 من الأقاليم شرق أوسطيا أعلنت إيران اليوم أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي كانت قد أعلنت إغلاقه ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران وفي التطورات في الجوار في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي قال متحدث باسم الحوثيين ألا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة عبر المضيق لكنهم ستنا وسفن السعودية بينما اعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وشهود عيان قبل أن يضيفوا جزر حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب في خطوة تثير القلق الدولي على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي وفي سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية وفي سياق آخر وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان للهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتضللها نزاعات وتحديات الاقتصادية الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق وقبل انطلاق القمة دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع، وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيو دلهي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم لحظات، ويكون معكم زميلة موسيف سمرات في لوتر ماتش. إلى اللقاء.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
0: ميديان 16h 17h لوتر ماتش.

0: 100% de sa concentration dans 100% des matchs de championnat. Comme la saison dernière, il y avait une grosse marge par rapport à l'adversité et notamment Dortmund. On va pas dire que les joueurs choisissent leur match, certainement pas. Vincent Kompany demande de l'intensité, demande de la vitesse, demande du rythme, demande du jeu offensif. On l'aura toujours, mais la sensation à Elversberg, c'est le moment de prendre le Bayern là. Hein, après son match de Ligue des Champions, Elversberg qui a très bien démarré la saison, 2 victoires en 2 matchs, c'est le moment pour la sensation. On en reparlera en début de semaine si jamais le Bayern devait trébucher dans la Sarre, parce que ça serait évidemment un gros gros événement quand même.
1: Et il y a de très belles affiches à suivre et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est un week-end bien chargé pour le football européen et le football allemand. Merci infiniment David d'avoir été avec nous pour cette dernière de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Reposez-vous bien durant le week-end.
0: Avec grand plaisir, on se retrouve sans faute dans quelques jours. Merci beaucoup, mon cher.
1: Merci beaucoup, David. C'est une certitude, David a marqué ce soir hein. Les buts grâce à lui. Nous sommes revenus au score pour conclure cette semaine de l'autre match. Merci infiniment d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que Studio Sport prend le relais. À partir de demain, c'est votre rendez-vous bi-hebdomadaire du samedi et du dimanche. L'autre match, c'est de 17h à 18h sur Média. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ne l'oublions pas, le football est assez chargé avec de très très belles affiches puisque nous avons évoqué aussi le football africain. Merci d'avoir été avec nous, je vous souhaite de passer un excellent week-end, reposez-vous bien et restez toujours, toujours à l'écoute de Média.
2: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
5: أنتم في الاستماع لميدي One. موجز الخامسة.
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أن جرى شمال المغرب أن حريقا اندلع زوال يومه الجمعة بالمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة. الحريق أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية. وفور اندلاع الحريق تدخلت السلطات وعناصر الوقاية المدنية مدعومة بمختلف آليات التدخل من أجل إخماد النيران والحد من انتشارها. وقد تم في هذا الإطار جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية. ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق واحتواء الوضع بالنظر للأحوال الجوية التي تتميز برياح قوية تهب على المنطقة. شرق أوسطيا، أعلنت إيران الجمعة أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي كانت قد أعلنت إغلاقه ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في التطورات في اليمن وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي. قال المتحدث باسم الحوثيين أنه لا داعي لأي قلق دولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب وأن الملاحة آمنة، لكنهم استثنوا السفن السعودية بينما اعتبر مستشار لمرشد الأعلى الإيراني تقدم الحوثيين في اليمن انتصارا مدويا. وكان الحوثيون المدعومون من طرف طهران أكملوا اليوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق بحسب ما أفاد مسؤول عسكري محلي وشهود عيان، قبل أن يضيفوا جزر حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب. وفي سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بازشكيان للهند الجمعة للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعلى هامش القمة اعتبر أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، مضيفا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وقبل انطلاق القمة، دائما استقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع، وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيودلهي. قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربة بمسيرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة اليوم. روسيا أعلنت بدورها اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أون فيزيون على ميدي أن ساعة جديدة ديال الموسيقى مع أغاني اللي كنعرفوها ولكن ملي كتخرج على شكل اللي تعودنا عليها فكتقدر تعطينا إحساس آخر تماما. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو اليوم من

جامايكا مع واحد من أشهر الأعمال في التاريخ ديال الريغي No Woman No Cry, الأغنية اللي مرتبطة بالاسم ديال بوب مارلي و The Wailers, ولكن هاد المرة غادي نسمعوها بواحد صوت مختلف, بالصوت ديال جوزيف سولومون. النسخة ديال جوزيف سولومون كينا على القناة ديالو الرسمية, وكتقدم الأغنية في واحد القراءة مختلفة وهادئة. فغادي نبدأ بهاد الكوفر ونخليه الموسيقى تفتح لنا الباب ديال هاد العدد No Woman No Cry بصوت ديال جوزيف سولومون. ومرحبا بكم في On Fusion.

كانت هذه No Woman No Cry ولكن بصوت وإحساس مختلفين تماما. ودابا غادي ندخلوا لعالم الموسيقى العربية والمغاربية في واحد الماشاب اللي كيجمع بين بتمنى ننساك ديال شيرين وغادني صغري ديال الشاب خالد. وهذا الماشاب اللي معدل بالذكاء الاصطناعي من طرف عماد تاج. ومن بعد هالتجربة هذه مستمعينا الكرام غادي نسمعوا المليتين ولكن بالصوت ديال أحمد سليمان. جوج ديال لي كوفر وجوج ديال طرق مختلفة باش نعاودو نقدمو هاد الأغاني هادي. نستمعو ليها ونستمتعو بها في أون فيزيون على ميديا.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون. ودابا غادي نرجعوا شويه للمغرب مع واحد من الاسماء المهمه في الذاكره الموسيقيه الشعبيه المغربيه. غادي نتكلموا على فاطنة بنت الحسين، فنانه اللي ارتبط الاسم ديالها بالاغنيه الشعبيه المغربيه، واليوم غادي نسمعوها في واحد الاغنيه ديالها هاك عطي لا فيرسيون اللي عندنا اليوم، كيقدمها لنا الكريم بواحد بصوت ومعالجه جديده اللي ماشي الهدف منها اننا نبدلوا الروح ديال الاغنيه، ولكن نشوفوا كيفاش تقدر انها تعيش من جديد مع جيل وصوت اللي مختلفين. نستمتعوا بها كعطيه ونعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام.

وكم مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. اليوم بدينا من جامايكا مع بوب مارلي، دزنا التجربة جديدة اللي كتجمع بين شيرين وشاب خالد، ومن بعد اكتشفنا كوفرز آخرين من العالم العربي ومن المغرب، وهادشي هو اللي كيعجبنا في أونفيزيون. ديما نفس الموسيقى تقدر ترجع لنا مرة أخرى ولكن بإحساس مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لأنكم كترافقونا في هذه الرحلات الموسيقية ولأنكم كتعطيو ديما الموسيقى واحد المساحة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البدوي، تلقاو في موعد جديد من أونفيزيون، ونخليكم دابا مع دوها عليا للفنان الشاب مامي ولكن بصوت ديال الفنان المغربي رضوان الأسمر. نخليكم على الإيقاع ديالها وإلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الجمعة 11 من شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم. في بلاغ لها، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من خطورة قصوى من المستوى الأحمر لاندلاع حرائق الغابات في نحو 6 أقاليم. في خطوة تثير القلق على مصير ملاحة الحركة البحرية، المقاتلون الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ومختارات موسيقية، وقبل أولى محطتنا في الحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، ويمكن مع شي شتوات في نواحي الريف، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير والمناطق القراب لهم.

0: بحال حتى في شمال المنطقة الشرقية والسواحل اللي في جنوب أكادير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في عامة النواحي والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق. الحرارة وسط النهار غادي تعاود تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 26 و28 درجة في الريف، ما بين 26 و37 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و39 درجة في دكالة والساقية الحمراء، ما بين 31 و42 درجة في عبدة، ما بين 32 و38 درجة في تافيلات، ما بين 33 و43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34 و42 درجة في اللوكوس، ما بين 35 و43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و38 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 37 و39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و41 درجة في الشوية، ما بين 38 و43 درجة في تادلة، وما بين 40 و43 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي مازال سخون والريح فيه كله شرقي في جل النواحي الفلاحية ديالنا، مازال خاصنا كلنا نردوا البال لأسباب الحريق والعافية اللي مع الأسف كل عام بحال هاد المواسم تتدي منا وتتحرق لنا مئات الألوفات ديال شجرة الغابة، وبعض المرات تيمشي فيهم عدة أرواح ضحية الله يحفظ. وهذا الشيء تيمكن يوقع من باب التهور وقلة الوقاية والاحتياط ديال كل واحد منا، وبالخصوص الناس اللي قراب للغابات ولا مخيمين فيها. إيوا نزيدو نطلبوا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا، ولكن نردوا البال وناخذوا الاحتياط، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
2: مساء النور أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام. نستهل النشرة المغربية بملف العلاقات المغربية الإسبانية. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت أمس توضيحات حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، وعلى ضوء أحداث يوليوز الماضي تساءلت الوزارة عن استمرار توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، وعن عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين رغم التزام المغرب بإعادة استقبالهم، مؤكدة أن الجواب عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنه في المغرب ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين بعيدا عن أي جدل أو سجال. ووفق بلاغ الخارجية المغربية، أعرب المغرب عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، رافدا أن يكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية. الرد المغربي الرسمي اعتمد على مقاربة هادئة تقوم على تقديم الحقائق والمعطيات الدقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها جهات إسبانية، كما يرى محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش.
3: الرد المغربي الرسمي جاء معتمدا على مقاربة هادئة تعتمد على تقديم حقائق ومعطيات دقيقة لتبديد بعض السرديات التي استغلتها للأحزاب الإسبانية ولحتى كذلك الإعلام الإسباني لبناء مواقف متسرعة حول ما وقع في السبتة. وإذا ما نظرنا إلى هذا البلاغ فالمغرب من خلاله تجنب الانجرار خلف تلك السجالات الإعلامية الانفعالية واعتمد تركيزا على الوقائع الميدانية المرتبطة بالتعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب. ركز البلاغ على أن المغرب يتمسك بمجهودات محاربة شبكات الهجرة غير النظامية وكذلك التعاون الأمني، والبلاغ طرح أسئلة مهمة مباشرة حول لماذا يتم الاستمرار في توجيه اتهامات للمغرب، لماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين خصوصا وأن المملكة المغربية التزمت رسميا بإعادة استقبالهم، لماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم رغم أن المغرب

0: يطالب بإلحاح بعودتهم، وبالتالي فالبلاغ يشير إلى أن المغرب ليس مسؤولا عن هذه الخيارات، وكلما كانت هناك أزمة في إسبانيا إلا وتتم الإشارة إلى المغرب خصوصا وأن هناك مزايدات شعبوية.
1: في موضوع آخر، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية اليمنية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. خلال هذا الاتصال أطلعت الوزيرة اليمنية نظيرها المغربي على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. بجنيف لفتت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اليوم خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان الانتباه لعوامل الهشاشة المرتبطة بأوضاع النزوح المطول لا سيما في مخيمات تندوف. نتوقف بشمال المملكة، حيث أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن حريقا اندلع زوال اليوم بالمنطقة الصناعية تك واحد بجماعة جوامعة، حيث أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية دون تسجيل أي خسائر بشرية. بالمغرب أيضا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وجهتنا الآن تونس. الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد يتمسك بالإضراب العام ويدعو إلى حسن التعبئة له بعد أن أكدت هيئته الإدارية الوطنية تمسكها بتنفيذ القرار وفوضت المكتب التنفيذي إعداد خطة نضالية وصولا إلى الإضراب العام دون تحديد موعد لتنفيذه. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
2: صعدت المركزية النقابية من موقفها تجاه السلطة واتهمتها بالانفراد بالحكم وبالعجز عن إيجاد الحلول، محملة إياها مسؤولية ما اعتبرته فشلا في إدارة البلاد على خلفية الأزمات المعيشية الأخيرة، من ذلك انقطاعات الكهرباء والماء وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية وتدني القدرة الشرائية حسب نص بيان اتحاد الشغل. الصحفي النقابي فطين حفصية يعلق:
3: ورسالة قوية من كل القواعد النقابية، أيضا فيه إعادة الحياة النضالية والاحتجاجية للمنظمة، أيضا فيه رسالة تجميع كل الطيف المدني تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أيضا إلى وضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، وانتقد واقع الحقوق والحريات، وتمسك باستقلالية القضاء، وطالب بإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي. موقف اتحاد الشغل اعتبره الناشط السياسي أحمد الركروكي زيغا عن الدور النقابي للعب دور سياسي.
4: منظمة اتحاد الشغل منخرطيها بعد سحب بساط انخراط الآلي أصبحت لا تؤمن حتى كراء مقراتها. اتحاد الشغل أصبح يلعب دورا سياسيا لا دورا نقابيا.
2: يذكر أن اتحاد الشغل كان قد أنشأ إطارا تنسيقيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، ما يمهد ربما لجبهة مدنية معارضة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
1: في الشأن الليبي، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في بيان مشترك عقب لقائهما أمس بأنقرة تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تهدف إلى تجاوز حالة الانقسام. الجانبان شددا على أن العملية السياسية يجب أن تتم ضمن إطار الإعلان الدستوري والقوانين والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين بما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. حول أهمية هذا الموقف المشترك يتحدث غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس العاصمة، اتصل به يوسف النعماني.
5: أتى الاجتماع المفاجئ بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة تكالا في العاصمة التركية أنقرة بنتائج

0: هذا اللقاء أثمر أن يقع تفعيل لجنة 6 زائد 6، 6 من مجلس النواب، 6 من مجلس الدولة. هذه اللجنة 6 زائد 6 هي التي وضعت مشاريع قوانين الانتخابية، والذي وقع اعتمادها أيضا في لجنة 4 زائد 4، لكن لغاية هذه الساعة لم يقع تضمينها دستوريا، ولم يقع تضمينها حسب المسار الدستوري والقانوني لمجلس النواب ومجلس الدولة. وبالتالي هذا الاجتماع كسر الجمود وجعل مجلس الدولة ومجلس النواب يعود من جديد مجلس السياسي، حيث أن لجنة 4 زائد 4 أعطت مهلة 30 يوما للمجلسين لاعتماد الوثيقة الموقعة بين الطرفين، لكن يبدو أن مجلس الدولة ومجلس النواب اتجه نحو اتجاه آخر، لكن يبقى دائما داخل الإطار الزمني المحدد، ويمكن أن يكون هذا كسر الجمود، وأيضا يمكن أن يكون بداية طريق صحيح لحل سياسي ممكن أن يثمر لعدة نقاط، أهمها المفوضين على الانتخابات، ثانيا القوانين الانتخابية، ثالثا الحكومة، ورابعا أجال محددة للانتخابات القادمة.
1: في صفحة الرياضة المغاربية، كرة القدم، نادي المغرب الفاسي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة فريق رحيم والبوركينابي برسم إياب الدور التمهيدي الأول من دور أبطال إفريقيا في مباراة يدخلها بأفضلية كبيرة وبصفوف مكتملة. والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
2: يخوض الماس السبت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام نادي رحيم من بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو، في مواجهة يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. الفريق الفاسي أنهى استعداداته بحصة تدريبية الجمعة، حصة ثانية على أرضية ملعب المباراة بعد حصة الخميس. المباراة المرتقبة ستجرى على أرضية ملعب الرابع من غشت بداية من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، بعدما تمكن الفريق الفاسي من تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب الذي انتهى بأربعة أهداف لواحد، ما يمنحه أفضلية واضحة قبل نزال الإياب. الطاقم التحكيمي سيكون سنغاليا، بعدما عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم تيرنو مامادو ديا لإدارة اللقاء بمساعدة مواطني عمر ديوب ولاندين كولي. هذا وتبدو صفوف المغرب الفاسي مكتملة قبل المواجهة، باستثناء المدافع عادل رحيلي الذي خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لأسابيع إضافية، فيما تحضر باقي العناصر سعيا لتحقيق إنجاز تجاوز الدور التمهيدي.
1: بهذا إذن ننهي مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بالزميل أيمن الأحمد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
5: مع بانك اوف افريكا تيمك هي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
7: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، واللحظه نصل الى فقره نقاش الحصاد. تعود العلاقات المغربية الإسبانية إلى واجهة النقاش في ظل تطورات سياسية وإعلامية أثارت عددا من الأسئلة حول مستقبل التعاون بين البلدين، وحول طبيعة الخلافات التي برزت مؤخرا خصوصا في ملفات الهجرة والقاصرين والتعاون الأمني. فالمغرب وإسبانيا لا يجمعهما فقط تاريخ مشترك ومصالح اقتصادية وأمنية متشابكة، بل يجمعهما أيضا جوار جغرافي يجعل من استقرار العلاقة بينهما مصلحة مشتركة، ويجعل أي توتر بينهما قابلا لأن تكون له انعكاسات تتجاوز حدود البلدين. وفي هذا السياق شددت وزارة الشؤون الخارجية المغربية على أن الرباط اختارت شراكة قائمة على حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلين، رافضة في المقابل ما وصفته بتوظيف المغرب في السجالات السياسية والإعلامية الداخلية في إسبانيا. ولفهم خلفيات هذه التطورات وحدود الخلاف الحقيقي بين الرباط ومدريد، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية.

0: جامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور تاج الدين مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: دكتور تاج الدين، بداية كيف تقرؤون مضمون البلاغ المغربي الأخير، وهل يعكس مجرد عتاب دبلوماسي إن صح القول، أم أنه يحمل رسالة سياسية واضحة إلى مدريد؟
1: بالتأكيد نغمة العتاب ليست بعيدة عن محتوى هذا البلاغ، لكنه في نفس الوقت مطبوع بنوع من الصرامة في حدود احترام المبادئ الأساسية ومفهوم السيادة كما تفهمه البلدان المتحضرة بشكل عمومي. وبالتالي نلاحظ أن المغرب يعني وضع مقطع على الحروف بالنسبة لبعض الإشكالات التي رافقت ما حدث في سبتة، وخاصة تلك الردود الفعل التي جاءت مطبوعة بالكثير من التعنت والكثير من التطرف في عدة أوساط إسبانيا، بحيث أصبحت يعني ربما تؤطر أو توظف هذه المواقف كأجندة داخلية لمعالجة قضاياها المتعلقة سواء بمعارضة الهجرة أو بالحملة الانتخابية إلى آخر ذلك من المظاهر التي جاءت واضحة في تلك المواقف.
0: المغرب يؤكد دكتور تاج الدين أن العلاقة مع إسبانيا قامت منذ إعلان 7 من أبريل 2022 على الثقة والاحترام المتبادل. في تقديركم أين تكمن اليوم نقطة الخلاف الأساسية التي تهدد هذا المسار؟
1: وعندما نعود إلى نص الإعلان الذي أبرم بين الطرفين عند زيارة السيد شانسيز للمغرب ولقائه بالعائلة المغربي، لاحظنا أن الإعلان جاء مطبوعا بنوع من الوعي العميق بأهمية الروابط الاستراتيجية التي هي قائمة بين المغرب وإسبانيا، بل كذلك بالتطلعات الحقيقية للشعبين معا، سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن والرخاء أو بناء مرحلة جديدة بالنسبة للأجيال المقبلة. ولذلك لاحظنا بين ذلك الإعلان الذي صدر في 2022 أن هناك اعترافا واضحا من إسبانيا بأهمية قضية الصحراء للمغرب وجهوده للتوصل إلى حل توافقي، ثم كذلك يعني التزام من الطرفين بمعالجة كل القضايا الشائكة أو المشاكل التي تنشب بينهما، معالجتها عن طريق روح الثقة المتبادلة وعن طريق التشاور. ونقطة التشاور هنا مهمة جدا، بحيث المغرب يعتبر مثلا عندما وقع ما وقع أن هناك موقفا إثنائيا بالنسبة للقاصرين غير المرفقين، يعني المغرب يطالب باسترجاعهم، وإسبانيا قامت فقط أعتقد بالأمس بنقل الكثير منهم إلى عدة أماكن في شبه جزيرة إيبيريا بعيدا عن سبتة، وهذا ربما يخلق نوعا من
0: يعني
1: توتر العلاقات بين الطرفين.
0: يعني في هذا الباب تحديدا دكتور تاج الدين، ملف الهجرة والقاصرون المغاربة غير المصحوبين حاضر بقوة في هذا الخلاف، لماذا أصبح هذا الملف تحديدا مصدر توتر متكرر بين الرباط ومدريد رغم وجود تعاون رسمي بين البلدين في هذا المجال؟
1: هناك بالتأكيد نوع من التعسف، ولكن دعنا نعود إلى الأصل في هذا التعسف بالأساس، وهو إشكالية تنازع القوانين، لأن إسبانيا تتشبث بشكل صارم بأن قضايا القاصرين سواء جاءوا من المغرب أو من أماكن أخرى بأنهم ينبغي أن يأخذوا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، وأن عملية الإرجاع الفوري والجماعي لا يمكن تطبيقها في حقهم، لأن هناك قانون أعتقد صدر في سنة 2000 قانون إسبانيا نص في إحدى مواده بشكل دقيق على أن هؤلاء القصر الموجودين في إسبانيا في ظروف أين كانوا هجرة سرية غير قانونية أشياء أخرى، هؤلاء يخضعون لنوع من إجراءات الحماية بواسطة النيابة العامة أولا وكذلك سلطات حماية القاصرين. وبالتالي هذه العملية أكدها كذلك المرسوم الملكي الذي صدر عن الملك إسباني أعتقد سنة 2024، والذي ينص على أن الطفل لا يمكن أن يفقد طفولته، بل ينبغي أن يستفيد من حق مثلا التعليم وعدة حقوق أخرى، ويمكن إرجاعه في إطار الظروف العادية وبعد الفحص إلى تجمعه الأسري في الخلفية أو الأماكن التي يعيش فيها. وبالتالي هذه العملية بدل أن تطبق سلطات إسبانيا بكيفية فورية وسريعة، كان هناك نوع من التلكؤ هم يقولون إن ذلك يرجع إلى العدد، لأن هناك حوالي 2000 من هؤلاء القصار الذين منهم مغاربة ومنهم كذلك أجانب من جنوب الصحراء إلى آخره، وبالتالي هذا التأخير وإعادة توزيعهم في مناطق أخرى بعيدة عن سيتا ربما يعتبر فيه المغرب نوعا من غياب لمبدأ الاستشارة الذي جاء واضحا في الإعلان المغربي الإسباني لسنة 2022.
0: طيب دكتور تاج الدين، البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية تحدث عن توظيف المملكة في الأجندات السياسية والإعلامية الداخلية في إسبانيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. في نظركم إلى أي حد يمكن أن تكون السياسة الداخلية الإسبانية وراء جزء من التصعيد تجاه المغرب؟
1: صحيح، هذا واقع الآن يعني معروف ليس

0: فيما يتعلق بالمسألة الانتخابية. يعني نلاحظ أكثر من ذلك أن السلطات الإسبانية في نفس الفترة ربما سارعت كذلك في اتخاذ قرارات، بعضها ذو صبغة تشريعية وبعضها الآخر ذو صبغة تنفيذية. مثلا أعطيك مثالا على هذه الممارسة عن مسألة التشريعي، ومسألة جنيس الصحراويين التي مرت من طرف اللجنة المعنية في البرلمان الإسباني ثم مرت إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليها أعتقد بالأمس، وستدفع بكيفية عاجلة إلى مجلس الشيوخ كذلك للموافقة عليها. بغض النظر عما تكتنفه هذه العملية من إشكالات، يعني مسألة التشاور كذلك جاءت غائبة بنسبة كبيرة من هؤلاء الصحراويين، أصبحوا الآن يعتبرون كمغاربة بشكل مطلق وهم يقيمون تحت السيادة المغربية. يعني إذا كانت اللائحة تضم حسب التوقعات الأولى حوالي 80,000 شخص، ربما ثلثاهم سيكونون في التراب المغربي اليوم. وبالتالي كذلك ما التزم به الطرفان ضمن بيان 2022 وهو الاستشارة الدائمة والتركيز المشترك على تسيير القضايا العالقة لم يحترم كذلك. يعني من هنا يظهر واضحا أن هناك نوع من عدم احترام المبادئ الأساسية التي كيفما كان الحال البيان المغربي أعتقد جاء متوازنا.
1: نعم.
0: ولا أن يأخذ العصا من الوسط ولا يقع في فخ الصعيد الذي قد يكون خطيرا بالنسبة لمستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.
1: وفي هذا السياق على اعتبار أنه إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب والتعاون الأمني بين البلدين يعتبر مهما بالنسبة للطرفين، هل تجعل هذه المصالح المتشابكة أي قطيعة أو تراجع كبير في العلاقات أمرا مستبعدا دكتور تاج الدين، أم أن المصالح من وجهة نظرك وحدها لم تعد كافية لضمان استقرار الشراكة؟
0: المصالح وحدها غير كافية بكل تأكيد، ولكن ينبغي أن يطبق الطرفان في علاقاتهم الثنائية مبدأ حسن النية والالتزام بالأوفاق الموقعة بينهما. لا يعقل أن تكون مثل هذه الوضعية ذات صبغة عابرة، ويصرح رئيس الحكومة الإسباني بملء فمه أن المغرب ليست لعدة مرات، ليس مرة واحدة، ليست له أي علاقة بما وقع. وأنا شخصيا مررت بالأمس فقط ما بين الفندق وميناء الأطلسي العظيم بكل تأكيد، مررت هناك مساء ولاحظت كثافة القوات المغربية من شرطة ودرك وغيرهم الذين يرابطون في عين المكان ويضبطون كل تحرك مشبوه هناك. بين حين وآخر تحركات لمواطنين أفارقة يحاولون العبور، وبالتالي المغرب يتخذ كل التدابير. ولكن منذ البداية كان المغرب يقول إن من واجب إسبانيا أن تأخذ هذه القضية في إطار مسؤولية مشتركة للطرفين، لأن المغرب لا يمكن أن يكون كحارس يعني وظف لحماية المصالح الإسبانية. اليوم ما نلاحظه في الأوساط الإسبانية السياسية للأسف هو أن المغرب أصبح يستعمل ككبش فداء،
1: صحيح،
0: كنوع من الأصل التجاري الذي يستغلونه في نوع من الدعاية المغرضة وفي حركية لتهيج الجماهير. وربما هذا النوع من التشيش ليس له معنى في العلاقات الثنائية القائمة على حسنية والتفاهم.
1: بعجالة دكتور تاج الدين، هل نحن أمام أزمة عابرة يمكن احتواؤها بالحوار والقنوات الدبلوماسية، أم أن العلاقة المغربية الإسبانية دخلت مرحلة جديدة تحتاج من وجهة نظركم طبعا إلى إعادة صياغة قواعد الشراكة بين البلدين؟
0: عندما تحاول بعض الجهات المتطرفة أن تحمل مسألة الحرب وتوازن القوى والأسلحة وغير ذلك، هذا معناه أن هناك نوايا سيئة. ولكن أعتقد أن النوايا السياسية للطرفين معاً هي تنظر إلى المستقبل بعين جد واعية بتحديات هذا المستقبل. المغرب وإسبانيا هما يعيشان في إطار ثابت جغرافي لا مناص من الاحتكام فيه. نحن مقبلون على فتح الطريق بين إفريقيا وأوروبا عن طريق إسبانيا عبر جبل طارق. نحن مقبلون على تمرير خط الغاز القادم من نيجيريا ليتجه نحو أوروبا عن طريق إسبانيا كذلك. نحن نتعايش في إطار تبادل اقتصادي ليس له مثيل، وإسبانيا هي أول شريك مغربي في هذا المجال. هناك حوالي ما يفوق 1,000 شركة إسبانية توجد في المغرب، المغرب يمكن أن يستغني عن هذه الشركات، ولكن عندما

0: تقوم نوع من اللحمه ذات ابعاد اقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وعلى كل المستويات، لا يكون الطرفان الا ومحكوم عليهما بان يؤسسا لهذا المستقبل بشكل افضل. وهذا ما اعتقد ان نوايا كل من الملك اخوك الملك فيليبي وكذلك محمد السادس نواياهما متجهه بكل تاكيد لتحقيق هذه الغايه.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك دكتور تاج الدين.
0: أهلا وسهلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية النقاش الحصاد، في أمان الله.

0: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
2: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. وقبل نشرة السادسة والنصف إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغربية.
3: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux sur le nord de l'Oriental ainsi que sur le littoral et les zones proches au sud d'Agadir avec un temps clair ailleurs. Une température de 35 degrés du côté de Rabat, 32 à Casablanca, 31 degrés ici à Tanger et du côté de la Youn, 41 degrés prévus à Marrakech, 34 à Rachidia, une température de 32 degrés.

0: Et on doit être capable de garder ça. Donc, pour revenir à votre question, non, il n'y a pas de peur, même si on est lucide. On est lucide sur notre début de saison en termes de résultats. Mais voilà, on a aussi des qualités pour poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est en forme, qui a fait un très très bon début de saison. Mais on sait aussi que sur un match, on est capable de les inquiéter.
1: En Ligue 1, la rencontre du week-end, c'est demain. Strasbourg reçoit à la Meno Monaco, deux équipes qui réalisent un excellent début de saison. Les Monégasques sont les seuls à être invaincus depuis le début de l'exercice. Enfin noté ce soir à 20h en Espagne, Séville contre Valence. En Italie, c'est à partir de 19h45 que Venise reçoit la Fiorentina. Puis demain marque le lancement de deux grands événements sportifs pour le Maroc. Le VTT marocain sera présent au championnat du monde de cross-country marathon. C'est ce week-end en Italie, dans la région de Trentin. Deux coureurs représenteront le royaume, Youssef Smaili, professionnel basé en Espagne, et le jeune Marwan Daoudi, récent vainqueur de la Coupe du Trône. Ils seront accompagnés par Youssef Larzaoui, président de la commission VTT de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme. Une participation qui doit permettre aux coureurs marocains de se mesurer aux meilleurs spécialistes mondiaux et de poursuivre leur progression au niveau international. Parmi les 121 concurrents engagés figurent notamment l'Espagnol David Vallejo et l'Allemand Andreas Swilwald, ancien champion du monde de la spécialité. L'autre rendez-vous sportif ce week-end au Maroc, l'Atlas Swimrun revient à Bin El Ouidan dans la province d'Azilel. Près de 170 athlètes marocains et français sont attendus pour cette épreuve mêlant course à pied et natation, avec deux parcours proposés. Le départ sera donné demain matin à partir de 9h. Et c'est ainsi que se referme ce Sport Soir et l'actualité sur le sport. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Média.
2: في عام 1893 وفي قرية صغيرة تدعى شوشان ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين.
3: ميديا ريبورتاج. في بلد اعتاد أن تتداخل فيه الأزمات، تختلط اليوم أصوات الاحتجاج في الشارع بأصوات الانفجارات في الجنوب. صوتان مختلفان، لكن خلفهما سؤال واحد: إلى متى يستطيع اللبناني أن ينتظر حقوقه وأمانه؟
4: نحن طلعنا من بيوت ناس، من بيوت عالم، وتربينا بالمؤسسة العسكرية على العز والعنفوان، ما حدا بيزلنا ولم ننزل.
3: ومضات.
5: قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرناً سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولاً على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها، بريطانيا العظمى.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
7: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. ونتوقف اللحظة مع دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب، ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل، تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: هل كل صوت يساوي مقعدا؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات، يوقعها اليوم سفيان أمنحوت.
8: دقيقة الانتخابات.
9: هل الصوت الانتخابي يساوي مقعدا في الانتخابات التشريعية المغربية؟ الجواب ببساطة لا، فالصوت لا يتحول بشكل مباشر إلى مقعد، وإنما يدخل في عملية حسابية وقانونية تحدد في النهاية عدد المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة. في الانتخابات التشريعية المغربية يصوت الناخب للائحة، لكن توزيع المقاعد يتم على مستوى الدائرة الانتخابية وفق نظام التمثيل النسبي. وهنا يأتي ما يسمى بالقاسم الانتخابي. بحسب القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يستخرج القاسم بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها، أي إن القاسم لا يحتسب كما يعتقد البعض انطلاقا من عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها يوم

0: الاقتراع. ولنفترض للتوضيح أن دائرة انتخابية تضم 100,000 ناخب مقيد وتتوفر على 5 مقاعد. القاسم الانتخابي هنا هو 20,000. إذا حصلت لائحة على 41,000 صوت فإنها تحصل مبدئياً على مقعدين، لأن رصيدها يتضمن مرتي القاسم الانتخابي وتبقى لها 1,000 صوت. لكن ماذا عن باقي اللوائح؟ وماذا عن المقاعد التي لم توزع؟ هنا تدخل قاعدة أكبر البقايا، إذ يتم توزيع المقاعد المتبقية على اللوائح التي تتوفر على الأرقام الأقرب إلى القاسم الانتخابي. إذن ليس كل صوت يساوي مقعداً، وليس كل عدد أكبر من الأصوات يضمن بالضرورة عدداً أكبر من المقاعد، فالنتيجة النهائية لا تحددها الأصوات وحدها، وإنما طريقة توزيعها داخل كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها والقاسم الانتخابي ثم البقايا. بمعنى آخر، بين الصوت الانتخابي ومقعد البرلمان توجد معادلة انتخابية كاملة.
1: شكرا للزميل محمد على هذه الإحاطة، ونواصل معكم مستمعينا باقي فقراتنا المتعددة. يعد ماو تسي تونغ واحدا من أكثر الشخصيات جدلا وتأثيرا في التاريخ الحديث. صبي قادم من قرية صغيرة جنوب الصين تحول إلى زعيم استثنائي خاض رحلة أسطورية من أجل التغيير ليعيد رسم خارطة الصين بأكملها وينقلها من أزمنة الضعف والاستعمار إلى عصر جديد. قصة ماو تسي تونغ يرويها عبد العالي زهر.
2: في عام 1893 وفي قرية صغيرة تدعى شاوشان ولد طفل لعائلة فلاحين ميسورة الحال نسبيا. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الصبي ماو تسي تونغ سيصبح يوما أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. نشأ ماو في بيت صارم، أب قاس يعمل بالزراعة والتجارة وأم بوذية متدينة. منذ صغره أظهر ماو تمردا على سلطة والده وولعا بالقراءة، خاصة الروايات الصينية الكلاسيكية. في شبابه انتقل ماو إلى مدينة تشانغشا لمتابعة تعليمه، حيث بدأ يتعرف على الأفكار الجديدة القادمة من الغرب. كانت الصين أنذاك تعيش حالة من الانهيار، فالإمبراطورية القديمة سقطت عام 1912 وحل محلها جمهورية هشة يمزقها أمراء الحرب والفوضى والتدخل الأجنبي. انتقل ماو إلى بكين وعمل لفترة أمينا في مكتبة الجامعة، حيث اطلع على الفكر الماركسي عن قرب وتأثر بشدة بنجاح الثورة البولشوفية في روسيا. وفي عام 1921 كان ماو من بين مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني الذي لم يكن حينها سوى مجموعة صغيرة من المثقفين الحالمين بتغيير بلادهم جذريا. لكن الطريق لم يكن سهلا، حيث تعرضوا لحملات إبادة قاسية. وفي عام 1934 اضطر ماو وأنصاره إلى الفرار في رحلة أسطورية عرفت بالمسيرة الطويلة، آلاف الكيلومترات عبر الجبال والأنهار والصحاري. خسر خلالها معظم جنوده، لكنه خرج منها زعيما أوحد للحزب الشيوعي. خلال الحرب ضد الاحتلال الياباني في الأربعينيات استغل ماو الفرصة لبناء قاعدة شعبية واسعة بين الفلاحين، معتمدا على استراتيجية حرب العصابات، وهو عاد ببرنامج لإعادة توزيع الأراضي. وبعد هزيمة اليابان استؤنفت الحرب الأهلية مع القوميين لتنتهي بانتصار ساحق للشيوعيين. في الأول من أكتوبر عام 1949 وقف ماو فوق بوابة تيانا آنمن في بكين وأعلن للعالم قيام جمهورية الصين الشعبية. في السنوات الأولى عمل ماو على توحيد البلاد وإصلاح الأراضي وتحديث الاقتصاد، وحقق بعض النجاحات في مجالات الصحة والتعليم، لكن طموحه لم يكن ليتوقف. في عام 1958 أطلق مشروعا طموحا سمي القفزة الكبرى إلى الأمام، هدف من خلاله إلى تحويل الصين الزراعية إلى قوة صناعية خلال سنوات قليلة. لكن النتيجة كانت كارثية، سياسات زراعية وصناعية غير واقعية أدى أدت إلى واحدة من أفظع المجاعات في التاريخ الحديث. توفي خلالها ملايين الصينيين جوعا بين عامي 1959 و 1961. في عام 1966 وفي محاولة

إعادة السلطة المطلقة والقضاء على خصومه. أطلق ماو الثورة الثقافية، داعيا الشباب إلى التمرد على كل مظاهر السلطة التقليدية والثقافة القديمة. فتشكلت مجموعات الحرس الأحمر وشحت البلاد موجات من الفوضى والعنف، وغلقت خلالها الجامعات، وتعرض ملايين المثقفين والمسؤولين للإذلال والاضطهاد والموت. ورغم الدمار الداخلي حافظ ماو على مكانته كرمز للثورة الصينية. والتقى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 في خطوة تاريخية أعادت فتح العلاقات بين البلدين. في السنوات الأخيرة من حياته تدهورت صحة ماو تدريجيا، وفي 9 شتنبر عام 1976 توفي ماو عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا وراءه بلدا منقسما بين إرتين متناقضين. وحتى اليوم لا يزال الجدل قائما حول إرت ماو تسي تونغ، بين من يراه بطلا قوميا أسس الصين الحديثة، وبين من يراه مسؤولا عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن 20.

0: قبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم. في المغرب طقس صاف ومستقر عموما مع سحب وأمطار محتملة بالريف والأطلس والسواحل الجنوبية. طقس شديد الحرارة في المناطق الداخلية الجنوبية تتصدره بنغرير ب42 درجة ومراكش ب41 درجة. أجواء حارة نسبيا ومعتدلة بالمناطق الساحلية تتراوح بين 31 و35 درجة بكل من الرباط الدار البيضاء وطنجة مع هبوب الرياح، فيما أمطار خفيفة متوقعة في طوان ب27 درجة وأجواء باردة نسبيا في شفشاون ب21 درجة. تسيطر أجواء مشمسة ومستقرة على معظم عواصم شمال وغرب إفريقيا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 26 و34 درجة باستثناء تونس ولاغوس وكوناكري التي تشهد زخات مطرية. في المقابل يسيطر عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق القارة، حيث تتشكل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار في بانجي أديس أبيبا دار السلام، في حين تسجل الخرطوم أعلى معدل حرارة ب38 درجة وتظل الأجواء معتدلة وجافة في جوهانسبورغ ب24 درجة. ويشهد العالم العربي الطقس الأشد حرارة عالميا، حيث تسجل بغداد 45 درجة ودبي 43 درجة وسط أجواء مشمسة تماما. وفي أوروبا تسود أجواء صيفية دافئة في العواصم الجنوبية مثل أثينا ب33 درجة، بينما تميل للاعتدال والغيوم في بقية الأنحاء وصولا إلى موسكو أكثر برودة ب18 درجة. تابع بميديان نشرة الأخبار المفصلة يوقعها الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام وأهلا بكم في السابعة. إليكم العناوين. بالمغرب تتواصل حملة الانتخابات التشريعية في ظل إطار قانوني جديد يحيط الحملة بعدد من الضوابط والإجراءات لتحسين نزاهة التنافس وحماية إرادة الناخبين. في السابعة نسلط الضوء على المسموح والممنوع أمام المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية خلال هذه الحملة. مكسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقرر الاستمرار في إضراب أصحاب البذلة السوداء وتمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم احتجاجا على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. في محاولة للتمدد على الساحل الغربي اليمني، المتمردون الحوثيون يستكملون السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، أحد أهم الممرات البحرية الدولية. المضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 من شتنبر، ربع قرن مر على يوم غير العالم. وفي السابعة عين على القمة السنوية لمجموعة

0: التعاون والاستدامة بحضور قادة التكتل الذي يضم 11 دولة. البداية بشؤون المغرب. حملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 من هذا الشهر مستمرة في إطار القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. هذا القانون حط الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية، ضوابط تروم تحسين نزاهة التنافس بين المترشحين وضمان تكافؤ الفرص بينهم. فما المسموح وما الممنوع بالنسبة للمترشحين والمترشحات والأحزاب السياسية خلال هذه الحملة؟ نستمع في هذا الإطار لزكريا العروسي الباحث في القانون والعلوم السياسية متحدثا للزميل اعتماد سلام.
1: المشرع يعني يحمي حرية التصويت ويحمي هذه العملية الانتخابية، يحمي نزاهتها ويحمي مبدأ الشفافية. مثلا نستحضر من خلال المادة 62 من القانون التنظيمي 2011 تجرم الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا والتبرعات النقدية أو العينية أو الوعود بها، يعني ما يصطلح عليه باستخدام المال في الانتخابات أو بواسطة وظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى بقصد التأثير في التصويت. وقد تصل العقوبة من يعني إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. أيضا تشمل المسؤولية القانونية من يقدم المنفعة أو من يقبلها أو من يطلبها ومن يتوسط فيها أيضا وحتى من يشارك فيها. المادة 63 أيضا تحمي الناخب من العنف، من الاعتداء، من التهديد والتخويف، سواء بهدف يعني دفعه إلى التصويت لفائدة مترشح أو لائحة معينة أو بهدف حمله عن الامتناع عن التصويت. شدد أيضا المشرع العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، في التعديل الجديد جعلها من 2 إلى 5 سنوات. هذا بطبيعة الحال يعكس فلسفة مهمة في القانون الانتخابي. حرية التصويت تشمل حرية الاختيار وحرية عدم الخضوع لأي ضغط في ممارسة هذا الحق.
0: نواصل مع شؤون المغرب. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر خلال اجتماعه المنعقد أمس برباط قرر الاستمرار في إضراب أصحاب البذلة السوداء مع تمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم احتجاجا على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: بعد تأخر لساعة ونصف عن الموعد المعلن مسبقا، جمعية هيئات المحامين في المغرب تعلن قرارها وسط تصفيقات من المحامين بالاستمرار في التوقف عن العمل. الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب في جواب على سؤال لميديا حول وجود أي وساطة في ملف المحامين:
3: ليست هناك وساطة. لو كانت هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل للإزمة لما كان هذا القرار اليوم، ربما كان سيكون قرار آخر، لأن المحامون ليسوا دعاة تصعيد.
4: أي حكومة تشكلت ومدت يدها لمعالجة الأزمة فنحن سنكون أول من يبادر.
2: نقباء قطاع المحاماة اجتمعوا في الرباط من 10 صباحا إلى 4 عصرا ليخرجوا لإعلان قرارهم بالاستمرار في الإضراب عن العمل رفضا وفق تعبيرهم لقانون لم يولد بموافقة من المحامين، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لا يريدون محاماة فوق القانون.
5: الأوضاع والظروف التي تعيشها المحاماة في ظل هذا القانون الذي تم الإصرار على إخراجه ضدا على إرادة المحاميات والمحامين وضدا لعديد من مقتضيات الدستورية والمعايير الدولية. الإجماع قرر بإجماع أعضائه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية.
2: النقباء في هيئات المحامين يعودون إلى اجتماع جديد بتاريخ 20 من شهر شتنبر للتداول في خيار الاستمرار في التوقف أو اتخاذ قرار العودة المهنية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: نتوقف بشمال المملكة. السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة أفادت بأن حريقا اندلع زوال اليوم بالمنطقة الصناعية تك واحد بجامعة الجوامعة، حيث أتى على معمل متخصص في صناعة فلاتر السيارات قبل أن يمتد إلى معملين مجاورين بفعل الرياح القوية لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية. بالمغرب كذلك تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار مع هبات رياح قوية ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. من جهة أخرى أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل

0: هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة يوم غد وبعد يوم غد الأحد بالمناطق الشمالية. في الشرق الأوسط تحديدا في اليمن، يوسع الحوثيون نطاق سيطرتهم على الساحل الغربي بعد إحكام قبضتهم على آخر جزيرتين في محيط مضيق باب المندب كانتا تحت سيطرة القوات الحكومية الشرعية، تطور يعزز حضور الجماعة في واحدة من أكثر النقاط البحرية حساسية في المنطقة. فمضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل أحد أهم الممرات البحرية الدولية. حول هذا التطور اللافت نستمع لمختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة، اتصل به أمين عزيماني.
1: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب خصوصا الطريق الساحلي وسيطرتهم على 2600 كيلومتر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق، إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون، دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى لإيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
0: في سياق متصل، أطلعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة نظيرها المغربي ناصر بوريتا في اتصال هاتفي هذا اليوم على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، وأكدت حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. الوزيرة اليمنية ثمنت بالمناسبة المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب آل انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. من جانبه جدد ناصر بوريتا موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيها. خارج المنطقة، توعدت روسيا اليوم بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانة النووية لحلفائها في حلف شمالي الأطلسي. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من شتنبر، تستعيد البلاد ذكرى واحدة من أكثر المحطات تأثيرا في تاريخها الحديث. مراسم إحياء الذكرى هذا العام حملت دلالات سياسية في ظل غياب الرئيس دونالد ترامب عن نيويورك وحضوره مراسم البنتاغون. التفاصيل مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: في نيويورك توليت أسماء الضحايا في موقع برجي مركز التجارة العالمي وسط لحظات صمت استحضرت توقيت الهجمات وانهيار البرجين. أما في البنتاغون فتوليت أسماء 184 شخصا قتلوا داخل مقر وزارة الدفاع وعلى متن الرحلة 77 رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين.
3: في هذه المناسبة لا تروى قصة فقد فحسب، بل تروى أيضا قصة شجاعة أمريكية عظيمة وتفان في الخدمة. في هذه الذكرى وفي كل يوم نستذكر الأرواح 184 التي فقدت هنا في البنتاغون وعلى متن الرحلة 77، والآلاف الذين فقدناهم في نيويورك، والأبطال 40 على متن الرحلة 93.
2: من وزارة الدفاع جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بعدم نسيان الضحايا، مؤكداً أن ذكراهم ستظل مرتبطة بحماية الولايات المتحدة وحرياتها.
4: في هذه الذكرى نجدد العهد المقدس الذي قطعناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبداً، ولهذا نواصل الكفاح اليوم، فلا خيار أمامنا ولابد من الانتصار. نقاتل بكل قوة ونقاتل من أجل الفوز، وسنظل دوماً نتذكر ضحايا 11 من شتنبر وعائلاتهم، وسنحمي هذا البلد وحرياته من أجل الأجيال القادمة.
2: بعد ربع قرن لا تزال أثار الهجمات حاضرة في الذاكرة الأمريكية وفي التحولات الأمنية والسياسية التي أعقبتها، فيما نشأ جيل كامل لم يعيش أحداث ذلك اليوم لكنه يعيش إرثها وتداعياتها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
0: وختام السابعة من نيو دلهي التي تستضيف يوم غد أشغال القمة السنوية لمجموعة بريكس. القمة تنطلق تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة بمشاركة قادة دول التكتل الذي يضم 11 دولة. تنعقد هذه القمة في سياق دولي شديد التعقيد تفرض فيه النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية نفسها على أجندة النقاش. في مقدمة لفات الحرب في الشرق الأوسط والضغوط المتزايدة على إيران التي يقول رئيسها مسعود بيزشكيان إنها بلغت مرحلة خطيرة عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. حول رهانات هذه القمة نستمع لوائل عواد خبير الشؤون الأسيوية، تحدث من نيو دلهي للزميل يوسف النعماني.
5: لا شك بأن هذه القمة مهمة جدا بالنسبة للحكومة الهندية التي تأتي بعد قمة شنغهاي وتتزامن مع حضور عدد كبير من قادة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الدول الرئيسية الثلاث الهند وروسيا والصين وأيضا إيران، وبالإضافة إلى برازيل وغيرها من الدول. هذا يدل على أن هذه المجموعة بدأت تنمو بشكل سريع وبدأت تتطور أكبر وتزيد من أعضائها، وهذا لا يعني على الإطلاق بأنه ليس هناك خلافات. الخلافات موجودة بسبب التناقض الكبير بين الأعضاء، لكن هذه المجموعة أصبحت قوة لا يستهان بها، وهي قوة موجودة وستكون لها دور كبير في صناعة القرارات وفي عالم متعدد الأقطاب. لذلك نحن نتوقع أن يخرج عن هذه القمة إجماع من قبل هذه المجموعة على ألا تكون دعما لإيران بشكل مباشر وألا تكون ضد الغرب، لكنها ستكون متوافقة في اللغة وفي استخدام التعابير، بالإضافة إلى المحاور التي ستطرح إلى هذا النقاش، ولقد يضيف الجانب الصيني الذي سيستضيف العام المقبل هذه القمة أيضا فقرة جديدة تتعلق بمحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تتعلق بالنظام العالمي والنظام الحكمة.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك أيمن.
6: شكرا لك زميل رضا كريفي، ونواصل مستمعين الكرام وإياكم فقراتنا عبر الحصاد المتعددة والمتنوعة. بعد نصف قرن على رحيله يعود مؤسس الصين الحديثة ليحتل واجهة المشهد، ليس كزعيم تاريخي في بطون الكتب بل كمرشد روحي وملاذ للشباب هربا من طاحونة الأزمات الاقتصادية. كيف استحال ماو تسي تونغ اليوم إلى ظاهرة تلهم جيلا بأكمله؟ ماو الزعيم العائد، عنوان عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
7: منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تاريخ تفكك الاتحاد السوفيتي إذانا بنهاية الحرب الباردة على الأقل في كتب التاريخ وبشكل صوري على أرض الواقع، بدأت تمحى شيئا فشيئا الخطوط الفاصلة بين مفاهيم حكمت العالم حينها كالماركسية والشيوعية، الرأسمالية والإمبريالية. اليوم سأحدثكم عن مثال تداخل المفاهيم هذا، الصين. هنا حيث تفصلنا آلاف الكيلومترات بحور وقارات حرفيا عن هذا العملاق الاقتصادي، قليل ربما يعرف ما يسمى قرن الإذلال. نعم، الصين عاشت قرنا سمته هي نفسها بقرن الإذلال، ذاقت فيه مختلف صنوف الإهانة والتنكيل، أولا على يد الإمبراطورية التي باتت تغيب الشمس عنها بريطانيا العظمى مع حروب الأفيون بداية من العام 1839، ثم باقي القوى الغربية الاستعمارية آنذاك كفرنسا وهولندا وطبعا الولايات المتحدة. ولا ننسى أسوأ استعمار عاشته الصين، الاستعمار الياباني منذ صيف العام 1937 إلى حدود نهايات الحرب العالمية الثانية، مع هزيمة اليابان والتفجيرين النوويين في هيروشيما وناغازاكي. نهاية قرن الإذلال الصيني فعلياً كانت عام 1949 مع قيام الجمهورية الصينية الشعبية مع ماو تسي تونغ. 9 شتنبر 2026 تاريخ اكتسى أهمية قصوى عند الشباب الصيني بشكل خاص، ذكرى مرور نصف قرن على وفاة تشيرمان ماو مؤسس الصين الحديثة. ورغم أن الصين رسميا وشعبيا تحتفي عادة فقط بتواريخ ميلاد زعمائها، إلا أن التحرك الشعبي لإحياء هذه الذكرى بالذات أسال كثيرا من مداد. عشرات المقالات بمختلف اللغات وكأنها موجهة بشكل من الأشكال صبت اهتمامها على ظاهرة حنين شباب الصين اليوم إلى الزعيم ماو المعلم كما كان يحب هو أن يلقب. عندما يرفض طلبك للحصول على زيادة في الراتب، أو عندما تشعر بالقلق بشأن تعليم أطفالك، أو عندما تهمش من قبل زملائك، فإن الزعيم ماو تسي تونغ يمكنه تقديم المساعدة. على الأقل هذا ما يعتقده المؤثرون على شبكة الإنترنت في الصين ومئات الآلاف من متابعيهم. كان هذا مطلع مقال في الصحيفة الصينية ساوث تشاينا مورنينج بوست المملوكة لمجموعة علي بابا والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. ماو عاد ليتحول إلى ظاهرة لايف كوتش في زمن الإنترنت والذكاء الاصطناعي بمنتديات تعيد إحياء تعاليمه، وشباب جامعي يضع كتاباته في أعلى قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبات الجامعية في الصين اليوم. مختلف الأبحاث الأمريكية المنصبة على التنين الصيني والمقالات العربية والغربية التي كتبت عن هذه الذكرى وعن ظاهرة حنين الشباب الصيني إلى ماو تسي تونغ ترى أن سياسة بكين اليوم بكل الصور الوردية المنقولة عن اقتصادها في الخارج باتت حملاً ثقيلاً على كاهل الصينيين أنفسهم. الشباب الصيني يعاني اليوم ضغوطاً اقتصادية متزايدة، عناوينها الرئيسة تفاقم فجوة الثروات وتقلص فرص العمل، فأزمة البطالة في الصين بلغت رقماً قياسياً تخطى

0: والتكتيكي. ربما كان لدونالد ترامب نصيب في إحياء تعاليم ماو لدى الصينيين، لكن الحزب الحاكم كان له دور أكبر. دينغ شياو بينغ اتخذ قراراً جريئاً في ثمانينيات القرن الماضي بفتح الباب أمام انتقاد آخر فترة في حكم ماو، لكن الهروب من تشريح تلك الفترة وحظر الحديث عنها نهائياً في العقود اللاحقة ربما يكون كعب أشيل للحزب الحاكم اليوم الذي يواجه حنقاً مستتراً على سياساته الاقتصادية والتجارية. ماو حقاً نهض بالصين، لكن قرارات عديدة اتخذها أخرت إقلاع الصين وتركت شروخاً نفسية واجتماعية تم إخفاؤها بقليل من المكياج التاريخي. إنها الثورة الثقافية الكارثة في نظر تشاو بينغ، وذاك ملف أعتقد قد نتحدث عنه في ومضة لاحقة.
1: شكراً لزميلة نهى يوسف، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع زميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
1: إذن يوسف، بداية مساء الرياضة بالحديث عن آخر أخبار نادي المغرب الفاسي الذي يواصل التحضير لمباراة رحيمه، ما هي التفاصيل المرتبطة ببطل المغرب قبل المواجهة؟
2: الفريق هذا آخر حصة تدريبية عسر اليوم أيمن، حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة التي تجرى غدا أي الرابعة عسرا بتوقيت المغربي، مباراة مهمة بالنسبة للماس من أجل تجاوز الدور التمهيدي الأول بعد فوز الذهاب بأربعة أهداف لواحد. الحصة التدريبية عرفت حضور جميع الأسماء من دون استثناء، فقط غاب عادل رحيلي الذي خضع في وقت سابق لعملية جراحية تبعده عن الملاعب لأسابيع إضافية. الفريق الفاسي سيخوض هذه المواجهة أمام نادي رحيمه بأفضلية أربعة أهداف وبصفرة للحكم السنغالي تيرنو مامادو ديا بمساعدة مواطنيه عمر ديوب ولندين كولي. محلل البرامج الرياضية على ميديا سمير عجام يقول بخصوص هذه المباراة:
3: المغرب الفاسي نادي شجاع. لماذا شجاع؟ لأن هذه المرحلة كان فترة وجيزة أنه استطع وبكل شجاعة يغير كل الجهاز التقني دياله ويحط واحد المنظومة تقنية جديدة، حاول يستقطب لاعبين جدود ويحرر لاعبين آخرين كانوا معاه، لأنه عنده استراتيجية وعنده واحد الرؤية. وخير دليل على ذلك هو أن الظهور القوي اللي ظهر به في المباراة ديال الذهاب. وهنا غادي نرجعوا بطبيعة الحال يعني النتيجة اللي حقها أو الوجه اللي ظهر عليه فريق المغرب الفاسي في هذه المباراة هذه، فكان وجه قوي وأنه يعني قدم أوراق الاعتماد دياله وأنه حقق الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه سجل أربع إصابات، وأعتقد على أن أربع إصابات فهي كافية باش تخليه في مأمن، وأعتقد على أن المغرب الفاسي قادر على تخطي هاد المرحلة هذه، لأنه يتوفر على اللاعبين كلهم عندهم خبرة، وهاد اللاعبين اللي جاب جداد، والمدرب كذلك سيعرف الإمكانيات ديال اللاعبين يعني المغاربة، وسيعرف كذلك لاعبين الأجانب اللي استقطبهم. أعتقد على أن المغرب الفاسي إن شاء الله لا خوف عليه وفسيكون في مأمن، ولكن يجب الاحتياط ثم الاحتياط.
2: الحذر في هذه المواجهة. وعلاقة بأخبار كرة القدم الإفريقية، أعلن الاتحاد الغيني إلغاء مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية بين حافيا كوناكري وأيزدوان الموري بسبب عدم حضور الفريق الموريتاني إلى كوناكري. الاتحاد الإفريقي أكد أن المباراة لن تجرى مع إحالة الملف إلى لجانه المختصة. في أخبار الأندية المغربية، أصبح يونس باكيز قريبا من الانضمام إلى الرجاء الرياضي بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع نادي سيلكيبورغ الدنماركي لضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي.
1: في تونس يوسف، جدل واسع بخصوص اسم راني خطيرة أو الاعتزال المبكر بعد فترة قصيرة من قرار تمثيل المنتخب التونسي.
2: طبعا الكثير من الانتقادات أيمن في اليومين الأخيرين بعد أن أعلن راني خضيرة لاعب وسط يونيون برلين الألماني اعتزاله اللاعب الدولي مع المنتخب التونسي بعد أشهر قليلة فقط من اختياره تمثيل نسور قرطاج. خضيرة البالغ من العمر 32 عاما كان حصل في مارس الماضي على الموافقة لتغيير جنسيته الرياضية بعدما سبق له تمثيل منتخبات ألمانيا للفئات السنية. شارك رفقة نسور قرطاج في كأس العالم العالم، وهو الآن يعتزل. الانتقادات الموجهة له من وسائل الإعلام التونسية ومن الجماهير تتهمه بالرغبة فقط في لعب كأس العالم مع تونس من دون خوض المسابقات الإفريقية المقبلة بطبيعة الحال، وهذا أمر

0: أمر سلبي بالنسبة لهذا اللاعب أيمن.
1: إذن ننتقل الآن إلى كرة القدم الأوروبية يوسف. تألق رافينيا رفقة برشلونة جعل منه أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإسباني شهر غشت.
0: طبعا توج البرازيلي أيمن رافينيا نجم نادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر غشت بعد أهدافه الرائعة في الدوري الإسباني. رافينيا الذي غير المدرب هانزي فليك مركزه إلى رأس الحربة ومنحه شارة القيادة أكد حضوره القوي وفعاليته أمام المرمى. وخلال 3 مباريات خاضها في شهر غشت تمكن اللاعب السابق لناديين الفرنسي من تسجيل 5 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة لينال هذه الجائزة. وفي إسبانيا أيضا يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته لتمديد عقود أبرز نجومه بعدما حسم وفق تقارير إعلامية إسبانية تمديد عقدي الحارس ثيبو كورتوا حتى 2028 وتركي أردا جولر حتى 2031. أما في إنجلترا أعلنت تشيلسي الجمعة تمديد عقد جناحي البرتغالي بيدرو نيتو حتى 2032 ليواصل النجم السابق لنادي وولفرهامبتون مساره رفقة النادي اللندني. أما في فرنسا فيدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إمكانية التنظيم المشترك مع ألمانيا لكأس العالم 2038 بعد 100 عام على استضافة نسخة 1938. وسائل إعلام فرنسية أكدت أن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو أكد أنه يفكر إلى جانب فريقه بشكل جدي في هذا الملف. نفتح صفحة باقي الرياضات الرجبي. بداية أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الرجبي هشام أوباجا لميديا أن العمل متواصل من أجل بداية البطولة المغربية في موسمها الجديد وأن التاريخ المرتقب هو شهر أكتوبر.
2: البطولة غادي تنطلق إن شاء الله في أواخر أكتوبر 20 أكتوبر على ما أظن، وإن شاء الله هي اللي غادي تكون في نظام شطر واحد لأن كيكون لكسيلانس وكيكون بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون. اليوم الحمد لله بغينا نديرو إن بول وحدة اللي كتجمع جميع الأندية الوطنية اللي هما 8 أندية قوية في المغرب منهم مولودية وجدة فريق الأولمبيك البيضاوي الرافين هادو كلهم أندية اللي قلعة صراغنا في وجدة، يعني هادو كلهم أندية اللي كيمارسوا في واحد المستوى عالي وعندهم يعني كتعد أنه كاين دوزيام ديفيزيون اللي كيكونوا فيه الفرق على حسب المساحة. إنه كرة القدم في الهوات أو في أخرى كيكون دو بول يعني شطرين بالنسبة للركبي السباعي لأنه رجعنا للنظام ديال يومين ديال السيري ديال النظام الدولي اللي فيه يومين تلعب على يومين باش يكونوا الفريق كيلعب تبدا ديال المقابلات في يومين السبت والحد. وان شاء الله نحاولوا نحسنوا البطوله. واليوم الحمد لله في المعسكر التدريبي اللي كاين دابا ديال المنتخب الوطني في مدينه الدار البيضاء استدعى 8 ديال اللاعبين البطوله المحليه، مقابل ذلك كاين 10 ديال اللاعبين من المحترفين من فرنسا. كاين واحد كنعولوا على ان نفس اللي ما كنجيوش كدوا فريق اكثر ما انه كنكونوا لاعبين اللي كيقدروا يبطلوا البطوله الوطنيه يمكنوا البطولة الوطنية وكذلك نعطي واحد الآفاق دوك اللاعبين باش أنهم يحملوا القميص الوطني.
0: الحوار كاملا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الرجبي هشام أوباجا غدا في برنامج استوديو الرياضة وكل ما يتعلق بالمنتخبات المغربية والتغيير التي أو الذي تعرفه خصوصا على صعيد التدريبي. نختم بالتنس. في بطولة أمريكا المفتوحة انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي ألكسندر زفيريف يواجه كارن خاشانوف في مباراة الدور نصف النهائي، بينما لدى السيدات تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا للمباراة النهائية للمرة 3 على التوالي لتضرب موعدا في المشهد الختامي مع الكازاخية إلينا ريباكينا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. أعود من جديد إليك أيمن.
1: شكرا جزيلا لك زميل يوسف الشاطر. وقبل نشرة 7:30 نتوقف مرة أخرى مع حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم.
3: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux sur le nord de l'Oriental ainsi que sur le littoral et les zones proches au sud d'Agadir avec un temps clair ailleurs. Une température de 35 degrés du côté de Rabat, 32 à Casablanca, 31 degrés ici à Tanger et du côté de la Youne, 41 degrés prévus à Marrakech, 34 à Rachidia, une température de 32 degrés à Agadir, pas moins de 30 degrés du côté d'El Husseima et une température de 34 degrés à Rachidia. Du côté du Caire, le temps sera ensoleillé avec une température de 34 degrés, 34 également à Tripoli sous un beau soleil, 30 à Tunis et pas moins de 26 degrés à Alger, la capitale. À Libreville, le mercure affichera 32 degrés, 27 à Yaoundé, 30 degrés prévus à Douala, 32 à N'Djamena, 32 également du côté de

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وعبر ترحالنا في حصاد ميديا نتوقف في بيروت مع ميديا روبورتاج. بينما يعيش الجنوب اللبناني على وقع القصف والانفجارات، يرفع العسكريون المتقاعدون صوتهم في الشارع مطالبين بحقوقهم في بلد تتداخل فيه الأزمة المعيشية مع الحرب، وتتعدد الأصوات لكن القلق واحد. المزيد في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: من وسط بيروت إلى جنوب لبنان، صورتان وقلق واحد.
3: حقنا بدنا إياه مثل ما هو، لا زيد ولا ناقص، بالقوي بالمنيح بدنا اياه.
2: في الداخل اللبناني، اصوات العسكريين المتقاعدين تعلو احتجاجا على حقوق، يقولون ان الدوله لم تعد قادره او راغبه في تامينها.
4: انا امبارح بدي اجيب كتب لاولادي، حق الكتب 500 دولار وانا ما بقبض هالقد.
2: وفي الجنوب صوت اخر لا يحتاج الى مكبر صوت، صوت القصف والانفجارات، حيث لا يزال التصعيد مستمرا رغم وقف اطلاق النار.
5: الله اكبر.
2: مطالب العسكريين المتقاعدين ليست جديدة، لكنهم في الأيام الأخيرة صعدوا تحركاتهم، فقطعوا طرقا في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، ومطالبين بتصحيح رواتبهم وتأمين حقوقهم في ظل النقاش حول مشروع موازنة العام 2026، مشروع قالوا إنه لا يصحح الرواتب ولم يراعي التضحيات.
4: أنا الرئيب أول المتقاعد ماهر ظاهر بفجر مجوهر كنت متصوب، عندي ثلاث إصابات حرب ومقوص بروسي، مركب للصالات بروسي، يعني عرفت كيف، بياخد 14 دواء دايم، بيعطوني هلا صاروا بيعطوني شي 500 دولار، كتب اولادي بالمدرسه عن 500 دولار وما بقبض هالقد، يعني انا ما بقبض هالقد، هني بيزيدوا لألن 2000 دولار فرد زوده، النايبه بيقبض 5000 دولار وانا بده يقبضني 400 او 500 دولار، بدي افتح بيت وعيش اولادي وعلمهم.
2: هم عسكريون امضوا سنوات في الخدمه، بعضهم حمل السلاح على الحدود، بعضهم خدم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعضهم أصيب واليوم يجد نفسه في الشارع للمطالبة بما يعتبره حقا له. لكن المفارقة أن هذه الأصوات تأتي في وقت لا يزال فيه الجنوب يعيش على وقع الحرب.
3: نحن بدنا حقنا كامل مثل ما هو، ورفقنا اللي استشهدوا ولادوا ما فوتون على المدارس، حقنا بدنا إياه كامل لرفقنا ولأهالينا. نحن شخصياً بشتغل ثلاث شغلات بس، المرت الشهيد ما فيها تشتغل ولا بتشحد من حدا.
2: رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، لم يتوقف القصف في جنوب لبنان، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الغارات الإسرائيلية خصوصاً في محيط النبطي وتلت علي الطاهر. المشهد اللبناني إذن يحمل صوتين متناقضين، لكنهما يخرجان من الأزمة نفسها. في بيروت عسكريون متقاعدون يقولون أعطونا حقوقنا، وفي الجنوب سكان يقولون أعطونا الأمان. وبين المطالب الاجتماعية التي تضغط على الدولة والتصعيد العسكري الذي يضعها أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار مزدوج. كيف تؤمن حقوق من خدموا في مؤسساتها فيما مؤسساتها تعمل في بلد لا يزال يعيش على وقع الحرب؟
6: أنا اليوم وقت اللي بدي روح أدفع الميكانيك ولا البلدية ولا تسجيل شقة ولا أي شيء، عم يقبضوا مني مثل كانوا يقبضوا، معناتها أنه الموازنة بعدها موجودة، قادرين هن يرجعوا يعطونا على القليلة معاشاتنا يلي كانت موجودة من قبل.
7: بدنا حقوقنا كما كانت قبل الأزمة، ومن بعدها منحكي، لأنه حتى حقوقنا قبل الأزمة صارت بالوقت الحاضر لا تكفي.
2: في بلد اعتاد أن تتداخل فيه الأزمات، تختلط اليوم أصوات الاحتجاج في الشارع بأصوات الانفجارات في الجنوب، صوتان مختلفان لكن خلفهما سؤال واحد: إلى متى يستطيع اللبناني أن ينتظر حقوقه وأمانه؟
7: نحن طلعنا من بيوت ناس، من بيوت عالم، وتربينا بالمؤسسة العسكرية على العز والعنفوان، ما حدا بيزلنا ولم ننزل.
2: خلدون زين الدين، بيروت ميديا.
1: مرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا في هذا الحصاد الممتد إلى حدود الساعة 8. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كمية هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة. ظاهرة جديدة بدأت تلفت انتباه الباحثين: الجزر الحرارية الرقمية. بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمنحود.
8: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخراً من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسمياً في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة يتحول جزء كبير منها إلى حرارة تنبعث إلى البيئة المحيطة.

بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر منتزه الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط القنيطرة، وبشراكة مع ميدي آن راديو.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة نتعرف من جديد على حالة الطقس في المغرب وفي بعض مناطق العالم. في المغرب طقس صاف ومستقر عموما مع سحب وأمطار محتملة بالريف والأطلس والسواحل الجنوبية. طقس شديد الحرارة في المناطق الداخلية الجنوبية تتصدره بنغرير ب 42 درجة ومراكش ب 41 درجة. أجواء حارة نسبيا ومعتدلة بالمناطق الساحلية تتراوح بين 31 و 35 درجة بكل من الرباط ودار البيضاء وطنجة التي ستشهد هبوبا للرياح. والاضطرابات الجوية في تطوان تسجل أمطار خفيفة ب 27 درجة وأجواء باردة نسبيا في شفشاون ب 21 درجة. أجواء مشمسة ومستقرة تسيطر على معظم عواصم شمال وغرب إفريقيا، حيث تتراوح الحرارة بين 26 و 34 درجة مئوية باستثناء تونس ولاغوس وكوناكري التي تشهد زخات مطرية. في المقابل يسيطر عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق القارة، حيث تتشكل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار في بانجي، أديس أبيبا ودار السلام، في حين تسجل الخرطوم أعلى معدل حرارة ب 38 درجة. ويشهد العالم العربي الطقس الأشد حرارة عالميا، حيث تسجل بغداد 45 درجة ودبي 43 درجة وسط أجواء مشمسة. في أوروبا تسود أجواء صيفية دافئة في العواصم الجنوبية مثل أثينا ب 33 درجة، بينما تميل للاعتدال والغيوم في بقية الأنحاء وصولا إلى

0: موسكو الأكثر برودة بثمان أو بثمان عشرة درجة. تمام الثامنة بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من المغرب، حيث بحث وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح الزوية سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في اليمن، لا سيما تصعيد ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وخلال الاتصال ثمنت الوزيرة اليمنية الدعم المغربي التاريخي والمستمر للشرعية الدستورية وسيادة اليمن، إلى جانب التسهيلات الأكاديمية المقدمة للطلبة، في حين جدد ناصر بوريطة موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم أمنه ومؤسساته وتصديها لكل التهديدات المحيطة بالمنطقة. وميدانيا في اليمن، يوسع الحوثيون نطاق سيطرتهم على الساحل الغربي بعد إحكام قبضتهم اليوم على آخر جزيرتين في محيط مضيق باب المندب كانتا تحت سيطرة القوات الحكومية الشرعية، وجاء ذلك بعد ساعات من استيلاء المقاتلين المدعومين من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وعلى الصعيد الإنساني، أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في جنوب غرب البلاد. قتل شخصان وأصيب 9 آخرون اليوم في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي وفي سياق مشاركته في منتدى يالطا الأوروبية في كييف، دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ. وتكثف روسيا وأوكرانيا منذ أشهر الضربات بعيدة المدى مستهدفتين مواقع مدنية مثل المصانع والمصافي والمستودعات والبنى التحتية في قطاعي الطاقة والمرافق، إضافة إلى السفن. كشف البنك الإفريقي للتنمية بأن معدل النمو المتوقع في موريتانيا خلال سنة 2026 سيبلغ 4.4% على أن تصل سنة 2027 إلى 4.7%. وعزى البنك في التقرير السنوي لعام 2026 الخاص بموريتانيا تسارع النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى انتعاش القطاع الزراعي وبدء إنتاج الغاز، مشيرا إلى أنه على صعيد الطلب من المتوقع أن يتعزز النمو بفضل ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة. نختم من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم، من يوم غد إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من المناطق المملكة. وفي نشرتها الإنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بالمناطق الداخلية والجنوبية والجنوب الشرقية، إضافة إلى مناطق الوسط. تمام الثامنة والدقيقة الثالثة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية فقرة اليوم من الحصاد، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: Médias, nouvelle piste. Pendant longtemps, construire une carrière ressemblait à un parcours relativement balisé. On choisissait une formation, on entrait dans une entreprise, on progressait, on prenait davantage de responsabilités et l'on pouvait encore se projeter à 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, les métiers évoluent, les technologies accélèrent les transformations et certaines compétences perdent de leur valeur beaucoup plus rapidement qu'avant. Selon le rapport Future of Jobs 2025 du Forum économique mondial, près de 40% des compétences actuelles utilisées dans le monde du travail pourraient être transformées ou même devenir obsolètes d'ici 2030. Alors, peut-on encore construire une carrière comme on le faisait auparavant ? Faut-il continuer à établir des plans précis ou apprendre plutôt à avancer avec une direction tout en restant capable de s'adapter, de se former, parfois de changer de voie ?
2: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
1: Pour en parler, J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Salim.

يقول الشيخ مولانا عبد الرحمن البسطامي رضي الله عنه في كتابه درة الظنون في رؤية قرة العيون: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاسم الأقدس لم يتسمى به على الحقيقة أحد قبله ولا بعده، وإنما وقع للناس مشاركات في جهات من جهات لفظه لا من جهات معناه، إذ لا مخلوق سواه إلا ويلحقه نقص مع عدم التناهي في الكمال إلى رتبته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون محمدا على الإطلاق، فإن الوصف بعدم بلوغ الغاية في الكمال نوع من الذم، ومن يلحقه الذم بوجه من الوجوه فليس محمدا على الحقيقة، فلا محمدا إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا المعنى لما أراد المشركون هجوه عليه الصلاة والسلام بالكلام الموزون صرف الله تعالى عنه ذلك، لأن حقيقته عليه الصلاة والسلام لا تقتضيه بوجه من الوجوه، فكانوا يهجون مذمما وهو الشيطان.

هناك علاقة متميزة بين فاتحة الكتاب وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث أن الله اختصه بها دون سائر الرسل، ونزلت من كنز تحت العرش، وهي المقصودة بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أكد الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي هذه العلاقة في كثير من مكتوباته، كما أكد على علاقة المقام المحمدي بالبسملة وبحرف الباء منها في كتابه حول حرف الباء، وفي الباب الخامس من الفتوحات الذي موضوعه البسملة والفاتحة، حيث يقول عنها: أنت لنا السبع المثاني التي خص بها سيدنا محمد دون مين. وفي باب مناجاة أسرار مبادئ السور من كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى يقول: وليس لهم أي الرسل في الفاتحة نصيب، ولا رموا فيها بسهم مصيب، فاختص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل الكرام. وفي قوله: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الماء والطين، فكان مفتاح النبيين، فصح له الوجود أجمع، واختص بالمحل الأمنع. قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم.

يقول الشيخ الملا عبد الرحمن نور الدين الجامي رضي الله عنه في شرحه لكتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه حينما قال: فص حكمة فردية في كلمة محمدية. لا حاجة لنا أن نشتغل ببيان جهة توصيف الحكمة المنسوبة إلى كلمته صلى الله عليه وآله وسلم بالفردية، لأن الشيخ الأكبر رضي الله عنه كفى مؤونة هذا الشغل عنا، فقال: إنما كانت حكمته فردية لتفرده بالأكملية، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، فإن الكاملين في هذا النوع هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكل منهم مظهر لاسم كلي، وجميع الأسماء الكلية داخلة تحت الاسم الله الذي هو مظهره، فهو أكمل هؤلاء الكاملين. ولهذا، أي لكونه أكمل النبيين، بدأ به الأمر، أي أمر النبوة، وختم به ما بدأ به بحسب روحانيته، وكان نبيا وآدم بين الماء والطين، أي بين الروح والجسد، وقيل بين الصورة العلمية التي هي عينه الثابتة وبين صورته العنصرية، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا لنا يوم لقائك، وأوردنا اللهم حوضه وارزقنا شفاعته، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه، وصل التوفيق بكلامنا عنه وتصديق من يستمع إلينا، واجعل التحقق بحقيقته تحقيقا في قلوبنا، ولا تكلنا في كل ذلك إلى حولنا وقوتنا، ولا تحل بيننا وبين ما يقربنا إليه،

ومنه يقربنا إليك يا الله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت السعودية مساء اليوم أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية بعد تعرضه أمس لعدة استهدافات لم تحدد مصدرها، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الطاقة قوله إن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس 10 سبتمبر لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا، ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات. واستكمل الحوثيون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفرح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة زوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. أعلنت إيران أنها ستجري

0: محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، لافتة إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك في هذا الاجتماع. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر أحيت الولايات المتحدة اليوم ذكرى ضحايا الهجمات. وفي خطوة غير مألوفة فضل الرئيس ترامب حضور مراسم أقيمت بوزارة الدفاع التي استهدفت أيضا في ذلك اليوم طائرة مختطفة من قبل عناصر من تنظيم القاعدة. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والتوقعات المناخية، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحصان، جرى طنجة أصيلة، تونة، تاز الصويرة وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة، شفشاون، العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق. في الرياضة قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته وانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا بتسجيل ثنائية اليوم في فوزه الثمين على مضيفه الفيصلي ب3-1 في افتتاح المرحلة السابعة. وسجل النصيري ثنائيته في الدقيقتين 43 و59 رافعا رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم. نهاية الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: شوف باختصار، حنا دابا في هاد الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه، ياك؟ وهكاك تصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا، نشره العاشره مساء.
4: تشريعيات 23 شتنبر في المغرب، فرصة لمصالحة الشباب مع السياسة في أفق تكريس الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا. الحوثيون يستكملون السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي. الولايات المتحدة تحيي بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها عناصر من تنظيم القاعدة. روسيا تتوعد بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق أي أسلحة من الترسانات النووية للحلفاء في الأطلسي. في الرياضة، حديث عن نادي ألفرسبيرغ، مفاجأة كرة القدم الألمانية بعدما حقق صعودا تاريخيا في البوندسليغا وبدأ الموسم بين الكبار بقوة لافتة. من عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعيات 23 شتنبر في المغرب، فرصة لمصالحة الشباب مع السياسة في أفق تكريس الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا. وهكذا تكتسي الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجري أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لاختبار أو لاختيار البرامج والسياسات التي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة بما لها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والتنمية والخدمات العمومية. محطة تستدعي انخراط الشباب ووعيه بأهمية صوته، وألا يقتصر دوره على التصويت فقط، بل أن يصبح شريكا في بناء نموذج تنموي يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. عن أهمية إيمان الشباب بالعملية الانتخابية يتحدث الفاعل الجمعوي مصطفى حبش من أكادير، حاورة أسماء بشري.
5: الشباب يجب أن يعرف بأننا لسنا مصنفين من الدول اللي ما فيهاش معيشة جيدة. نحن الحمد لله دولة صاعدة، دولة حققنا مجموعة من الخطوات نحو الأمام، بنية تحتية اللي هي هائلة مقارنة مع الدول الأخرى في الجوار. البنية التحتية في المغرب تكاد تقترب بالمعايير المتواجدة في أوروبا. نحن دولة يعني لسنا على الهامش. لهذا الشباب يجب أن يعي بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشوش المدارس العمومية. وبالتالي الشباب اللي بغى يغير يجب أن يؤمن بالعملية الانتخابية، أن يؤمن بهذا الهامش الكبير ديال الإنسان.

0: شارك في العملية الانتخابية ويقدر يتلقى راسه في البرلمان فقط أنه ليشارك في العملية الانتخابية وأمن بها. على الشباب أن يعي بأن السبيل الوحيد من أجل التغيير نحو الأفضل هو المشاركة، والمشاركة المكثفة سواء عن طريق الترشيح أو عن طريق التصويت.
1: أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص سنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية طاق واحد بجامعة جوامع شهد إلى حدود الساعة 6:30 من هذا المساء استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا، وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل. وبالنسبة للوحدات الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللاب إلى أجزاء منهما، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والتوقعات المناخية، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحص سنجرة، طنجة، أصيلة، تونة، تاز، الصويرة وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة، شفشاون، العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق. أعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية بعد تعرضه يوم الخميس لعدة استهدافات، قالت إن مصدرها الأراضي العراقية، وتأتي في ظل التصعيد الجاري بين الرياض والحوثيين. واستكمل المتمردون الحوثيون اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. هذا تعليق مختار غباشي أمين عام مركز الفربي للدراسات السياسية من القاهرة حاوره أمين عزيماني.
2: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب، خصوصا الطريق الساحلي، وسيطرتهم على 2600 كيلو متر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا، إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق، إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون. دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى إيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
1: بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفرح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، متوقعة تراجع الاستهلاك بمقدار 1,500,000 برميل يومي مقابل 1,600,000 برميل يومي في تقديرات أغسطس الماضي في ظل تداعيات عمليات الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات. التفاصيل في هذا التقرير لمحمد الغول.
3: أعلى بكثير من توقعاتها السابقة خفضت الوكالة تقديراتها الجديدة، مشيرة إلى تراجع مقداره مليون

0: 2.5 مليون برميل يوميا، وهو رقم يتجاوز بحوالي 1 مليون برميل لتوقعات الوكالة لشهر غشت الماضي. وكالة الطاقة الدولية وضعت في تقديراتها الجديدة سقف الاستهلاك العالمي العام الجاري في أزيد من 102 مليون برميل يوميا، في انخفاض أرجعت الوكالة لاستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كما الضغوط التي تواجه عمليات التكرير وتضرر منشآت في منطقة الخليج، كما الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت الطاقة الروسية، ضغوط رفعت الأسعار خاصة أسعار الديزل الذي يشكل حوالي 30% من الطلب العالمي، حيث تجاوزت أسعاره 200 دولار للبرميل منذ بداية شهر شتنبر في الأسواق الأمريكية. أسواق الطاقة العالمية مرشحة حسب الوكالة لمزيد من الضغوط في ضوء التطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين الموالين لطهران على منطقة باب المندب الاستراتيجية، ما يجعل الحاجة ماسة حسب الوكالة لانفراجة جيوسياسية في المنطقة لتجنب مزيد من الضغوط على قطاع عالمي هش وحساس يتأرجح سلبا وتأثرا بكل العوامل.
1: بعد 25 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر تحيي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ذكرى ضحايا الهجمات، وفي خطوة غير مألوفة فضل الرئيس ترامب حضور مراسم أقيمت بوزارة الدفاع التي استهدفت أيضا في ذلك اليوم طائرة مختطفة من قبل عناصر من تنظيم القاعدة. وقال الرئيس الأمريكي خلال هذه المراسم إنه يجدد اليوم العهد الذي قطعه للمرة الأولى باسمهم قبل ربع قرن، وتطرق في كلمته إلى مشاعر الوحدة التي سادت الولايات المتحدة خلال الأيام التي أعقبت هذه الهجمات. هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة من واشنطن.
2: في نيويورك توليت أسماء الضحايا في موقع برجية مركز التجارة العالمي وسط لحظات صمت استحضرت توقيت الهجمات وانهيار البرجين. أما في البنتاغون فتوليت أسماء 184 شخصا قتلوا داخل مقر وزارة الدفاع وعلى متن الرحلة 77 رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين.
3: في هذه المناسبة لا تروى قصة فقد فحسب، بل تروى أيضا قصة شجاعة أمريكية عظيمة وتفان في الخدمة. في هذه الذكرى وفي كل يوم نستذكر الأرواح 184 التي فقدت هنا في البنتاغون وعلى متن الرحلة 77، والآلاف الذين فقدناهم في نيويورك، والأبطال 40 على متن الرحلة 93.
2: من وزارة الدفاع جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بعدم نسيان الضحايا، مؤكدا أن ذكراهم ستظل مرتبطة بحماية الولايات المتحدة وحرياتها.
4: في هذه الذكرى نجدد العهد المقدس الذي قطعناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا، ولهذا نواصل الكفاح اليوم، فلا خيار أمامنا ولا بد من الانتصار. نقاتل بكل قوة ونقاتل من أجل الفوز، وسنظل دوما نتذكر ضحايا 11 من شتنبر وعائلاتهم، وسنحمي هذا البلد وحرياته من أجل الأجيال القادمة.
2: بعد ربع قرن لا تزال أثار الهجمات حاضرة في الذاكرة الأمريكية وفي التحولات الأمنية والسياسية التي أعقبتها، فيما نشأ جيل كامل لم يعش أحداث ذلك اليوم لكنه يعيش إرثها وتداعياتها. من واشنطن إكرام بن عائشة.

0: تعليم دقيقة.
1: توعدت روسيا بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانة النووية للحلفاء في الحلف الأطلسي. وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهود تعزيز قدراتها الردعية والأمنية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا تعليق أسامة بشير محلل وباحث في شؤون أوروبا الشرقية من صوفيا، تحدث إلى أمين عزيماني.
2: يعني موضوع وجود أسلحة نووية في ليتوانيا، هذا أولا كان سابقا محظور في الدستور الليتواني، لكن سيتم رفعه في الأشهر القادمة، وهذا ما أثار حفيظة الروس وخرج مسؤولون الروس بالتهديدات. هناك مسؤولون ليتواني يقولون أنه لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي على أراضينا، لكن رفع الحظر هذا ما أثار غضب الروس، وأن الناتو أصبح موجودا على حدودهم. التهديدات الروسية الحقيقة يعني لا أعتقد أن تصل إلى مرحلة التنفيذ، لكن هي ضغوط، وربما أكثر ما ستفعله روسيا اختراقات جوية، بعض الاختراقات الأمنية، لكن أن يصل الأمر إلى استخدام النووي ضد النووي هذا أمر غير وارد، لأن في هذه الحالة ستكون روسيا في أزمة كبرى. كنا روسيا ترى أن حفظ أمنها وأمنها القومي عدم وجود أي سلاح نووي يهدد مستقبلها. أضف إلى ذلك أنها روسيا الآن غير قادرة، حتى إن وجد هذا السلاح النووي، غير قادرة هي بوضعها العسكري الحالي أن تقوم بفتح جبهات أخرى وأن تعادي دول أخرى من دول البلطيق، فهذا أمر صعب عليها جدا. فهي الأمر لم يحسن بعد في أوكرانيا، وما زالت المعارك مستمرة والقتال مستمر، والعمق الروسي يستهدف والاقتصاد الروسي يستنزف.
1: في الرياضة، يمثل نادي ألفرسبيرغ مفاجأة كبيرة في كرة القدم الألمانية بعدما حقق صعودا تاريخيا في البوندسليغا، وبدأ الموسم بين الكبار بقوة لافتة وفي انتظار قمته أمام بايرن ميونخ يوم الأحد. تتجه الأنظار إلى هذا الفريق المغمور وإلى قرية صغيرة تحمل الاسم نفسه، فرضت حضورها على خريطة الكرة الألمانية. في المتابعة يوسف شاطر.
3: ألفرسبيرغ، الفريق القادم من قرية صغيرة في ولاية سيرلاند، أصبح هذا الموسم أحد أبرز مفاجآت كرة القدم الألمانية. فبعد 4 سنوات في الدرجة الرابعة شبه الاحترافية، صعد النادي إلى البوندسليغا ليجد نفسه في مواجهة بايرن ميونخ الأحد في أول موسم له بين الكبار. القرية التي لا يتجاوز سكانها 13,000 نسمة ولا توجد بها محطة قطار، باتت أصغر قرية تستضيف فريقا من الدرجة الأولى. بداية ألفرسبيرغ كانت صادمة بعدما أسقط باير ليفركوسن بطل ألمانيا في موسم 2023-2024 ب3 أهداف مقابل هدفين، ثم حقق انتصارا ثانيا على بوروسيا مونشنغلادباخ، ليؤكد أن صعوده لم يكن صدفة وسط اهتمام إعلامي واسع. مسيرة النادي شهدت في ظرف قياسي 3 ترقيات من درجة إلى أخرى خلال 5 مواسم، رغم محدودية موارده وغياب استثمارات خارجية، كما فقد مدربه هورست ستيفن ومديره الرياضي نيلس أولي بوك، بالإضافة إلى المهاجم المغربي يونس بن طالب خلال الميركاتو الصيفي. هوية ألفرسبيرغ هي السلاح الذي يتمسك به النادي، إذ يرفض مدربه جوزيف فيلس مولر تغيير أسلوب اللعب الذي يوصف بالتقليدي، حتى بعدما أظهرت تحليلات المراقبين إمكانية الاعتماد أكثر على الكرات الطويلة وتجنب المخاطرة في بناء الهجمات، وهو ما ميز الفريق خلال بداية هذا الموسم. فهل ينجح ألفرسبيرغ في تقديم موسم تاريخي وإثبات جدارته باللعب بين الكبار؟
1: وبهذا التقرير الرياضي ننهي النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
5: عقول الجريمة، يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء. La sélection live de la semaine.

0: ملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: لكم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: بجمعة أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الاستهداف الذي طال الخميس خط أنابيب نقل النفط بين شرق وغرب المملكة وتسبب بتعليق العمل به تم عبر مسيرات أطلقت من الأراضي العراقية. وعربت الوزارة في بيان عن إدانة السعودية بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. وأضافت أنه بناء على طلب رئيس وزراء العراق بإتاحة الفرصة لحكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من العراق تجاه المملكة السعودية ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود حكومة العراق. استكمل المتمردون الحوثيون يوم الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة زوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد السيد بوريطة موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بوتين قوله من نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة البريكس التي تنطلق اليوم السبت إن القادة الأوروبيين يقولون حاليا إنهم يبحثون في سبل إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني حربا ضد روسيا التي اعتبر أنها لا تهدد الدول الأوروبية ولا تعتزم تهديدها. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق.

0: الحرائق الغابوية. وضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابلية الاشتعال والتوقعات المناخية، تم تحديد درجة خطورة قصوى في أقاليم فحص أنجرة، طنجة، أصيلة، تونة، تازة، الصويرة وترودان، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى من الحسيمة، شفشاون، العرائش ووزان. ودعت الوكالة إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحرائق. في الرياضة، ارتقى إشبيليا إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على بالنسيا صاحب المركز الأخير بهدف لا شيء مساء الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحقق إشبيليا فوزه الثالث رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فارتقى مؤقتا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ألافيس الثاني والذي يحل ضيفا اليوم السبت على سانتاندر، وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي يلعب مع مضيف في ليفانتي غدا الأحد. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi1.

0: why.
1: Média pour toutes les générations.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: Wafil studio, لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نواصلوا سلسلتنا بمناسبة أو لمواكبة الانتخابات التشريعية اللي غتعرفها بلادنا في 23 من هذا الشهر. اليوم طبعا كيف ما كيعرف الجميع، الهاتف أو هاتف واحد يمكن أن يكون مصدر للأخبار، مساحة للنقاش، وسيلة للتعبير وكذلك للمشاركة، وحتى ربما تقدر تكون أداة لصناعة محتوى انتخابي كامل والأكثر إثارة ودخول الذكاء الاصطناعي على الخط. في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم غادي نربطوا التكنولوجيا مباشرة بسلوك المواطن والشباب خلال الانتخابات. كيفاش يمكن الهاتف والذكاء الاصطناعي أن يغيرا علاقتنا بالانتخابات، من الوصول إلى المعلومة إلى المشاركة والمساءلة، وهل التكنولوجيا

0: التكنولوجيا تجعل الديمقراطية أكثر قربا من المواطن، أم يمكن أن تجعل التأثير على الناخب أكثر سهولة؟ هادشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا اليوم اللي هو عبد الصمد الوافي، مهندس متخصص في التحول الرقمي. سي عبد الصمد، مرحبا بك معايا في حيط اونلاين.
1: السلام عليكم مدام حنان، شكرا على الاستضافه وعلى طرح هذا الموضوع ومواضيع الترند ومواضيع الوقت الحالي اللي هو موضوع اللي يخص العمليه السياسيه والانتخابيه.
0: طبعا نحن نواكب يعني العمليه الانتخابيه في جميع برامجنا في ميدي ان. اليوم قبل ما ندخل الموضوع ديال اليوم، الديمقراطيه في العصر الرقمي، هل ستتغير طريقة انتخابنا؟ أنت كمهندس متخصص في التحول الرقمي وكذلك كمواطن شاب تتابع الدينامية اللي وقع على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا والحملة الانتخابية، وحتى انطلقت قبل ما تنطلق رسميا الحملة الانتخابية، كيف تراها؟
1: أول حاجة خاصنا نشيروا لها لأنه هو التعريف ديال الديمقراطية والمشاركة في العملية السياسية اختلف مؤخرا، خصوصا أنه قبل سنوات 2000 كانت عندنا طريقة هي تقليدية، طريقة كتعتمد على التواصل المباشر ما بين المرشحين وما بين المواطنين وما بين الجهات المختصة ولا الأحزاب وما بين الأشخاص اللي غادي يمثلوهم هذوك الأحزاب. اليوم حنا ملي دخلنا في العالم الرقمي وفي التكنولوجيا وفي التحول الرقمي والمون ديجيتال ولات عندنا طريقة جديدة أخرى بممارسة العملية الديمقراطية ولا العملية السياسية. يعني ولينا أن المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنهم قادرين أنهم يتواصلوا مع الناخبين، قادرين أنهم يعرفوا شنو وقع في الميدان السياسي. من قبل كانت شوية صعيبة لأنه كان كتطلب أنه يتعقد مؤتمرات، يتعقدوا مجالس ما بين الأحزاب باش أن توصل البرنامج ديالها ولا توصل الفكر السياسي ديالها ولا ما ستقوم به وما ستقدم له لهذوك المواطنين ولا هذوك الناخبين. لكن حاليا فأصبح أنه من خلال المواقع التواصل الاجتماعي أننا نقدروا نتبع العملية السياسية ونعرفوا فين واصلوا وشنو كاين وشنو غادي يوقع، وخصوصا مثلا بالنسبة للأشخاص اللي أنه كان نهضروا على الناس اللي عندهم التزامات بالعمل، عندهم التزامات يعني في وصل لاسمان وسط أسبوع ما يمكنش أنهم يمشيوا أسيسيو أنهم يتواصلوا مع هذوك يحضروا هذوك المؤتمرات اللي كتقوم بها هذوك الجهات السياسية. لكن اليوم عن طريق التواصل الاجتماعي أنا أي شخص دابا كنجي كنقلب في الأسواق كنقلب نشيكي كنشوف شنو كاين، شنو البرنامج ديال هذا الحزب، شنو كيقول هذا الحزب، شنو الوعود ديال هذا الحزب ولا هذا الجهه السياسيه معين اليوم. واليوم اللي لاحظتي انه في مواقع التواصل الاجتماعي فالتي هي الوسيله كما نقولوا الانجح والاكثر تاثير في في في, في العمليه الديمقراطيه والعمليه السياسيه
0: والمشاركه. لكن واش يعني حاليا كاين كثير من الشباب اللي كيلقاو انهم سهولة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وحتى توجهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، سواء باللايك سواء بالبارتاج سواء بالتعليقات، لكن هذا الشيء نقدروا نسميوه هذا هو هي العملية، هو الانخراط في العملية السياسية اللي بغينا؟
1: شوف الخيارات في العمليه السياسيه كيكون على المستويين، المستوى الرقمي والمستوى العادي والتقليدي اللي كنعرفوا. لانه ملي كنكون انا حاضر في العالم الافتراضي ولا العالم الرقمي ما كاينش انني راني كنأثر على الجانب السياسي. على سبيل المثال ملي غنجي انا نشارك الراي ديالي ونتوجه ديالي في العمليه السياسيه ونهار ملي غنجي التصويت وكذا وما نمشيش، هذا كيعني انني ما ماثرش، يعني بحال ما يعني الصوت ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي يقدر ياثر على اشخاص اخرين يقدروا يمشيو صوته، ولكن انا كشخص ما مشيت للجانب في الواقع باش انني نقوم بالتاثير ديالي. بالنسبه ل
0: هذه نقطه مهمه انك تمشي من الافتراضي الى الواقعي، والمشاركه الحقيقيه في العمليه هي انك ملي كتبدا تبحث اولا وتفهم وتناقش وتكون واحد الراي اللي انطلاقا منه كتاخذ القرار.
1: هذه
0: يعني هذاك الشير والكومونتير ويعني واش كيقدر فعلا الشباب كيوصلوا لهذه المرحله.
1: واحد الحاجه خصني نشير لها قبل ما نبدا هي انه حنا كنفهموا بالجانب التعبير ولا حريه الراي عن مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه خطا، بعض ماشي جميعا، ولكن لانه لفت انك تبارطاجي واحد تشارك الراي ديالك ولا واحد واحد لافيزيون ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنتقد، ولكن كاينين لي ليميت ولا كاينين، لان الحريه ديالنا كتنتهي ملي كنوصل للحريه ديال الاخر.
0: والقانون يؤطر الاوفلاين ويقطر الاونلاين،
1: وهو الحمد لله المشكلة احنا في مؤخرا انه كاين قوانين صارمة على المستوى التعامل مع التواصل الاجتماعي، باش اننا نقوم

0: اسم نحميو الحريات الفرديه وانه نقنوا الممارسه ديال ان هذيك الموقع التواصل الاجتماعي، لان هناك اشخاص لانه كتعرفوا بالدوب الالكتروني كيدخل لك انت ما عندوش علاقه.
1: هادو ديال لي فوكونت اولا نهضروا عليهم الحسابات الوهميه غنهضروا عليهم لاحقا وتاثيرها في العمليه الانتخابيه رقميا، هذه مهمه بزاف خصنا نهضروا عليها من بعد. لكن قبل ذلك كتشوف بانه ربما منصات التواصل الاجتماعي شجعت فئه من الشباب اللي ما كانوش يقدروا يعبروا، سواء يعني كانوا يخجلوا ربما او ما قدروش يكونوا راي او لا كيخافوا انهم يعبروا، عطاتهم واحد شجعتهم انهم يعبروا اونلاين.
0: المواقع سهلت عليهم خلاتهم وسط العمليه السياسيه، لانه كنا كنشوفوا مثلا قبل انه في العمليه السياسيه كانوا الشباب ما كيمشيوش للمؤتمرات، ما كيمشيوش للمجالس اللي كيقوموا بها دوك الناخبين ولا كيقوموا بها دوك المرشحين ولا دوك الاحزاب. بور لو مومون انا كان في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى اي شخص انا اي واحد اي مستعمل كيقدر انه يبارطاجي ويشارك الراي ديالو، كيقدر يكريتيكي ويقدر انه يطلب المعلومه من بعض المرشحين ولا من بعض الناخبين اللي كيقوموا تما بطرق باش انه كيتواصلوا مع الناخبين ولا الشعب ولا مختلف المواطنين. لكن بالنسبه للقدر نضيفه هو بالنسبه انك تشارك الراي ديالك وهذا كيقرب المواطن لهذاك الناخب، يعني انت ما بقيتيش في عزله، يعني ما بقيتيش كتحتاج واحد الوسيط.
1: انا كمراقب ومتفرج انخرطتي وليتي مواطن،
0: ما بقيتش كتحتاج واحد الوسيط باش انه يتواصل لك مع داك المرشح باش يوصل ليه الراي ديالك ويوصل ليه انت شنو باغي ولا شنو الاحتياجات ديالك ولا شنو الاهداف اللي خاصو يركز عليها مثلا في الحمله الانتخابيه ولا يركز عليها في البرنامج الانتخابي ديالو اللي غيقوم به مثلا الا تولى مثلا زمام الامور في الحكومه المقبله. فهادو بحال قربات نقولوا حنايا ما بين الناخبين ومن المرشحين ومن بين المواطنين باش نعرفوا اشنو محتاجين، اشنو البلاد محتاجه، شنو الدول الاجتماعيه ديالنا شنو اللي محتاجه. فهذه نقولوا انها سهلات لا كومونيكاسيون ولات واحد القناه اللي خلات هذاك الشيء سلس وخلات قريب قربات ما بين
1: وغيرت حتى المواطن اللي كان متفرج اصبح مواطن يشارك قاعد كيبدي راي ويشارك ويحاول ان يفهم شنو واقع. كاين بزاف ديال الاشياء ربما اللي نقدروا نهضروا عليها كذلك. كاين مساله ديال الخوارزميات وتاثيرها في تشكيل الراي العام. وبزاف ديال الشباب الان عندهم واحد الوعي كافي بانه فاهمين الدور ديال الخوارزميات، في حين كاين فئه اخرى ربما اللي ما فهماش انه الخوارزميات والدور ديالها، وكتشوف بانها كيطلعوا لها نفس الفيديوهات نفس المنشورات نفس يعني المحتوى ديالهم متشابه، محتوى الفيديو او المنشور في نفس الاتجاه غادي، وبالتالي فهو كيقدر انه يتاثر ويكون راي انطلاقا من داكشي اللي كيشوف.
0: هذه خصنا نناقشوها، لانه حنا ملي كنتعاملوا مثلا مع وسائل التواصل الاجتماعي يمكن بارطاجيو واحد الراي ولا كنشاركوا واحد المعطيات اللي مثلا اللي كتعلق مثلا براي ديالنا على جهه معينه ولا جهه حزب معين ولا جهه سياسيه معينه. فهذا راه كتاخذ بعين الاعتبار في الخوارزميات اللي كيخدم بها هذاك لو سيستم ولا هذيك الابليكاسيون ولا هذاك الموقع التواصل الاجتماعي اللي انت كتستعمله. هذا فين كيبرز؟ لانه كيتم توجيه ديالك من بعد على حسب هذاك الاراء انت اللي بارطاجيت. مثلا انا دخلت واحد البوست في فيسبوك مثلا ديال واحد مرشح مثلا معين، قمت مثلا
1: بالانتقاد
0: حزب معين ولا انتقدت ولا قدمت مثلا واحد الاقتراح ديالي، فمن هذا الكومونتير ديالي ولا هذا التعليق ديالي كيبان انني يقدروا يتم التحليل ديالو، كتعرف شنو التوجه ديالي، شنو الفكر اللي كنميل ليه، شنو الحزب اللي قدر انه مثلا يتماشى مع التوجه ديالي ولا كيتماشى مع شنو الاعتقاد ديالي ولا الافكار السياسيه ديالي.
1: هادشي كيخلي ربما انه بعض المرات يقول لك لا هذا الحزب هذا كيتواصل بزاف، في حين هذا لا
0: كيولي يطلعوا لك
1: لان انت كتشوف نفس
0: نعم كيولي يطلعوا لك البيبليكاسيون اللي كيتماشى مع دوك التعليق ولا على داك الشيء اللي انت بارطاجيتي ولا داك الشيء اللي انت اللي كتوصل
1: كتهتم به
0: وحتى مثلا في الخوارزميات كتهتم ثاني على حسب نسبه المشاهدات ديالك انت المحتوى السياسي معين. مثلا انا واحد الحزب معين كنا نتفرج في الفيديو ديالو في اللايف ديالو والمشير سيرتو دونك كيولي اشاك فوا مثلا تدخلتي لموقع التواصل الاجتماعي كتبدا تسكرولي ولا كتبدا تطلب في المعلومات كيمشي وكتلقى غير هذاك الحزب اللي كيبان لك بزاف، كتقول هذا راه واحد الحزب راه كيتواصل وحزب اخر ما كيتواصلش. فمن هذه الناحيه باش انني نكون مثلا انا عندي واحد نسبه وعي كبيره ولا كافيه بالعمل السياسي وكيفاش اصلا

0: راني نخرط في العمل السياسي، فخصني هذاك حزب طالع المطيه ديرو نتبعو، ولكن او ميم طو خصني نمشي نشوف الاحزاب الاخرين شنو كاينين شنو
1: نقطه مهمه، وان ما تستهلكش فقط اللي كيطلع لك، بحث على الاخرين باش تعرف تقارن وتاخذ القرار الصائب. الذكاء الاصطناعي دخل بقوه في الحمله الانتخابيه، كنشوفوا برامج انتخابيه على شكل كبسولات، كنشوفوها على شكل منشورات وافيشات. كملاحظه اوليه، واش كيبان لك داكشي بروفيسيونيل؟
0: شوف نورمالمون انا شفت مؤخرا حيت ملي بدات الحمله الانتخابيه تقريبا يوم الخميس، كاين نقدر نقول لك بعض الاحزاب بطريقه يعني بطريقه يعني عصريه تعمدوا بطريقه تواصل نقدروا نقولوا انها سلسه وكسب، وكاين احزاب اخرين اللي اعتمدوا نيت على الذكاء الصناعي، كاين اللي اعتمدوا على الذكاء الصناعي باش قادوا لي زافيش ولا المنشورات ديالهم على حسب الاوائل اللي دخلوا، وكاين الاحزاب اللي عجبوني فريمون لانه قادوا بدي فيديو ولا انيمي اللي كيشرحوا مثلا البرنامج الانتخابي ديالهم، اللي كيقولوا شنو شنو شنو شنو غادي نديروا، شنو مثلا غادي نقدموا مثلا حنا في الى مثلا تولينا مثلا الفتره الحكوميه المقبله الود ديالهم، يعني شنو غيكون شنو غيديروا شنو غي. فهاد لي فيديو هنا كيقربوا الشباب، لان مثلا حنا لي جون كاينين عندنا مثلا اشخاص اللي كيستعملوا المواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام فيسبوك ولا تيك توك، كيبغيو مثلا المعلومات تكون توصل في قصيره بزاف، يعني 30 سكوند حتى دقيقه، يعني ما ديباسيش. فهادي كتحاول انت انا كتقاد لي مثلا بالذكاء الاصطناعي كيحاول انه يعطيك مثلا دي فيديو ولا كيعطيك مثلا دي ديسا انيمي باش انها توصل مع المعلومه بطريقه مبسطه وسهله لهذاك الشاب. مثلا بحال الاشخاص اللي نقدر نقول لك شويه اللي مثلا اللي كيستعملوا مثلا يوتيوب ولا كيتفرجوا مثلا في فيديو مطول ديال نقاش ديال 30 دقيقه ولا ديال 40 دقيقه، فهما الناس اللي نقولوا حنا اللي 40 سنه الفوق اغلبيه اللي كيكون. فهذا الشيء على حسب الفئه المستهدفه وعلى حسب
1: ولكن كتشوف بانه مثلا حزب عنده برنامج انتخابي اللي يقدر يكون فيه اكثر من عشرة صفحات او لا اكثر او اقل على حسب، غنجي انا وغندير كبسوله فيها 30 ثانيه وانا كشاب او لا كمواطن مغربي وتابع منصات التواصل الاجتماعي وناخب، هل يمكن ان اكون راي فقط مبازي على هذاك الشيء اللي شفت؟
0: اول حاجه ملي كنجيو انا واحد الحاجه خصنا بزاف ما عرفتش منظم حنا نسيكو، حنا ملي كنجيو نشوفوا واحد البرنامج الانتخابي مثلا في 30 مينوت ديال واحد الحزب معين ولا ديال واحد الجهه سياسيه كنتبازو على هذوك اللي تعطانا في هذاك لي 30 سكوند، وسي فغي هذاك كيقربك يعطيك واحد كما تقولوا واحد لامبريسيون الاولي باش انه تعرف هذاك الحزب شنو المقترح ديالو شنو نقدر، ولكن حنا انا كمواطن باش انا نكون مثلا نمارس العمليه السياسيه كوم الفو ولا الطريقه اللي خاصني نمارسها ولا كيفاش نكون انني زعما يعني كما تقول
1: لانه صوتك غالي وثمين وخصك تعطي لمن يستحق،
0: باش اكزامبل باش نعطي لمن يستحق خاصني انا نمشي نشارك ونعرف حتى مثلا هذوك الوعود كيفاش غيقدر تحققوا، كيفاش مثلا نقدر مثلا يوصلوا ليهم، لان مثلا غنجي نقول لك انا غندير كذا غندير ولكن كومو كيفاش غادي تقدر توصل لهذاك فهاد الشيء كيبقى عندك مثلا منصات اللي كما قلت لك يوتيوب كيكون فيها شرح طويل وكيكون فيها شرح اللي دقيق وكيكون فيها يعني كيقربك يعطيك المعطيات كيف ما خاصهم يجيب.
1: لا هو راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن راه الشباب اللي ما عندهمش الخاطر يمشيو يتفرجوا في الفيديوهات المطوله، غير هو مثلا كاين حتى بعض الشباب اللي هما كيبغيو يبحثوا ويقلبوا ويعرفوا مثلا هناك برامج انتخابيه كثيره من صفحات متعدده وكيبغي مثلا يشوف البرنامج الانتخابي ديال هذا الحزب هذا والبرنامج الانتخابي ديال الحزب هذا والحزب الثالث والرابع والاخر وهكذا، ومن بعد كيجمعهم وكيعطيهم مثلا الشات جي بي تي وكيقول له لخص لي وقا لي هنا شات جي بي تي مثلا او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي على ماذا ستعتمد؟
0: هنا نورمال
1: في نظرك
0: على حسب ملي غنجيو نلخصو كذا كنشوفو مثلا انت الفكر ديالك مثلا كتميل بافوا نقول لك بالنسبه للذكاء الصناعي انت كتميل مثلا الفكر ديال واحد الحزب معين، الو انت ملي غادي تعطي مثلا احزاب اخرى فهو في طريق غير مباشر راه غير يشرح لك هذا غادي يقول، ولكن ملي غيوجه غيقول لك هذا اللي كيناسب وهذا كيتمشى مع مع مع التوجه ديالك، فراه على حسب هذوك المعطيات انت اللي ديجا انت
1: يعني ما بقاش نوتخ ما يعطيكش بشكل موضوعي،
0: هو كيبان راه نوتخ ولكن راه تيكون شويه موجه موجه على حسب انت مثلا من كتستعمل شات جي بي تي فلي كونفيرساسيون ديالك معاه الا كانوا مثلا متعلقين بجانب سياسي وطرحتي اسئله ولا ناقشتي شي افكار نيت مع شات جي بي تي باش غديتي فهو ملي غتجي انت تحط لي مثلا هل البرنامج الانتخابي ديال هذا وهذا هذا غيعطيك داكشي اللي كيتماشى نيت مع داك ليستوريك اللي عندك معاه مع شات جي بي تي. فخاصنا الذكاء الاصطناعي راه ماشي كي حنا كنقولوا انا غير عطيتي

0: قرايتك نعركتك وكيتبازيتها على شنو انت اللي وشاش اللي قبل
1: الخلفيه اللي عندك الهيستوريك التاريخ اللي عندك معاه في المحادثات فاش يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي بغض النظر على شات جي بي تي اي اداه اخرى من ادوات الذكاء الاصطناعي فاش يقدر يفيد الشباب اللي هما كيبحثوا على باش يفهموا ويبسطوا الامور قبل ما يصوتوا فاش يقدر ينفعهم
0: هو مثلا انا كيعطيك كيسهل عليك وصل المعلومه لانه اي حاجه بولومو كدار مثلا واحد الحزب معين كتقدر هذوك المعطيات كي الذكاء الصناعي في نفس اللحظه يعني في واحد الفيديو قليله كيزيدهم في قاعده البيانات ديالو ومثلا مثلا نجي انا غير نبحث فالذكاء الصناعي كيعاوني انا البحث وكاين مثلا كيقدر يعطيك حتى المصدر ولا الموقع اللي السلعه هذا فهو كيقدر نقولوا انه كيسهل لك انك الطريقه كيفاش توصل للمعلومه بافو انا من قبل حيت كانوا احزاب خاصك تتواصل مع تحضر المجلس ديال الحزب والمؤتمر اللي كيديروا
1: وتمشي
0: عندهم بلاصة وسط سيمانه وكان شويه تكون شويه صعيبه عاد باش انك تقدر تعرف تاخذ القرار وتقدر تفهم شنو بغي الحزب وشنو بغي الذكاء الاصطناعي شويه نقدروا انه نقولوا كيسهل انه عمليه التواصل زعما وكيسهل لك ان عمليه الفهم ديال هذوك البرامج وانا قرب وكيفاش توصل المعلومه بطريقه اللي هي سهله
1: واخا يقدر يساعدهم كذلك على فهم بعض المصطلحات السياسيه اللي هما ما يفهموهاش
0: سوي انا كيعاون بزاف لانه مثلا ملي كطلب منه انا نشرح لك هو كيشرح لك بطريقه زعما ديتاي ولا مفصله يعني انك تعرف هذا كيفاش مثلا واحد مثلا واحد الفكره واحد الحزب عنده واحد الفكر معين وعنده واحد الوعود انتخابيه فكيشرح لك كيفاش شنو هما ذوك الوعود كيفاش يقدر يديرهم وكيفاش تروع على المواطن من بعد تم الرياليزاسيون ديالهم ولا التحقيق ديالهم في الامد البعيد
1: يعني يشرح لك هذوك الوعود شنو هما واليات التنفيذ ديالهم واش قابله للتنفيذ بعدا ولا لا
0: وشكون المؤسسات اللي غيكونوا معنيين بالتنفيذ ديالهم
1: وعاد شنو تاثيرها عليك انت كمواطن بشكل مباشر
0: وعلى المدى البعيد مثلا من بعد هنا عام عامين شنو يقدر يكون من بعد من فهو كيعطيك بحال دي بريفيزيون ولا دي بريديكسيون لا شنو يقدر
1: شنو جاي من بعد هضرتي قبيله واحد النقطه مهمه واللي هي معضله انا اعتبرها معضله وبزاف الناس كتعتبرها معضله هي مسألة ديال فيك نيوز وحتى لي فوكونت وحتى الفيديوهات اللي طبعا الذكاء الاصطناعي عنده ايجابيات وعنده حسنات وعنده كذلك سلبيات ومساوئ اللي من بينها ممكن انه انا ندير فيديو نخرج استاذ عبد الصمد ونخليه يقول اشياء لم يقولها مثلا وهنا كنشوفوا بزاف انه الناس كيستهلكوا لي ريزو سوسيو بزاف في الفتره ديال الانتخابات والمحتوى الان السياسي فهو ترند كيف سوف نفرق ما بين الفيديو الحقيقي والفيديو المفبرك وما بين فيديو اللي هو آني وفيديو اللي قديم وتعود تبارتاجا راه منهم عدد
0: نعم دابا حنا هادو مشكله حنا قبل من الذكاء الصناعي كنا كنشوف واحد الفيديو شي حاجه اللي كتبت مثلا صحه ديك المعطى ولا ما لا فيديو يعني شي حاجه مصور موثقه كتبنا فيديو
1: كتبت الصوره اصدق من الصوره
0: اصدق من الصوره صوت كتقول صافي هذاك هو صحيح باش كتبت المعطى يعني حنا دابا حنا ولينا كنشوف ما كنلقاش كنتيقوا بالمكتوب اكثر من كنتيقوا يعني ما هو مثلا مرئي ولا ما هو يعني اودو فيزيوال حنا مشكله كاين عندنا حساب الفئات يعني وين مثلا من غير الشباب نقدر نقول انهم كي بعض الاشخاص كيعرفوا كيفاش انهم يتعاملوا مع ديك الفيديوهات كيعرفوا مثلا الفيديوهات اللي كيكونوا مولده مثلا بالذكاء الاصطناعي ولا المفبركه وكيعرفوا مثلا الحسابات يعني الوهميه المهميه اما بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا اجي شويه سيرتو اللي كنهضروا على ال 50 الفوق المهم الناس اللي والناس اللي ما عندهمش مثلا مستوى تعليمي
1: اجي حسبتهم من 50 راه الشباب راه طلعت زادت 50 الناس اللي هما كبار السن ربما اللي بحال والدينا ما كيقدروش انهم كما قلت
0: انا 50 بالنسبه العالم القروي شويه كيكون مثلا عندنا عندهم ما حضوش بواحد المرحله تعليميه معينه باش انهم كتخليهم انهم يعرفوا هذه المصطلحات ديال الذكاء الصناعي ولا هذه مقاده بشي حاجه رقميه فهاد الاشخاص لان كتوصلهم مثلا واحد الفيديو ديال واحد الجهه السياسيه معينه وانا كيهضر
1: مرشح معين
0: كيهضر انا سميت مثلا غادي نقوم بهذه غادي نقوم بهذه فبارفو مثلا كي هذاك الشخص اللي كيكون مثلا هو جهه منافسه لهذاك ولا شخص منافس لهذاك المرشح اللي يقوم بهذاك الفيديو اللي كي مثلا كيضرب في
1: المصداقيه ولا في الشرف شخص
0: نعم معين فاحنا شنو كنديروا احنا الناس اللي كيشوف لا فيديو كيقول لك كيثيق فديريكت مور انت توجهتي وتغيونتيتي وليتي راك صافي تعرف يعني خديتي لا ديسيزيون بلي انا ذاك الشخص مثلا غير مناسب لك انه يكون مثلا يقوم بالقياده ديالك في المرحله المقبله فهذا الحاجه اللي خاصها تاخذ بها الاعتبار وخاصنا نعرفوا مثلا هذوك الاشخاص اللي كيقوموا مثلا بالنشر ديال هذوك المعطيات لان مثلا غاجينا انا مرشح انا عندي

0: غنقوم بواحد مثلا بالبارطاج ولا المشاركه ديال الوالد الانتخابيه ديالي ولا ديال البرنامج الانتخاب ديالي، ولكن هذاك المرشح هذيك لاباج ما معروفاش، واش هو هذاك الشخص هو نفسه اللي حطها ولا لا. دونك خاصنا نتحقق من هذاك صاحب المنشور ولا من هذيك الجهه اللي نشرات هذاك المطيات ولا نشرات هذاك البوست. فهذه خاصها تتخذ بالاعتبار، خصوصا حنا ملي كنتكلموا على ان الشباب بور المومون مازال عندنا مشكله ديال الوعي ديال الاستعمال ديال الوسائل الرقميه. يعني اي حاجه شفناها
1: الوعي الرقمي، يعني اي حاجه شفناها نشكو ونسالو نحاولوا نتحقوا
0: نقلبوا نعرفوا علاش. حيت بافو ملي كنجي انا نقول انا شفت واحد الحاجه مثلا صافي كنحكم عليها بلي انها صحيحه، لا ماشي بالضروره، تقدر تكون صحيحه وتقدر تكون غلطه وتقدر تكون كاع ما سميتو ما عندهاش اصل. فهذه خاصها تغلى الاعتبار، لان مثلا خصوصا حنا ملي كنتكلموا حنا في العمليه اللي هي شويه اللي هي جانب حساس اللي هو كيرتبط بمرحله ديال 5 سنوات جايه، كيرتبط بقرار اللي يقدر ياثر على كاثر عليك انت كمواطن وكاثر علينا حنا كمجتمع وكاثر على على دوله كامله. فهذا شيء مهم خاص تاخذ بعين الاعتبار، وانني نعرف المعلومه ونعرف المصدر ديالها قبل انني ما ناخذ واحد لا ديسيزيون، قبل ما نتسرع، وهذا الشيء اللي يقدر ياثر. خصوصا انه تدابا بولمو كاين واحد بزاف ديال الطرق كيديرهم الاحزاب باش ولاو كيتواصلوا مع الـ مع الـ الـ الـ الـ الـ المرشحين ولا الناخبين. حيت احنا في العالم الرقمي باش انك توصل للشباب خصك المواقع التواصل الاجتماعي وخصك وسائل اللي تكون سهله وتقدر تشرح لهم وتبسط لهم وتقرب تقرب لهم، حيت هما النسبه الكبيره اللي غادي كسبتي ها راك كسبتي مال سميتو الثقه ديالهم.
1: كتشوف بانه الاحزاب السياسيه اللي هي مرشحه في الانتخابات التشريعيه كتشوفها بانها عرفت توظف منصات التواصل الاجتماعي بذكاء وبشكل، يعني حتى الخطابات ديالها هي خطابات رقميه ولا غير استعملات الحامل الرقمي؟
0: كاين شوف نقدر نقول لك لي دو، كاين اللي استعملت الحامل الرقمي وكاين اللي عرفت تستخدمه. حيت اول حاجه انت خصك تعرف الفئه الشباب كيفاش توصل لهم المعلومه، كيفاش تواصل معاه. الو مثلا بعض الاحزاب انا شفتهم كانوا كيعتمدوا على منصه التواصل الاجتماعي وكيديروا دي لايف اللي بث مباشر باش انه كيقدر يتواصل مع داك المواطنين، وخير على دوك التعليقات كيقوم بالاجابه ديالهم وشرح. يعني بحال قربتي شويه تواصلتي مع الشباب في عالم الافتراضي بلا انك تنقصي هذاك التمر ديال انه يمشي ودير مؤتمر وتجمع الناس وعاد تشرح لهم وعاد تدخل ليسو وكياخذ الوقت بزاف، تختزلتي بزاف وهذاك الشيء شجعتي انه يتابع العمليه السياسيه وانه ينخرط في العمليه السياسيه بطريقه نقول غير مباشره، ماشي بالضروره انه يمشي مشات على المكان يعني ولا متبعك. فكاين احزاب اخرين اللي هي نقدر نقول لك شويه اللي مازال ما درسوهاش بطريقه جيده، يعني بحال نقدر نقول كانت بطريقه شويه تقليديه، غير هي من طريقه تقليديه نقلناها للمواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما درناش التغيير ديالنا، ما حاولناش نبسطوا المعلومه، ما تعاملناش مع الحلول الرقميه كيف بالطريقه كيفاش خاصك تتعامل معها باش انك تقدر تتواصل مع الشباب ولا مع داك المستعملين ديال العالم الافتراضي. لانه كاين اختلاف كبير ما بين انه المواطن العادي اللي ما كيستعملش الوسائل الرقميه كيفاش تتعامل معه، ومع مواطن اللي هو رقمي اللي هو كيكون مثلا تيقضي واحد الوقت كبير في العالم الافتراضي كيفاش انك تقدر تتواصل معه. وما بين جينيراسيون مثلا اللي قبل ديال قبل مثلا الالفينات وما بين الرسول اللي من بعد الالفينات، يعني كان خاصك كيفاش كهاد النخب خاصك تعرف الطريقه كيفاش تتواصل معهم وكيفاش تعتمد على التواصل مواقع التواصل الاجتماعي باش تكون انت على في في في في على تواصل مباشر معهم.
1: التواصل الرقمي اللي كنشوفوه الان لجل الاحزاب السياسيه كلهم تبارك الله كاينين في منصات التواصل الاجتماعي وكيتواصلوا رقميا مع الشباب، هل هذا التواصل الرقمي سينتهي بعد الانتخابات وظهور النتائج ام يجب أن يتواصل؟ وهذا هو موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وشكرا بزاف عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي.
0: شكرا على حسن الاستضافة، إن شاء الله ولقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.

ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: عدد جديد من برنامج حديث المجتمع، وطبيعة الحال نتمنى دائما أن تكونوا في المتابعة لهذا الموعد اليومي من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل يوم في حديث جديد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: في انتظار بطبيعة الحال الانتخابات مع اقتراب موعد